أحبتي في الله، معانا قصة قصيرة بعنوان أيهما الخليفة؟ من هو الخليفة؟ هي قصة عربية قصيرة بتتكلم عن تواضع عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما فتح بيت المقدس. القصة بتقول في أثناء فتح بلاد الشام وصل جيش المسلمين لبيت المقدس وحاصر المدينة مدة طويلة، وأرسل قائد جيش المسلمين أبو عبيدة بن الجراح إلى أهالي بيت القدس أو المقدس عشان يختاروا الإسلام أو دفع الجزية نظير حمايتهم والدفاع عنهم وتوفير الأمن ليهم، لو ما قبلوش ده أو ذاك فليس هناك إلا الحرب والقتال. الحصار طول وقل الأكل الطعام في بيت المقدس، وأدرك أهلها إن المسلمين راح ينتصروا عليهم، فبعتوا راجل منهم لقائد جيش المسلمين وأخبروا إن أهل بيت المقدس مستعدون للاستسلام بشرط إنه يسلموا المدينة لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في تواضع شديد، قال يا غلام احنا اتنين والجمل واحد، لو ركبت انا ومشيت انت ظلمتك، لو ركبت انت ومشيت انا ظلمتني، ولو ركبنا احنا الاتنين اصمنا ظهر الجمل، هنوجعه هنقلمه، خلينا نقسم الطريق بين بعض بين احنا الاتنين، اركب انا مرة وانت تقود الجمل، وتركب انت مرة وانا اقود الجمل ليك. وبعدين بيمشي الجمل جزء من الطريق من غير ما حد يركبه حتى يرتاح الجمل من وقت للتاني. واستمر تقسيم الطريق بين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وخادمه الغلام والجمل حتى وصلوا قريب من بيت المقدس، وانتهت رحلة أمير المؤمنين عشان ينزل من الجمل ويركب الغلام. ساعتها قال الغلام لا يا أمير المؤمنين مش هركب الجمل. قال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه جه دورك يا غلام اركب. قال له الغلام يا أمير المؤمنين ما تنزلش أنا مش هركب، احنا رح ندخل مدينة القدس حيث الخيول والعربات المذهبة، ولو دخلنا المدينة وأنا راكب الجمل وخليفة المسلمين بيجروا راح يسخروا أهلها مننا، وممكن يؤثر ده على نصرنا. قال عمر رضي الله عنه الدور دورك يا غلام، فوالله لأنزلن ولا تركبن. قال له حنزل وانت حتركب. وركب الغلام الجمل وأخد عمر الحبل وبقى يجر. لما بلغوا مدينة القدس وصلوا المدينة لقوا أهلها في استقبالهم، ولما شافوا المنظر ظنوا إن اللي راكب على الجمل أمير المؤمنين وإن اللي بيقود الجمل الخدام بتاعه، وجم الناس يحيوا الغلام، فشاور الغلام بالعصا اللي معاه لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال أنا مش أمير المؤمنين، اللي بيمشي ويقود الجمل هو. ساعتها أخذ رئيس الأعوام يبكي، فجاله عمر رضي الله عنه يطيب خاطره، ولما سألوا عمر عن سبب بكائه قال رئيس القوم أنا بكيت من شدة دهشتي لأني تأكد إن دولتكم باقية لآخر الزمان.
يا سلام. هنا النافذة المفتوحة عن القصة، النافذة المفتوحة قصة خيالية قصيرة بالعربية، وهي قصة عالمية مترجمة، وهي من تأليف الكاتب البريطاني هكتور هيو مور، واللي كان بينشر قصصه تحت اسم ساكي. بتحكي القصة عن راجل كان بيعاني من مشاكل نفسية وعقلية، فبيروح للريف عشان يهدي أعصابه، وبيوقع فريسة لطفلة واسعة الخيال بتروي له قصص بتخليه يفقد أعصابه. دوروا على القصة دي، قصة جميلة جدا هتقروها تنبسطوا فيها.

أحبة في الله، وهنا معانا قصة جميلة بعنوان المثل اللي بيقول الجار قبل الدار. القصة بتقول اتعرض رجل بيسكن قريب من بيت أبي دف البغدادي لأزمة مالية شديدة، واشتدت حاجته بعد ما استدان وما قدرش ان يسدد دينه. عشان كده قرر انه يبيع بيته اللي امتلكه وسكنه لمدة 20 سنة، وعرض بيته للبيع بسعر لا يتناسب مع القيمة الحقيقية للبيت. كان سعر البيت المعروض للبيع 1000 دينار، في حين انه القيمة الحقيقية للبيت كانت لا تتجاوز 500 دينار. وبسبب المبالغة في سعر البيت المعروض من قبل صاحبه، محدش جه ويشوف انه يشتري البيت لانه غالي، ونصحوا بعض الناس والاصدقاء انه يخفف سعر البيت، ينزل سعره حتى ييجوا الناس ويشتروه، لكنه رفض ده رفض تام، وبقي بيته معروض بنفس السعر. ولما عرف بكده جاره أبو دف البغدادي نصحه كمان بتخفيض سعر بيته حتى يقدر يبيعه. قال له الراجل أنا ببيع البيت ب500 دينار، والجيران اللي جنبي ب500 دينار تانية. أنا لما اشتريت البيت ده ما فكرتش إلا في الجيرة الطيبة، الجيران الطيبين، وبقيت في الدار ده ولم أفكر إني أبيعها على الرغم من جواز أولادي، وده حفاظا على العشرة والمحبة اللي جمعت بيني وبين جيراني الطيبين. لكن ضائقتي المالية وديوني أجبروني على غير ذلك. اتفاجئ أبو الدف البغدادي من اللي سمعه من جاره، ومن تمسكه بالعلاقة الطيبة اللي بتجمعه بجيرانه، وقرر مساعدة جاره في تسديد ديونه حتى ما يضطرش إنه يبيع داره وترك جيرانه. ومن هنا جه المثل الشعبي المعروف اللي بيقول الجار قبل الدار، مش كده ولا إيه؟

بسم الله الرحمن الرحيم. أحبت في الله، الحقيقة موضوع عجبني بعنوان أطفالنا وشاشة التلفزيون. أيوة، الأطفال وشاشة التلفزيون. طبعا للإعلام دور كبير في تكوين شخصية الطفل والتأثير عليه سلبا أو إيجابيا في عصر المعلومات وانتشار الأطباء الفضائية وذيوع ثقافة الصورة. ولا شك أن الطفل أسبق من غيره في أنه يتعرف في التعرف وحب الاستطلاع، كما أثبتت ذلك كثير من الدراسات العلمية، وده لرغبته في أنه يكون له صورة مختلفة عن البيئة اللي بيعيش جواها والعالم اللي هو في محيطه. وللقوة الجامحة دي المسلطة من الإعلام على الطفل ولرغبة الطفل للتعرف والاطلاع، اتكونت علاقة وثيقة متينة بين أطفالنا وشاشة التلفزيون، واللي تعد من أهم وأبرز مخرجات الإعلام الخطيرة. والعلاقة دي وإن كان في تكوينها فايدة كبيرة بالنسبة للإعلام من جهة المورد المالي ونشر الأفكار والرؤى اللي بيتأثر بيها فكر المشاهد، وفائدة هي الأقل والأقل جدا للطفل، وتكمن في نضوج فكرة وتنوع ثقافته وتعريفه على عالمه الخارجي. إلا أن الضرورة الناتج منها على الطفل كبير جدا، ومساحته بتزداد ذلك الضرر بازدياد التوسع الإعلامي الرهيب وتنوع البرامج الخاصة للأطفال وقدرة أصحاب البرامج دي في الخروج بأعمال إبداعية بتسحر عقول الأطفال وبتجذب قلوبهم وبتشدهم إنه يشوفوا ساعات طويلة من غير ملل أو انقطاع. وبتتنوع أضرار شاشة التلفزيون وتبعاته السلبية وآثاره الهدامة على أطفالنا بتنوع اهتمامات الأطفال ووضعهم الأسري والاجتماعي والصحي، وهقول لكم بعض منها. أولا، ضياع الوقت وإهداره في اللي ما بينفعش، إنما يعرض على شاشة التلفزيون من برامج الأطفال واللي بصاحبها من إغراءات ومغامرات وقصص الخيال وغيرها من اللي بيسحر عقل الطفل وعينيه، نجحت في سلب كتير من أوقات الأطفال خاصة في السنين دي الأولانية اللي بينضج فيها عقل الطفل وبينمو. وفي دراسة أمريكية بتقول إن الطفل بيشوف التلفزيون بمعدل 23 ساعة في الأسبوع الواحد. وفي دراسة مصرية وجدت إن أطفال مدينة القاهرة بيشوفوا التلفزيون بمعدل 28 ساعة في الأسبوع الواحد.

تصوروا أنه في مدينة القاهرة بيشوفوا التلفزيون الأطفال بمعدل 28 ساعة في الأسبوع الواحد، وسواء صدقت الإحصائيات دي ولا كان فيها نوع من المبالغة، إلا أن المهم هو أن شاشة التلفزيون فعلا أخذت من أوقات أطفالنا الشيء الكتير، وبقوا أسارة لما يبث من مشاهد وبرامج على الشاشة الجذابة دي، وبقى ده الوقت مما يحسب سلبا على صحتهم وفكرهم وحياتهم بشكل عام. واحنا بكده بالوضع ده بنشارك في إيقاع الظلم على أطفالنا وأوقاتهم الثمينة، خاصة واحنا بنعرف عن قيمة الوقت وحرص شريعتنا الغراء على الاهتمام به، وان المؤمن مسؤول قدام ربنا عنه ومجازا به. فكيف إذن نربي أطفالنا على القيمة دي الهدامة، وهي ضياع الأوقات في اللي ما بينفعش، وإحنا نعرف إنه قدامهم مستقبل عاوز منهم كل أوقاتهم، وأمة ترقب من يتواصل مع منجزاتها. ومشاريعها البناءة، واتقال ان الافضل بناء الطفل بدل من اصلاح انسان. ثانيا، نشوء الامراض النفسية والجسدية. مواجهة الطفل لشاشة التلفزيون لاوقات طويلة بيعرضه لامراض نفسية وجسدية متعددة، والامراض دي بتختلف باختلاف مدة مكوث الطفل قدام الشاشة وقربه وبعده منها وتأثره للي بيتعرض فيها من عدمه. ومن الأمراض دي حصول القلق والاكتئاب والشيخوخة الكبيرة، واللي تنتج من التعرض للموجات الكهرومغناطيسية المنبثقة من شاشة التلفزيون، إضافة إلى ما يحصل من أضرار جسمية كزيادة الوزن وترهل العضلات وآلام المفاصل والظهر. والله أنا بتعجب من إهمال كتير من الآباء والأمهات لأبنائهم، إنه يخلوهم أسارة للوحش اللي بيأكل من أجسامهم ليل نهار، وده بجلوسهم الطويل والعمل والملل قدام الشاشة الجذابة دي. ثالثاً، زيادة معدل الخوف، وده نظرا لزيادة المشاهد المرعبة على شاشة التلفزيون، دماء، جرحى، قتلة، أسلحة، حيوانات مفترسة، أشباح إلى آخره. وكل ده بيتولد عند الطفل شعور بالخوف المتكرر والدائم أحيانا، وبينزع منه الأمان اللي بيستحق إنه يتمتع بيه، بل هو حق واضح على الوالدين خاصة والمجتمع بشكل عام أن يمنحوه أطفالهم. ومكوث الطفل قدام الشاشة دي باستمرار بيخليه يؤمن بطبيعتها وإنها حتمية الحصول، فتؤثر على مسيرته المستقبلية وشخصيته الجاية، الأمر اللي يصاب من خلال ذلك الشعور بالإزدواجية في الشخصية والعقد النفسية المتكررة، وهي تنمي فيهم أيضا الصفات السلبية كالحقد والكراهية وحب الانتقام. احنا ما انتهيناش. رابعا، فقدان الثقة عند الطفل. الطفل وهو بيشوف الأفلام دي اللي أخذت طابع العنف والاستبداد والقتل والخيانة بتكون له نظرة سلبية تجاه أسرته ومجتمعه، مما يؤدي إلى نزع كل أواصر الثقة وحبال الظن الحسن مع الكل، وبيبدأ يتلبس بلباس الشك معاهم. وده يعني أيضا إن كراهيته لكل اللي حواليه ممكن تتكون من خلال الشك ده والظن السيء بأفراد مجتمعه، وممكن يتسبب الوالدين في حصول ده
الشعور ده السيء، وهم بذلك بينقضوا أهم أعمالهم الموكولة إليهم تجاه التربية، ألا وهو بناء الثقة في نفوس أطفالهم وأشعرهم بأهميتهم وأبعدهم عن أجواء الشك وإساءة الظن. خامساً، من الآثار السلبية لشاشة التلفزيون على أطفالنا تبلد مشاعر الطفل وعدم مبالاته لكل اللي حواليه وعدم الاكتراث بكل اللي بيتقدم له من أهله أو أقرانه ودوام إحساسه بعدم أهمية اللي بيتعمل عشانه أو اللي هو بيواجهه في حياته. اللي بيشوف الطفل من صور ومشاهد على شاشة التلفزيون بتساعد على جذب كل حواسه وآلياته ساعات طويلة وعلى فترات مختلفة من صور التبلد ده وعدم المبالاة، عدم سماعه لمنادات والديه له وعدم إحساسه بكل اللي بيحصل حواليه أو يتحرك، إضافة إلى عدم اهتمامه بأدواته وأغراضه الشخصية وعدم ترتيبه ليها وفوضويته في حياته. سادساً، الإقدام على تناول التدخين أو المخدرات أو السموم وغيرها. كتير من المشاهد اللي تتعرض وللأسف الشديد بتبين إنه التدخين على إنه حل سريع ومهم للقضاء على المشاكل النفسية والهموم الاجتماعية. وهناك كمان من المشاهد اللي بيتعرض المخدرات بأنواعها وكيفية بيعها وشرائها وترويجها وكمان كيفية تعاطيها، واللي بيصور مع إن اللي بياخدها بيعيش في عالم تاني سعيد، وكل المشاهد دي بيتقبلها عقل الطفل ده من غير وعي مسبق أو حصانة قبلية أو حتى تحذير أو تعليم من الوالدين. بيوازي اللي بيشوف الطفل من المشاهد دي فبيحصل اللي لا يحمد عقباه، وممكن يصبح ده الطفل ده أسير للمخدرات والسموم. وأثبتت الدراسات إن من أهم طرق الانحراف لدى الفتى والفتيات في طريق المخدرات هو شاشة التلفزيون واللي بيتعرض فيها. سابعاً، التسبب في إيجاد فجوة كبيرة بين الوالدين والطفل. نعم، إذ إن تأثير شاشة التلفزيون على وقت الطفل المشاهد أو المشاهد يمكن أو يكمن في بقائه لفترات طويلة قدامها، الأمر اللي بيجعل مشاكسات الطفل وعبثه في حياته وأثاث المنزل بتقل بنسبة كبيرة، وده مما يريح الوالدين وخاصة الأم في مسألة المتابعة في البيت والتنظيف، إلا أن ده بيسبب الكثير من المشاكل بين الوالدين وأطفالهم كعدم اهتمام كلا الطرفين بالآخر وعدم فهم نفسية الوالدين لطفلهما وقلة الوعي والحصانة التربوية من الوالدين للطفل، وده كله بيزيد من مساحة البعد بينهم.

ثامناً، ومن آثار شاشة التلفزيون السلبية على الطفل إثارة الغرائز عنده مبكرة، وده سببه من اللي بيتعرض في أفلام الرسوم المتحركة من قصص العشق والغرام ودفاع البطل عن حبيبته في أفلام الأكشن واللباس الفاضح وصور الضم والقبلات بين عناصر الفيلم ذكوراً وإناثاً. وكل الصور دي والمشاهد بيتشبع بيها عقل الطفل وبيبتدي في تقليد اللي بيشوفه مع إخوانه وأخواته في البيت أو في لباسه وتصرفاته ومعاملاته، وده بينشئ خطر عظيم على نشأته، على نشأة الأمة، وذلك بعنايتهم بكل هم سافل أو أمر منحط، حتى ما تلاقيش بينهم إلا من رحم ربي، من يسمو بنظرته أو يرقى باهتمام. تاسعا، ومن الآثار كمان إفساد اللغة العربية عند الأطفال، اللي بيتعرض من صور ومشاهد على شاشة التلفزيون بيصحب دايما بلغة هشة، إما أن تكون لهجة بلد معين، حتى مش بلهجة بلد الطفل ده، أو عربية مكسورة في الأداء والقول. ومن المؤسف أنك تلاقي اهتمامات منتجي تلقى الأفلام باللغات العربية أو اللغات المحلية والدارجة على ألسن الناس وتغافلهم عن اللغة العربية الفصحى، وده من اللي بيؤدي أيضا في انحراف لسان الطفل، إضافة إلى انحراف فكرة وتوجهه وانتماءاته. عاشرا، من الآثار كمان أنه يتربى الطفل على العادات السيئة والأنماط المشينة والأخلاق المنحطة من خلال متابعته الدائمة لشاشة التلفزيون، ومن العادات دي والأنماط السهر على المعاصي والأثام وعشق الفنانين والفنانات والتعلق السيء بالأفكار الهدامة، وتتبع العناوين المغرضة واللي يدعو أكثرها إلى التفسخ من الدين وضرورة الانحلال من تعاليمه وعقائده، فبينشأ الطفل على تربية مهزوزة ومزدوجة بتكون أثرها وخيمة على الطفل وعلى أسرته ومجتمعه. الحادي عشر، حب الطفل لأدوار الخطر وعشقه لروح المغامرة. قد إيه إحنا سمعنا طفل شنق نفسه، طفل رمى روحه من البلكونة ومات، طفل عاوز يعمل سوبرمان ويطير ومات. حب الطفل لأدوار الخطر وعشقه لروح المغامرة، وتنتج تلك المشاعر اللي بيشوفه من مشاهد متعددة بتحكي قصص الجواسيس ورجال المخابرات والشرطة والأفلام البوليسية المختلفة، فبيبتدي الطفل بتكرار اللي بيشوفه زي ما قلنا وفعله على أرض الواقع من غير تفكر في التبعات وعواقب الأمور، مما يؤدي ذلك كله إلى خطر عظيم قد يؤدي بالطفل، سواء كان ده الخطر موت أو إصابة بليغة أو أضرار بالتانيين وممتلكاتهم. وده ما نعانيه دلوقت من شباب الأمة وواقعهم المتمثل في قصص التفحيط والغرام المتبادل وسرقة المنازل وحوادث القتل إلى آخره، إلى آخر تلك المناظر المؤثرة. الثاني عشر، ومن الآثار أيضا تجميد عقل الطفل عن التفكير والإبداع وتعطيل خياله عن الاختلاط وحب الاستطلاع. ده إن من المعلوم لدى أهل التربية هو إن عقل الطفل باستطاعته إنه يبدع ويفكر وينتج كمان لصفائه من المدخلات السلبية والأفكار المنحرفة واللي بيتعرض على شاشة التلفزيون، وخاصة للطفل بكل الأفلام الكرتونية اللي بترسل رسائل سلبية لعقل الطفل المتمكنة في إن الخيال له حدود وإن الاختراع لا يستطيع إلا القليل، وإن العمل صعب ومكلف وإن نتاجه قليل، وكذلك المشاهد اللي بتبرز الغباء
وبتحسنوا ليهم بصور طريفة ومضحكة، فبتربى عقل الطفل ده على اللي بيستقبله من رسائل غاية في الخطورة، وهو بذلك بيصبح طفل غير منتج وليس له القدرة في إنه يفكر أو يبدع. الثالث عشر، حرمان الطفل من اللعب، وده نتيجة ضياع وقته كله قدام شاشة التلفزيون، وده يؤدي إلى ضيق صدر الطفل وكرهه لأصدقائه ورفضه ليهم المشاركة في اللعب معهم، وحب الانطواء والعزلة وسعي وراء كل ما يبعث للراحة، وحبه للكسل والخمول ونبذه للعمل والسعي والحركة. رابع عشر، صعوبة تعامله مع التجارب والأحداث اللي بتواجهه في حياته، وينتج عن ذلك عدم قدرته للمواجهة مع التانيين وانعدام قدرته على حل المشاكل الحياتية اللي بتواجهه بين الفينة والأخرى، وده كله بسبب ركونه إلى المشاهدات التلفزيونية واللي جابت له الأمراض المتعددة والمختلفة الصحية منها، والنفسية والاجتماعية وغيرها. وأخيرا أحبتي في الله، علينا إنه نعرف نصحى ونشوف خطورة الشاشة الجذابة دي على عقول أطفالنا وأوقاتهم واهتماماتهم، وإن نقدر ونقدر حاجاتهم ليها بقدر ما يشبع رغباتهم في المشاهدة، وإننا ما نستهين باللي بتقدموا ليهم من برامج وعروض مختلفة. ومرة تانية فأنا بقول إن على الوالدين أمانة عظيمة في السعي بأولادهم إلى أمكنة الأمان وحمايتهم من كل اللي بيأثر عليهم سلبا في حياتهم وتربيتهم، بأن يكونوا عدة لدينهم ومجتمعاتهم. وفقني الله، وفقني الله وإياكم لطاعته، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. كمان عاوز أقول لكم حاجة أحبت في الله، والله وانتوا تعرفوا ويمكن البعض مننا بيعمل كده، ولد عمره يدوب سنة ولا سنة ونص، وفي منهم أشهر، عشان مامته تسكته تديله الموبايل يلعب فيه، الطفل بتلاقيه عم يلعب بالجيم، أيوة ألعاب إلكترونية بيلعب فيها، يمكن بيعرف أكتر مني ومنك ومنك. ده خطر، والله خطر كبير. في عيادات الأطباء بتشوف الأم قاعدة كده عشان تسكت ابنها مدياله الآيفون كمان، العب يا ابني العب، ما شاء الله الولد ذكي بيلعب بالجيم، برافو عليك، بيجيب الأرقام كلها، برافو عليك. في الشارع الولد بيلعب هو مع أمه في العربية أو في القطر، أي في مكان. دلوقتي كل العيال معاهم موبايلات يا حبة عيني، ويقدر يجيب كل حاجة ويشوف كل حاجة، حصر علينا. خدوا بالكم، أولادكم أمانة في رقبيكم، خدوا بالكم منهم، دول هيبقوا شباب المستقبل، خدوا بالكم منهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

معايا حكاية ليكم هتسعدكم طبعا. أشهر مذيعات أوروبا تعتنق الإسلام. نعم، يرزقني ربي بحبها. قالت كريستيان باكر أشهر مذيعات ام تي في الموسيقية، واللي ذاع صيتها وانتشر اسمها في القارة الأوروبية، إن تجربتها في ام تي في ما جابتش ليها الرضا لحياتها الروحانية، فاعتنقت الإسلام اللي أوصلها إلى حالة جديدة. وتضيف كريستيان: ابتديت أدور عن الحب، وبعد تعرفي للإسلام اكتشفت أني كنت أفتقد الحب الأسمى، وهو حب الله. وبعد إيجاد هذا الحب اعتنقت الإسلام، وبقيت أؤدي واجباتي الدينية كمسلمة أوروبية. العقول منه الرضا ومنه القبول والسيدة الطاهرة البتول. وتعين على باركر أو باكر موجهة الإعلام الألماني الناقد ليها بعد اعتناقها الإسلام، وكذلك مواجهة حالة الاغتراب عن أصدقائها وعيلتها، لكن سرعان ما تقبلها والدها وأمها. وتضيف كريستيان باكر: عيلتي اليوم مسرورة بعد خوض عدد من النقاشات حول دخول الإسلام، وهي دلوقتي مقتنعة بأن إسلامي خلاني سيدة أكثر طاعة لله، فعيلتي استفادت من إسلامي وهي أولويتي في الحياة.

سبحان الله. من ام تي في الى مكه، كتاب اصدرته باكر ترصد فيه التحول الجذري في حياتها من شخصيه مشهوره ارتبطت بالمهرجانات الغنائيه والحفلات الى مسلمه اوروبيه. وبتحاول مخاطبة القارئ الأوروبي بأسلوبها لإبراز الكثير مما يجهله الغرب عن الإسلام. باكر نموذج من النساء الأوروبيات اللي انجذبوا للإسلام في السنوات الأخيرة، فأحبت الإسلام كدين واعتنقته عن قناعة، وهي دلوقت ناشطة في منتديات حوار الأديان لتقريب وجهات النظر وتصحيح المغالطات السائدة عند الغرب اتجاه الإسلام والمسلمين. ربنا يثبتك يا كريستيان ويعينك علي بنت أدوكي، ربنا معاها مع كل مسلم.

0: إلى هنا أحبتي الله تنتهي فترتي الصباحية معكم لهذا اليوم. أرجو أن تكونوا قد استمتعتم معي بهذه الفترة إن شاء الله، وإن شاء الله ألقاكم غدا الجمعة إذا كان في العمر بقي إن شاء الله، إلى أن ألقاكم لكم من محدثكم حبيب المصري أجمل تحية، وأتمنى لكم يوما طيبا مباركا مليء بالصحة والسعادة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سطرت كتير ورزلت لرغم معاصي، وانا جاي لك نادم وذليل عاوز اتوب.

0: مستمعينا الكرام، أما الآن فنستمع وإياكم إلى حلقة جديدة من حلقات من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في لقائنا اليوم في حلقة جديدة من سلسلة ندوات الفكر الإسلامي من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. يشترك في الندوة سماحة الدكتور الشيخ صبحي الصالح، نائب رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في لبنان، وفضيلة الشيخ فيصل مولوي، المستشار في المحكمة الشرعية العليا في لبنان. موضوع الندوة اليوم حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورد في صحيحي البخاري ومسلم عن الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. هذا الحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم يتناول قضيتين، هما الكرم أو الجود والحكمة أو العلم. والنبي عليه الصلاة والسلام يمهد لهاتين القضيتين بغريزة من غرائز الإنسان أو طبع مرتكز فيه هو الحسد. فكيف يمكن للمسلم أن يحسد أخاه في قضية تتعلق بالعلم، مع إن الحسد في الأصل مذموم بالعلم أو بالكرم والجود، مع إن الحسد في الأصل مذموم؟ نأمل من سماحة الدكتور الشيخ صبحي أن يمهد لنا في مسألة الحسد، كيف يمكن أن يمارسه المسلم هنا ولكن ضمن الإطار الإسلامي المطلوب.
2: شكرا.
1: أهلا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. هنا أولا كما تفضلتم لفظ الحسد، ولكن الحسد فيما؟ في شيئين، أحدهما ربما كان قبل الجود وقبل الكرم حسن التصرف بالمال، والآخر هو قبل أن يكون العلم بأي مظهر من مظاهره الشرعية أو الدنيوية، الكسبية أو اللدنية، نوع من النور الداخلي ترى فيه بصيرة الإنسان أين يضع الشيء في موضعه. فمرة يضع المال في موضعه فيسلطه الله، أي يؤتيه السلطة والقدرة على وضعه في الحق، ومرة يؤتيه الله حكمة وهي خير كثير، وإذا هو بدلا من أن ينفق المال وبدلا من أن يضع المال في موضعه يضع ما تعلم وما اكتسب وما فهم وما فقه. أحدهما إذن هو حسن التصرف بالمال، ومن كان قادرا على أن ينافس من يتصرف في المال تصرفا حسنا فليفعل.
1: يعني هنا الحسد، يعني مسألة
2: الحسد إذن يعطي معنى أقرب إلى الغبطة، كما يفرقون بينه وبين لفظ الحسد.
1: نرجو التعريف لو سمحت.
2: فالحسد في الوقت الذي يحسد الإنسان على ما عنده يتمنى أن لو زال ما عنده ليصير إليه، فهو لا يرغب بالخير لنفسه أي نوع كان هذا الخير، ولكن في الوقت نفسه يتمنى من شدة مقته للوجود وعدم فهمه هذا التصرف الكوني في وضع كل إنسان بموضع معين نظرا لذلك كأنما هو موتور، وإذا هو يكره كل من أوتي شيئا ليس بين يديه هو. بينما الغبطة فيها معنى نفسي عميق، لأن اغتبط لها معنى الفرح، اغتبط فرحة، ابتهج، شعر بشعور داخلي لطيف. فالغبطة يتمنى أن يكون له الشيء ليفرح به كما فرح به غيره، ولكنه لا يريد أن يزول عن غيره. ولكن مع الغبطة في مثل هذا الحديث شيء أسمى وأبعد معنى، هو معنى التنافس. التنافس بدلا من أن يكون تزاحما كهؤلاء الذين يتزاحمون بالمناكب على أتفه الأشياء، ربما يقتتلون عليها، يتكالبون مثلا، بدلا من ذلك يرى أن نفسه يليق بها أن تصل إلى أكثر مما وصل، فإذا هو مع نفسه كالذي يغالب نفسه، وهذا معنى التنافس. يعني التنافس التفكير مع النفس بأن يرى ما لدى الآخرين كما لو كان في نفسه أو في ذاته، فهو يتمنى. وكذلك يكون في الغبطة حينئذ معنى أكبر، هو معنى التحمس إلى الشيء والتلهف إلى الوصول إليه، ولكن مع بذل شيء من النشاط. فلو أننا وقفنا في البداية على هذه المعاني الثلاثة، الحسد، لا حسد إلا هنا، في ماذا؟ في هاتين الحالتين. ثم الذي لديه مال ولكن الله يسلطه على هلكته، مصدر هلك، يهلك الشيء هلكة، يعني على استهلاكه، يسلطه، يلهمه أن يحسن التصرف به. والثالث، اللفظ الثالث، هو الحكمة التي يقضي بها قضاء فيما إذا استشير في رأي فهو يقضي به بالخير، بالمصلحة، بالمنفعة. وكذلك إذا هو أراد أن يعلم الناس مثل الذي تعلم يعلمهم. هذا معنى الحديث بصورة عامة، ولكن قضايا كثيرة يمكن أن تدخل فيه عندما يأتي الحديث عنها.
1: بالنسبة إلى الغبطة، مما هو معروف أن هذا الحديث قد ورد في صحيح البخاري في باب الاغتباط، مع أنه يتكلم عن الحسد. نعم. وهذا مصداق ما تفضلتم. نعم. به. ومن المعروف عند العلماء الحديث أن فقه البخاري في تراجمه، أي عناوين أبوابه،
2: والأحاديث،
1: فأورده في باب الاغتباط، فالقصد منه الغبطة هنا وليس فقط مجرد الحسد الذي هو في الأصل مذموم.
2: نعم.
1: فضيلة الشيخ فيصل، بالنسبة إلى الرجل الذي آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، هنا كيف هو هذا التصرف؟ ولماذا اعتبر تصرفا شريفا يستحق أن يحسد عليه أو أن يغبط عليه من قبل المؤمنين الآخرين؟ نرجو التفضل بذلك.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الله عز وجل يؤتي الناس المال ليستخدموه فيما ينفعهم وفيما ينفع المجتمع. أحيانا تأخذ الإنسان شهوة حب المال فيقضي حياته وهو يجمع الأموال، وقد يرتكب الحرام من أجل أن يستزيد منها، وهو في نفس الوقت لا ينتفع بماله ولا تظهر أثر نعمة الله عليه، ولا ينفع أهله ولا ينفع الناس، حتى إذا مات وزعت هذه الأموال بين الورثة فكان عليه إثم اكتسابها وكان لغيره المنفعة منها. أعلى درجات النعيم والخير الذي يغبط عليه الإنسان أو يحسد عندما يرزقه الله عز وجل مالا، لكنه يستخدم هذا المال في الحق، فينتفع به أولا، وهذا من طبيعة الأمور أن الإنسان ينتفع بالمال الذي يملكه. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، فإذا أنعم الله على إنسان من الناس بالمال فليظهر أثر هذه النعمة في راحته، في رفاهيته، في بيته، في كل حياته.
2: وأما بنعمة ربك فحده.
3: وأما بنعمة ربك فحده. ثم عندما يؤتيه الله عز وجل المال فليوسع على عياله أيضا، لينفق على عياله، هذا كله نوع من أنواع الإنفاق بالحق. ثم ليوسع كل

0: وكان بين ذلك قواما. فالإنسان المعتدل الذي ينفق ماله على نفسه فيتنعم به وعلى أهله فينعمهم أيضا بهذا المال، ثم ينفق على المجتمع زكاة وتطوعا، هو الإنسان الذي استفاد من هذه النعمة حق الفائدة، وهو الإنسان الذي يمكن أن يغبط على هذه النعمة.
1: هذا نعم صحيح. من جميل الإشارات حول المعاني الواردة في هذا الحديث ما قاله بعض شراح الحديث، أن النبي عليه الصلاة والسلام هنا استعمل كلمة فسلطه، فقالوا عبر بالتسليط لدلالته على قهر النفس المجبولة على الشح.
2: تماما.
1: فطبعا النفس لا تود أن تنفق أو تهلك المال في الحق، لأنها ترغب عادة كما جبلها الله على الإنفاق في الصالح الخاص للإنسان. فهنا التعبير من النبي عليه الصلاة والسلام شرح حالة متكاملة، أعطى صورة لهذا الرجل الذي يضغط على تصرفاته لينفق كل المال في الحق.
2: هذا لا شك فيه، ولا سيما إذا استعرضنا بعض الدلالات والقيم والمعاني الإسلامية في هذا الصدد. فمثلا عندما نقرأ قوله تعالى وأحضرت الأنفس الشح، كأنما الشح البخل حاضر في كل نفس بشرية، وربما تكون لدى الإنسان تلك الغريزة نامية في جميع الأوقات، لأنه كالذي يخشى من هذا الشيء الذي هو الآن موجود لديه أن يصبح مفقودا بعد قليل، فهو يريد أن يحتفظ به، وكلما أوجد شيئا فكر في آخر وخشي أن يذهب أو يندثر الذي بين يديه. ولأجل هذا يقول رب العالمين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. التراث اليوم نستخدمه بمعنى الشيء الذي كان ميراث الآباء والأجداد بالمعاني الفكرية والحضارية، لكن التراث في الأصل هو الميراث، يعني من ورث المادة ورث وورث. فتأكلون التراث أكلا لما، يعني أكلا فيه كثير من النهم والجشع والرغبة الشديدة، وتحبون المال حبا جما حبا كثيرا، وكما قال تعالى وإنه لحب الخير لشديد. العرب تعبر عن المال بالخير لأنه يمكن أن يكون مصدرا لكل خير، فهو يجعل الحياة جميلة ويجعل كل ما تناله يد الإنسان في موضعه. ولذلك إذا نظرنا إلى هذا المعنى، معنى الغريزة التي هي مركوزة في طبع الإنسان بشكل عام، وأضفنا إليها ما جاء به الإسلام من قيم جديدة أرادت أن تعلم الإنسان أنه لا يملك عين المال ولكن يملك التصرف بالمال، فالمال وديعة بين يديه ولا بد يوما أن ترد الودائع، فهو يعلم أنه وكيل، أنه خليفة عن الله في كل ما أتاه، كما قال تبارك وتعالى وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، وكما قال وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. الله استخلف الإنسان في ماله، فهو في الحقيقة لا يملك عينه وإنما يملك التصرف به. ومن هنا نشعر بأن كل مال يوضع في يدي سفيه يجب أن تتصرف به الأمة كلها. ومن أجل هذا نجد مثلا مثل هذه الآية ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم. جعل قال أموالكم ولم يقل أموالهم، لأن الأموال أصبحت ملكا لكل الأمة، فهم يؤتون هؤلاء لم ليسوا مالكين للمال، لأنهم لو كان بين أيديهم المال لأساءوا التصرف بسبب السفه والحماقة، ولذلك يحجر عليهم من الناحية الشرعية.
1: لو تسمح لنا بالانتقال إلى

0: الفقرة
1: الثانية.
0: الثانية من الحديث
1: نعم
0: بالنسبة إلى الرجل الذي أتاه الله الحكمة،
1: نعم
0: فالحكمة هنا فضيلة الشيخ فيصل، هل يقصد بها الحكمة المعروفة أم العلم أم الفقه في الأحكام الشرعية؟ نرجو توضيح ذلك، لأن هناك عدة تفسيرات في كتب شروح الأحاديث.
2: الحكمة في الواقع هي وضع الأمور في مواضعها المناسبة، لكنها تستلزم بطبيعة الحال درجة عالية من العلم ومن الفقه، وكلما نما عند الإنسان علمه كلما ازداد نصيبه من الحكمة، إلا أنه لا يمكن أن يعتبر العلم وحده هو الحكمة. فكثير من الناس يتعلمون ويحصلون على شهادات، ولكن يظلون لا يحسنون التصرف في أي مشكلة من المشاكل، ولا يحسنون القضاء في أي خلاف يقع بين الناس ولو كانوا يحملون أعلى الشهادات. مع ذلك لا يمكن بالحكمة وحدها بمعنى حسن تصريف الأمور وحسن فهم الأمور أن يقع ما أشار إليه الحديث، الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. معنى ذلك أن الحكمة هنا فيها شيء من القدرة على القضاء بين الناس، وفيها شيء من العلم حتى يعلم،
1: والتعليم
2: أيضا
1: أو التربية
2: حتى يعلم. ولذلك سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه في كتابه المشهور لأبي موسى الأشعري عن القضاء، كانت أول نصائحه فيه الفهم فيما أدلي به إليك. الفهم ينشأ أساسا عن الحكمة التي تجعل القاضي يحيط بالقضية من كل جوانبها ويفهمها فهما دقيقا، ثم يعطي الحكم بعد ذلك بناء على ما عنده من علم وما عنده من فقه. فأتصور أن المقصود بالحكمة هنا هي القدرة التي توجد عند الإنسان كموهبة، القدرة على فهم الأمور والتعمق فيها ووضع الحل المناسب للمشكلة المناسبة، يضاف إلى ذلك شيء من الفقه ومن العلم فتكتمل الحكمة بذلك. ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا.
1: والحقيقة يا فضيلة الأخ الكريم أن القرآن حسم الموضوع في قضية الحكمة عندما قال تبارك وتعالى: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب، أي أصحاب العقول. فالحكمة فيها شيء قطعا فوق العلم، والعلم ربما يكون مكتسبا، ولكن أيضا هناك ضروب من العلم تستنير بها بصيرة الإنسان فيرى أشياء لا يراها سواه، ربما مع الرياضة الروحية، ربما مع زيادة التعبد، ربما مع قراءة آراء العلماء في كل زمان ومكان. وتجارب الأمم كلها إذا عرف بها الإنسان قادته إلى الحكمة. ومن أجل هذا عرض كثير من علمائنا، ولا سيما من يسمون أرباب القلوب، وأرباب القلوب ليسوا وقفا على المتصوفة، بل أرباب القلوب يمكن أن يكونوا في المتصوفين ويمكن أن يكونوا في الزهاد، والزهد هو معنى إسلامي رائع. الزاهد الذي يبقى أياما وليالي طويلة وهو لا يفعل شيئا إلا التأمل والتفكير، يتفكر في خلق الله، يتفكر في تجارب الأمم، يتفكر كيف بدأ الخلق، يتفكر في مستقبل البشرية، يتفكر في الكون كله، هذا بدون أدنى شك لابد أن يصل إلى أشياء لا يصل إليه من يكتفي بقراءة الكتب. ومن أجل هذا تحدثوا كثيرا عن العلاقة بين الحكمة والشريعة، فغلى بعضهم وبالغ حتى ظننا أن الإنسان يستطيع أن يصل إلى الحكمة من غير أن يكون لديه أي نور من أنوار الشريعة، ولكن وقالوا هناك الحقيقة وهناك الشريعة، فالحقيقة هي الحكمة والشريعة هي مثلا الروحانية المتمثلة في من جاءوا من بعد ولم يأخذوا بحقيقة النصوص الإسلامية. أما الذي يريد أن يجمع كما تتفضل دكتور مروان بين المعنيين، يعني معنى العلم ومعنى الحكمة، فهو الذي يرى الحكمة معها علم ولكن يرى الحكمة فوقها.
0: أريد التعليق لو سمحتم بالنسبة إلى الرجل الزاهد المتنسك.
1: نعم.
0: هذا الرجل أوتي الحكمة ولكنه بقي منعزلا عن الناس. إنما النبي عليه الصلاة والسلام هنا يصف الرجل الذي يحسد أوتي الحكمة يقضي بها ويعلمها. هنا قضية متقدمة عن الرجل الزاهد المتنسك، هنا مرحلة إيجابية
1: رائعة جدا،
0: مرحلة إيجابية يدخل فيها الإنسان
1: قطعاً.
0: هذا هو المطلوب من الحكيم.
1: لا تتضارب هذه الملاحظة، لا تتضارب، فربما للإنسان حالات، الحالة التي تنسك فيها وتأمل لم تمنعه من أن يدخل ويقتحم جو الحياة ويكون بين الناس، فهو يعلم ولكن بعد أن تعلم، يعني يستنير ثم ينير، يتعلم ثم يعلم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم. فلا شيء يمنع أن يكون المراد بالحكمة فوق المراد بالعلم، ولكن مع ذلك لابد من أن يدخل العلم في صميم الحكمة. وما تقولونه ليس أبدا إلا هو عين الصواب، لكن ينبغي أن يدرك المستمع أن تخصيص الحكمة في أكثر من موضع بأنها شيء لا يؤتاه العاديون هو الذي يجعل فكرة الحكمة كأنها فصل الخطاب مثلا، وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب.
0: نعم.
1: بالنسبة إلى بعض الأنبياء في القرآن، وكذلك الحديث عن كل مكان فيه حكمة، نشعر كأنما إتيان الحكمة فوق الإتيان بالأمور العادية. يعني الإنسان العادي يتعلم، حتى العالم العادي، هناك عالمان، عالم يتعلم العلوم العادية يعني يقال عنه عالم، وعالم آخر ينير ببصيرته الناس لأنه استنارت روحه واستنارت بصيرته وكان له من أخلاق العلماء ما يجعل تعبيره أعم وأشمل. ولعل هذا هو السبب الذي حمل الإمام الشافعي على أن يقول في هو الذي أنزل بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آيات ويعلم الكتاب والحكمة، يقول عن الحكمة إنها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى الطريقة التي علمها للناس، وهي سنة فوق العلم بدون شك، لأن ربنا قال لنبيه وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما.
2: على كل حال هي سنة الرسول عليه الصلاة والسلام بلا شك تجمع أعلى درجة من العلم والفقه، كما تجمع أيضا أعلى درجة من فهم الأمور ووضعها في مواضعها
1: طبعا.
2: وهي الحكمة بمعناها المبتدئ
1: هذا،
2: فلذلك يكون يعني كلام الإمام الشافعي رضي الله عنه يعني التوفيق من الله
1: تماما
2: عز وجل في أن الحكمة هي السنة، لأنها بهذا المعنى تشمل كل المعاني التي يمكن أن تندرج تحت اسم الحكمة.
0: إذن هذا الحديث فيه دعوة إلى
1: حسن التصرف ووضع الأمور في مواضعها في كل شيء،
0: في كل شيء، وعلى الإنسان أن يتبع الجماعة الذين برزوا في مجال العلم وبرزوا في مجال الكرم والتقوى والأخلاق ليقلدهم و يتصرف كما
1: وليس يحق. ليقلدهم فقط لو
0: نعم.
1: سمحت يعني
0: نعم.
1: لأن هناك تعبيرا مقصودا نفسانيا أخلاقيا سلوكيا من رسول الله يعلمه للناس، يقول لهم المسألة هي أكثر من أن تجدوا الشيء، يجب أن توجدوه. وهذا معنى الحسد الذي صار إلى التنافس، تنافس بمعنى بذل جهد كبير لكي يصل الإنسان إلى المال، لأن الإنسان الذي يكون فقيرا لا يحسد أحد
0: نعم.
1: ولا يتمنى أن يكون مثله أحد. ولذلك نجد في بعض كتبنا الإسلامية عناوين، مثلا عند الإمام النووي في دليل في رياض الصالحين نجد الغني الشاكر، وكأنه يريد أن يقول إنه أفضل من الفقير الصابر، لأن الشاعر العربي قال عن الفقير صبرت ولا والله ما لي طاقة على الصبر لكني صبرت على الرغم، بينما هذا الغني
3: يكون في أمام المال ويغريه المال وهو في اللهب ولا يحترق. ومن أجل هذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون بالخير، وكأنه الريح المرسلة متى؟ في رمضان، حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. وهذا يستقيم مع المعنى الأول الذي تفضلتم بشرح الحديث به من البداية. فيكون معنى الكرم أو الجود أو الاستفاضة بالخير ناشئا من ذلك الإدراك لحسن التصرف ولوضع المال في موضعه، ومن كذلك ومن العلم ومن الرغبة في تعليمه للناس على أنه حكمة يضع بها الأمور في مواضعها.
0: نشكر لأصحاب الفضيلة هذه الشروح المفيدة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يلتزمون سنة النبي عليه الصلاة والسلام في سائر الشؤون، ومنها ما ورد في هذا الحديث، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. إخواني، نشكر لكم إصغاءكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني. مستمعينا الكرام، إلى أن يحين موعد آذان الظهر نعطر أسماعنا معكم بتلاوة مباركة من القرآن المجود.
1: هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا يرفع على مسامعكم أذان الظهر.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سبح الله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر.

والإنجيل والفرقان. نعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء.

شاكرين لنعمتك مثنين بها عليك قابلين لها وأتممها علينا. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة.

الباطنة والدرجات العلا من الجنة. اللهم إنا نسألك أن ترفع ذكرنا وتضع وزرنا وتصلح أمرنا وتطهر

وأخلف علينا كل غائبة لنا بخير. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسنك.

0: يلا يا حبيبي اتأخرنا.
1: على فين العزم يا حجتنا؟
0: على أجمل مركز هتشوفه، هنجدد فيه كل حياتنا.
1: يعني هنسمع ولا هنقرأ ولا هنلعب مع أولادنا؟
0: من كل الأنشطة هتلاقي تفسير ودروس عن إسلامنا، يوم تيجي فيه كل بناتنا مع بس وحلقة دفينة، هتلاقي هناك مربت ومونة وصبايا بتنادي علينا، واليوم التاني يجي شبابنا في دراسة ورياضة متينة، ومعاهم هتلاقي يا عمي محسن وطلال وأحمد ومحمد في نادينا، كل النشاطات والاهتمامات مع حب وهمة مفتينا.
1: يا سلام يا سلام على دي الهمة يا دي الفرحة مع أحبابنا. مركز النووي يا أهل الخير، مبنى مبارك على أهالينا، ده فنار بينور أيامنا، على فعل الخير بيهدينا.
0: ويا بخت من قدم بإيديه ودعم مركز نووينا.

0: عشقتها عفة رشيقة تعبر عن نفسها في رقة وتلقائية وجمال. عشقتها
1: عفة رشيقة تعبر عن نفسها في رقة وتلقائية وجمال.
0: عشقتها
1: نصيرة للحرية مساندة للكرامة الإنسانية.
0: عشقتها
1: ضبة نابضة للتائبين دليلهم وتؤنس بكلماتها ليلهم.
0: عشقتها
1: حرة لا تبيع نفسها في سوق السخافات وليست لتاجر ولا سمسار محل مساومات.
0: عشقتها إنها إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
2: إذاعة القرآن الكريم من سيدني،
3: ومضة نور في دياجير الظلام،
2: وسلم يرتقي بالمسلم إلى العلياء في زمن الانهزام. شعارنا
3: ارتقي في الخير.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني،
1: بث متواصل 24 ساعة
0: على الموجة
1: 173
0: VHF، وعلى الإنترنت
2: www.qkradio.com.au.

0: والنبي عليه الصلاة والسلام كان هذا حاله، أي مشكلة أي ضيق على طول فزع إلى الصلاة. شفت فزع دي، كان إذا حزبه أمر عليه الصلاة والسلام
1: صلى الله عليه وسلم،
0: وفي رواية كان إذا حزنه أمر، حزنه من الحزن من الصعوبة أو من الحزن، من النبي عليه الصلاة والسلام أصابه الحزن وأصابه الغم، ليس هناك سبيل إلا الصلاة. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فالسجود كان هو حل النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا وأنت نظن أنه ما من إنسان في الدنيا أوذي كما أوذي رسول الله، ولاقى من الناس ما لاقى رسول الله، وسمع من الناس ما سمع رسول الله، وجعل الله عز وجل رغم هذا الإذاء الضخم وهذا الهم الكبير جعل السجود حلا له. هذا الانخفاض والتذلل بحركة السجود بين يدي الله عز وجل كانت حلا لهذا الهم الضخم والحمل الكبير الذي كان يلقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت الصلاة حالة لمشاكل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ضخامتها ومع ثقلها ومع كثرتها، ألا تحل مشكلتي ومشكلتك؟ ألا تفرج همي وهمك؟ ألا تصرف كربي وكربك؟ ألا تشرح صدري وصدرك؟ وجعلت قرة عيني في الصلاة، وجعلت قرة عيني في الصلاة. فبلاء عظيم، بلاء عظيم أن يكون دواء العبد بين يديه وهو منصرف عنه، وهو منغمس في الداء، خد بالك، ويشتكي من الداء ليل نهار، ويصيح من أذى هذا الداء ولا يكاد يعني يتحدث إلا عنه، الهموم والبلاءات والمشاكل والمصايب والفتن. إن بيننا أناسا دخلوا جنة العرفان قبل أن يدخلوا جنة الرضوان، ذاقوا طعم الصلاة، كانوا مثل السلف الصالح أو أجل. عبد الله بن الزبير كان إذا قام يصلي حسبته سارية من طول قيامه، حسبته يعني تفتكره عمود، تفتكره عمود من كتر ما هو، وكان الحمام يأتي فيقف على كتفيه يحسبوه سارية يحسبه الحمام سارية من السواري، فيقفون فيقف الحمام على كتفي عبد الله بن الزبير. وكان يقول دخل ابن أبي مليكة معه مرة، قال فدخلت فافتتحت كتاب الله عز وجل أقرأ فيه، ووقف ابن الزبير يصلي، فركع ابن الزبير فقرأت البقرة وآل عمران والنساء والمائدة وهو ما زال راكع.
1: سبحان الله،
0: قرأ البقرة وآل عمران والنساء والمائدة وهو ما زال راكعا. هكذا يصلي الرجال، هكذا يصلي الرجال، هكذا كانت صلاة هؤلاء الصالحين، كان الصلاة بالنسبة لهم معظمة. ولما ضربه الحجاج وهو في بيت الله عز وجل بالمنجنيق، قال فكان يمر المنجنيق بين لحيته وصدره ووالله ما يقطع صلاته، كان يمر المنجنيق بين لحيته وصدره ووالله ما يقطع صلاته، ما بيقطعش صلاته عشان المنجنيق. الصلاة عندهم دي كانت حال، كانت دنيا، كان لا أنا داخل الصلاة. صلى مسلم بن يسار مرة في المسجد فانهدمت ناحية من نواحي المسجد ففزع لها أهل السوق، ووجدوا مسلما ما زال قائما يصلي، مسلم بن يسار ما زال قائما يصلي، لم ينتبه لانهدام السارية التي في المسجد،
1: مش حاسس بيها.
0: وكان عروة إذا دخل بيته، عروة بن الزبير إذا دخل بيته كان له هيبة في وسط أهله، إذا دخل بيته سكت الناس وانقبضوا كذا، كان له هيبة. فإذا دخل الصلاة صاحوا وعلت أصواتهم لأنه لا يسمع شيئا من كلامهم، يعني هكذا كانت صلاته. شوف يعني يعني يعني أرأيت ملكا من ملوك الدنيا لو أردت أن تدخل عليه كيف تفعل وتكلم الناس وتطلب شفاعة الناس وتتوسط بالناس، فما بالك بالدخول على ملك الملوك؟ سهل عليك الدخول، ولكننا لم نستغل هذه السهولة، لم ندخل على الله الدخول الصحيح. فتتوضأ فتتظهر من ذنوبك وتستنير أعضاؤك ويستنير وجهك وتفتح لك أبواب الجنة. ثم تنزل فتمشي إلى الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خرج العبد من بيته لم يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا محى الله عز وجل عنه بها خطيئة ورفعه بها درجة. كل خطوة خطيئة راحت ورفعت درجة، خطوة خطيئة راحت ورفعت درجة. كم يرفع من الدرجات هذا العبد حتى أصل إلى المسجد؟ كم يرفع بينه وبين المسجد؟ 100 خطوة، 100 درجة. هو إحنا جماعة بنتكلم على الدرجات دي بسهولة كده؟ ده ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض. والدرجة هذه ليست في كلية معينة ولا في جامعة معينة ولا عند أناس معينين ولا في وجاهة ولا منصب معين، هذه الدرجة عند الله. فإحنا لا ينبغي أن نتعامل معها بسهولة، لا، هذه درجة الله عز وجل هو الذي يرفعك إياها ويمحو عنك خطاياك، فيكون المحو بعد المحو. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إيه يا رسول الله؟ إسباغ الوضوء على المكاره. كلما تتوضأ وانت في الشتاء ومش قادر تقوم من تحت وتتوضأ وبرضه بتيجي على نفسك وتكره نفسك على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط، يعني ده الجهاد الحقيقي. فيمشي العبد للمسجد فتكفر عنه خطاياه، فيدخل المسجد فيقول: اللهم اغفر لي ذنبي وافتح لي أبواب رحمتك. شوف دي مشاعر، مشاعر إيمانيات ينبغي أن تثار في قلب العبد. اللهم اغفر لي ذنبي وافتح لي أبواب رحمتك.
1: لو استحضرنا فعلا كل خطوة وكل مرحلة من المراحل دي هتفرق،
0: تبقى داخل الصلاة
1: تفرق،
0: عمال تفتح باب بعد باب عمال ينفتح، ذنب بعد ذنب عمال يغفر. ألا إن أحدكم إذا قام يصلي فإنه يناجي ربه فلينظر بما يناجي ربه. وفي بعض الروايات قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن ربه بينه وبين القبلة. وإن ربه بينه وبين القبلة. الصحابة كانوا يفعلون هذا عمليا، يطبقونه عمليا. كان الواحد فيهم: أنا يا أخي ده أنت تحب أن تطيل الحديث مع محبوبك في الدنيا، فكيف إذا دخلت مع أعظم محبوب لك وأجل محبوب عندك؟ ويعني لن تجد محبوبا يعني له من الامتنان والإنعام عليك أكثر منه سبحانه وتعالى، فكيف إذا دخلت عليه؟ كيف تحدثه؟ وكيف تخاطبه؟ وكيف تريد أن يكون وقوفك بين يديه؟ هو ده كان عمل النبي عليه الصلاة والسلام وعمل الصحابة. والعجيب أن حالهم بيصلوا قيام ليل، صح؟ أيوة، النبي عليه الصلاة والسلام بيطيل في قيام الليل. ده هم تعلموا على فكرة الحاجات دي من النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام ظل ليلة كاملة يكرروا: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ليلة كاملة لم يتجاوزها ولم يقرأ غيرها عليه الصلاة والسلام، وهو بيبكي يكررها ويبكي يكررها ويبكي. يعني الصلاة حال حال. طيب، طب في وسط الحرب، وحرب دي حرب، احنا شايفين دلوقتي الايام دي ربنا يفرج عن اهل غزة أمين. ما هم فيه أمين. وينصرهم نصرا عزيزا مؤزرا
1: أمين.
0: ويبشرنا بنصر قريب أمين. يعز فيه الاسلام والمسلمون ويخذل ويذل ويهان فيه المشركون والكافرون
1: أمين.
0: امين امين,
1: أمين.

بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم والقسوة والغفلة والعيلة والذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الفقر والكفر والفقر.

0: مستمعينا الكرام، لازلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، ونقدم لحضراتكم الآن حلقة جديدة من برنامج تفسير القرآن الكريم للدكتور محمد راتب النابلسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس الرابع من دروس سورة النساء، ومع الآية السادسة، وهي قوله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، وكفى بالله حسيبا. أيها الإخوة الكرام، الإسلام في مكة كان ترسيخا لأصول العقيدة، وفي المدينة كان تشريعا للعباد. إسلام مكة إسلام عقيدة، وإسلام المدينة إسلام تشريع، ولا يستغنى عن أحدهما، فلا بد من عقيدة سليمة، ولا بد من تشريع حكيم، لا بد من إيمان، ولا بد من عمل. وأنت بالكون تعرفه، وبالشرع تعبده. هناك علاقة دقيقة وخطيرة، هي أنك إذا عرفته، خالق الأكوان، مبدع السماوات والأرض، رب العالمين، بيده ملكوت كل شيء، تشعر بحاجة إلى أن تتقرب منه. الإنسان في أصل فطرته يحب الجمال والكمال والنوال، فإذا ثبت لك اعتقادا أن أصل الجمال عنده، وأن أصل الكمال عنده، وأن العطاء كله منه، ينبغي أن تتجه إليه. في العلاقات اليومية بيكون إنسان له مكانة، غني، له منصب رفيع، الناس يتحلقون حوله، يطمحون إليه، يزورونه في كل مناسبة، يقدمون له آيات الولاء في كل وقت، لأنه في عنده شيء، إما علم أو جاه أو مكانة أو مال، فالناس يقبلون على العظيم طمعا بما عنده. أنت إذا ثبت لك يقينا أن الكمال كله عند الله، وأن النوال كله من عند الله، وأن أصل الجمال هو الله، لا بد من أن تتقرب منه. كيف؟ كيف تتقرب منه؟ بعبادته، بطاعته. أنت إذن بحاجة ماسة إلى أن تعرف أمره ونهيه. يعني قد تتقرب لإنسان بهدية، قد تتقرب لإنسان بزيارة، لكن علاقتك مع خالق الأكوان كيف تتقرب منه؟ أنت حينما تعبده وتطيعه تكون قد تقربت منه. هل يمكن أن تكون عبادة بلا علم بالأمر والنهي؟ نعود إلى قاعدة خطيرة ذكرتها في الخطبة، أنه ما لا يتم الفرض إلا به فهو فرض، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا تتم السنة إلا به فهو سنة. فإذا أردت أن تتقرب إلى الله بعبادته، فحتما ينبغي أن تعرف بنود عبادته، الأمر والنهي. لذلك ورد في بعض الأحاديث أن طلب الفقه حتم واجب على كل مؤمن. كيف تعبده؟ بطاعته، بتنفيذ أمره والبعد عن نهيه، هكذا يعبد الله. لذلك معرفة الأحكام الشرعية جزء من الدين، بل إن معرفة الأحكام الشرعية تأتي مرحلة حتمية لازمة بعد معرفة الله. يعني أذكر أن أخا صلح مع الله، يعمل في إصلاح المركبة، فتاب توبة نصوحة. أنا أعتقد لأنه تاب توبة نصوحة، ولأنه اصطلح مع الله، ولأنه أراد أن يبقى وفق منهج الله، يعني أتعبني في أسئلته في مصلحته، شعرت أنه صادق في التوبة. ما دام صادقا في التوبة، ما حكم هذا؟ ما حكم هذا؟ كيف أفعل مع فلان؟ ما حكم القطعة التي جددتها؟ هل أستعمل هذه القطعة التي بليت؟ ليلحق أن أخذها؟ أمطرني بوابل من الأسئلة. لماذا؟ لأنه عرف الله وأراد أن يطيعه. فهذا الذي لا يبالي بأمر الله ونهيه هو في الأساس إيمانه بالله ضعيف. كلما اهتممت بأمره ونهيه كلما كان هذا دليلا على اهتمامك بالله عز وجل. فلذلك حينما نقرأ آيات التشريع لا تقل في قيمتها عن آيات العقيدة، بل هناك ملمح رائع في الجزء الأخير من القرآن الكريم. آيات الجزء الأخير كلها آيات مكية، وكلها في العقيدة، في الإيمان بالله واليوم الآخر من دون استثناء. والفجر وليال عشر، والشمس وضحاها، والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى، والتين والزيتون، أبدا. إلا سورة واحدة، لو أن فهم الإنسان سطحي وساذج يراها مقحم إقحام. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. من أجمل ما قرأت عن هذه السورة وعن علاقتها بالسياق العام، وكيف أنها ليست مقحمة عليه، أنك إذا فرطت في حق مخلوق يعد هذا التفريط سبب هلاكك، فكيف إذا فرطت في حق الخالق؟ إذا طففت، أي إذا أعطيته أقل من حقه وزنا أو مساحة أو طولا أو وزنا أو كمية أو نوعية، التطفيف أن تعطيه أقل من حقه. يعني إذا قست القماش الذي تبيعه مشدودا وقست القماش الذي تشتريه مرخيا، تطفيف. إذا وزنت الكيس لما تبيعه مع البضاعة، وقد تكون بضاعة غالية جدا فصار ثمن الكيس من ثمن البضاعة، طففت. أما إذا اشتريت تحذف وزن الكيس وتأخذ الصافي، طففت. الويل، والويل هو الهلاك للمطففين. فإذا طففت في حق مخلوق كان هذا التطفيف سبب هلاكك، فكيف إذا بخست حق خالقك؟ كيف إذا بخست حق الذي أوجدك؟ حق الذي أنعم عليك بنعمة الإيجاد ونعمة الإمداد ونعمة الهدى والرشاد؟ كيف إذا بخست حق هذا النبي العظيم الذي جاء لإنقاذنا، لم تعبأ بسنته ولم تعرف قدره ولم تصلي عليه؟ قال عليه الصلاة والسلام حينما صعد المنبر، قال آمين، فلما صعد الدرجة الثانية قال آمين، فلما صعد الثالثة قال آمين. سأله بعض أصحابه: يا رسول الله، على ما أمن؟ قال: جاءني جبريل فقال لي تعس أي خاب وخسر، من ذكرت عنده فلم يصلي عليك، خاب وخسر. وتعس من أدرك والديه فلم يدخلاه الجنة. وتعس وخاب وخسر من أدرك رمضان فلم يغفر له، إن لم يغفر له فمتى. إذن كما أننا في أمس الحاجة إلى أن نعتقد بالله اعتقادا صحيحا، بالله موجودا وواحدا وكاملا، بالله خالقا وربا ومسيرا، بالله صاحب الأسماء الحسنى والصفات الفضلى، وبرسول الله رسولا ونبيا، وباليوم الآخر جزاء ومصيرا، وبالملائكة والكتب والأنبياء، ينبغي أن نتعلم شرع الله عز وجل. مثلا من دخل السوق دون أن يتفقه أكل الربا شاء أم أبى. أنا ذكرت لكم دائما مثل أن هنا محل إعادتي، أنه المظل قد يجهل أشياء كثيرة لا علاقة لها بسلامتي، وقد يجهل شيئا واحدا يكون سبب هلاك. قد يجهل شكل المظلة، دائري مربع بيضوي مستطيل، وقد يجهل نوع قماش المظلة من خيوط صناعية أو طبيعية، وقد يجهل عدد الحبال وألوان الحبال ونوع خيوط الحبال. هذا كله لا يؤثر على سلامته، أما إذا جهل طريقة فتحها ينزل ميت. في الدين جانب من العلم سماه العلماء علم ينبغي أن يعلم بالضرورة، علم ينبغي أن يعلم بالضرورة، فمن لم يتعلم هذا العلم هلك، مثقف غير مثقف، مشغول غير مشغول، متفرغ غير متفرغ، أمي متعلم. هذا العلم سماه العلماء علما ينبغي أن يعلم بالضرورة، لأنه فرض عين على كل مسلم. تقول لي ما في وقت، يعني إذا واحد درس وجاء إلى بلده واشترى عيادة بالدين والآلات بالدين وعليه ديون باهظة وحدد موعد الزيارة من الخامسة حتى السابعة، وجاءه مريض الساعة السادسة قال له ما عندي وقت، الجواب اللطيف عندك وقت لأي شيء، إذا هذا اختصاصك هذا وقتك. فإذا إنسان قال لك أنا ما عندي وقت أعرف الله عز وجل، أم ماذا كنتم تعملون الذي هو أعلم.

غاية وجودك، هذا استثمار للوقت وليس استهلاكا له، استثمار للوقت وليس استهلاكا له. إنسان متعلم مع اختصاص نادر بيدرس 10 سنوات، هذه السنوات العشر هي استهلاك للوقت أم استثمار له؟ بعد التخرج بدك دخله باليوم 800,000 من هذا العلم الذي تعلمه، في اختصاصات نادرة جدا ودخل فلكي. فالوقت الذي أمضاه في الدراسة والتعلم هل يعد ضياعا للوقت واستهلاكا له أم يعد استثمارا؟ استثمار. يعني أنت حينما تأتي إلى مجلس علم ماذا تعمل؟ أنت حصنت نفسك. يا بني العلم خير من المال، لأن العلم يحرسك وأنت تحرس المال. سائق سيارة أشارت إليه امرأة فوقف، ركبت معه، سألها إلى أين؟ قالت له إلى حيث تشاء. فهم وعدها غنيمة وقضى حاجته وأعطته ظرفين. قصة وقعت في الشام وقرأتها في الجريدة. أعطته ظرفين، فتح الأول فإذا فيه 5,000 دولار، وفتح الثاني فإذا فيه رسالة فيها سطر واحد: مرحبا بك في نادي الإذ. والمبلغ مزور أودع السجن. لو حضر درس علم واحد وعرف حدود الله عز وجل، فحينما تقول له خذني إلى أي مكان تريده يفتح الباب ويركلها بقدمه وينجو من المرض والسجن. والله أذكر أنه في أول خطبة خطبتها في شهر آب في عام 1974 في هذا المسجد، بعد الخطبة سألني أخ كريم في صحن المسجد وصار يبكي. قلت خير إن شاء الله؟ قال زوجتي تخونني. قلت له مع من؟ قال مع الجار. قلت وكيف عرفته؟ قال لي والله الحق علي، مرة كان الجار عندنا فأردت ألا تبقى وحدها، تعالي اجلسي معنا، هذا مثل أخيك. لأنه جاهل، لأنه يجهل طبيعة العلاقة بين الذكر والأنثى، وعنده 5 أولاد وتخونه من 2 سنين كل يوم وتعطيه مع كأس الشاي مادة مخدرة. قلت العلم حصن، العلم حارس. يا بني العلم خير من المال، لأن العلم يحرسك وأنت تحرس المال. والمال تنقصه النفقة والعلم يزكو على الإنفاق. لا يقبل أن تقول ليس عندي وقت لمعرفة الله. معرفة كتاب الله أصل في الدين، ومعرفة سنة رسول الله أصل في الدين، ومعرفة الأحكام الفقهية. كم إنسان في هذا البلد المسلم يستثمر أمواله بنسبة ثابتة؟ عين الربا. يقول لك كلام مضحك، أريح من الحسابات والجرد، على 1,100 ليرة بالشهر فرضا عين الربا. كم إنسان يسهم مع إنسان في شراء بيت يطالبه بالأجرة من حقه، لكن لأنه يضمن مبلغه بالتمام والكمال أصبحت الأجرة فائدة ربوية. إذا أراد أن يبيع حصته فقيم البيت تقييما جديدا ما في مشكلة، الأجرة يستحقه. أما دفع 1,000,000، المليون ثابت لا يزيد ولا ينقص، ويريد عليه أجرة. عين الربا. مئات الحالات التي يتعامل الناس بها في الأسواق هي عين الربا ولا يشعرون بضعف ثقافتهم الفقهية، حتى في العلاقات الاجتماعية، حتى في المناسبات، في الأفراح، في البيع والشراء.
من دخل السوق دون أي

0: فقه أكل الربا شاء أم أبى، هكذا قال سيدنا عمر. فأنت حينما تقتطع من وقتك وقتا لمعرفة الله من خلال كتابه، ولمعرفة رسول الله من خلال سنته، ولمعرفة أحكام الفقه، ولمعرفة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني مرة قال لي أحدهم: هناك اتصال هاتفي مع زوجتي. يعني أنا لا أحتمل ذلك، إنسان سفي يتكلم معها كلمات لا تليق. قال لي: والله أنا أعرفها طاهرة معرفة يقينية. قلت له: ألم تقرأ في السيرة أن السيدة عائشة رضي الله عنها وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت الصديق اتهمت بالزنا؟ قال لي: الله أكبر، والله ما أعلم ذلك. وكأن هذه القصة جاءت على قلبه بردا وسلاما. لو قرأ السيرة لعرف. على كل أيها الإخوة، هذا تقديم لأننا قادمون على سلسلة آيات تتعلق بالمواريث. يعني في إنسان يقول لك موضوعات هي ثانوية، هي من صلب الدين، المواريث من صلب الدين. فبعد قليل إن شاء الله نصل لهذه الآيات ونقف عندها وقفة متأنية. آية اليوم الآية السادسة: وابتلوا اليتامى. الابتلاء هو الامتحان، حتى إذا بلغوا النكاح. يعني ورد في كتب الفقه أن الصغيرة يبلغ الحلم إذا بلغ الخامسة عشرة من عمره، أو يبلغ الحلم إذا ظهرت عنده صفات المراهق كخشونة الصوت وظهور الشعر في أماكن مختلفة من جسمه، أو حينما يحتلم. طبعا عند الفتاة قضية واضحة جدا، حينما تأتيها الدورة فهذه علامة البلوغ قولا واحدا. الشاب حينما يحتلم أو حينما تظهر علامات الرجولة في جسمه، إن شعر ينبت في بعض الأماكن، وإن صوت خشن، أو إذا بلغ الخامسة عشرة فهو بالغ حكما. هذا بعض ما ورد في كتب الفقه عن وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، يعني بلغوا سنا يتاح لهم أن يتزوجوا. وبالمناسبة أنا من أنصار الزواج المبكر، ولسيما في هذا العصر. قال: فإن آنستم منهم رشدا، يعني بالسؤال والجواب والامتحان، في روائز معينة، في أسئلة دقيقة، في إجابات رائعة، في إجابات ساذجة، فاسأله في شأن البيع والشراء والتجارة والاستثمار فرضا والادخار، يعني في موضوعات مالية يعيشها كل إنسان، في موضوعات تعاملية يعيشها كل إنسان، ينبغي أن تمتحنه. إن آنست منه رشدا، يعني عقلا وفهما وحكمة، فادفع إليه ماله. والعلماء علماء النفس قالوا: هناك عمر زمني وهو أتفه أعمار الإنسان، وهناك عمر عقلي. قد تجد طالب في صف الصف التاسع عمره العقلي في الصف الثاني عشر، وقد تجد طالب في الصف التاسع عمره العقلي في الصف السابع. الإنسان كما أن له عمرا زمنيا له عمر عقلي. مرة كان معنا مدرس رياضيات يدرس الشهادة الثانوية، جاء رمضان فقال هكذا في مجلس المدرسين، يعني الماما قالت له صوم أم صام، مدرس رياضيات، ماما قالت له صوم. فهذا عمره العقلي متخلف جدا، لكن قد يكون معه شهادة عليا في الرياضيات، عمره التحصيلي جيد، صار في عمر تحصيلي وعمر عقلي وعمر اجتماعي وعمر انفعالي. في إنسان ذكي اجتماعيا يرضي الناس جميعا دون أن يعطيهم شيئا، كلامه لطيف معسول. في إنسان في عنده يعني غلظة اجتماعية، يعني كل يوم يلقي قنابل من حوله، يفجر مشكلات باستمرار، كل يوم يصنع أعداء بغير حساب، هذا متخلف في عمره الاجتماعي. في إنسان في عنده عمر انفعالي متدني، يبكي مباشرة، ينهار مباشرة. في إنسان متماسك، تأتيه مصائب تهد الجبال ويبقى متماسك. ففي عمر اجتماعي، وفي عمر انفعالي، وفي عمر تحصيلي متعلق بالدراسة، وفي عمر عقلي، وفي عمر زمني، والعمر الزمني أتفه أعمار الإنسان. يرى أن أحد كبار علماء الذرة أينشتاين، الذي جاء بالنظرية النسبية، مقيم في أمريكا، وطاف 35 ولاية يتحدث عن نظريته النسبية. في آخر ولاية عنده سائق ذكي جدا، حفظ هذه المحاضرة عن ظهر قلب، وكان صاحب دعابة، فرجى أينشتاين أن يسمح له أن يلقي عنه المحاضرة وأن يقدمه لهذه الجامعة على أنه هو أينشتاين. ويبدو أن العالم نفسه أينشتاين صاحب دعابة فقدم سائقه على أنه هو أينشتاين، وصعد إلى المنصة وألقى المحاضرة تماما كما ذكر أنه حفظ عن غيره. فقام أحد الأساتذة يسأله سؤالا عويصا، ما هو حافظ بصم يحفظها غيبا لكن ما عنده إمكان يجاوب. فلما سئل قال له سؤال سخيف جدا، والدليل أنا سأكلف سائقي أن يجيبك. هذا عنده ذكاء، عنده ذكاء حاد لكن عقله التحصيلي ضعيف. فيا أيها الإخوة، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا. يعني مرة أحد الخلفاء مر وجد شاب، قصة طويلة بس ملخصها أنه أعجب بإجابته، أعطاه دينارا، اعتذر أن يأخذه. لما؟ قال والله يا سيدي لو قلت لأمي إن هذا الدينار أعطانيه الملك لضربتني وكذبتني، إن هذا الدينار ليس من عطاء الملك، فاضطر أن يعطيه 1000 دينار. قد تجد إنسان ألمعي، لكن بالمناسبة أتفه أعمار الإنسان عمره الزمني، لا يقدم ولا يؤخر. سيدنا الشافعي عاش 50 سنة ما أتم 50. سيدنا النووي ما أتم 50، في 46 توفي، وترك علم وترك كتب لا يعلم خيرها إلا الله. الأذكار، كتاب فقه مشهور بغية المحتاج، شرح صحيح مسلم، رياض الصالحين، كتب لا يعلم خيرها إلا الله. فالعمر الزمني ما له قيمة إطلاقا. يعني هلأ إذا إنسان فتح محل تجاري كم ساعة فتح؟ إذا إنسان فتح ساعة جمع 1,000,000 ليرة، وإنسان فتح 12 ساعة جمع 100 ليرة. الوقت ما له قيمة أبدا، العبرة بالغلة، بالغلة التي يجمعها في هذا الوقت. فالإنسان كلما كان قريبا من الله بارك الله له في عمره، بارك الله له في عمره. ف يعني من أدى عباداته أعطاه الله بركة في عمره. فقال فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا. والله أيها الإخوة، هاتان الكلمتان في هذه الآية لا يعرفهما إلا الخبير. أنت ذاهب لشراء صفقة لهذا اليتيم في حلب بالطائرة بتروح أريح، مالك مضطر تنام، بتنام فندق 5 نجوم، بتجيب عشاء إلى الغرفة سعر مضاعف، هي كلها مصاريف الصفقة. بس لو أن المال مالك تفعل هكذا؟ مستحيل. فهناك من يتجر بمال اليتيم وينفق نفقات غير مقبولة، إن في الطعام أو في الشراب أو في التنقل أو في المصاريف، بل لو أن اليتيم كلفك بحاجة بأثناء السفر تسجل عليه قسما من مصروف الرحلة، اخدمه لوجه الله ولا تأكلوها إسرافا، إياك أن تسرف. لذلك في عنا قاعدة رائعة: عامل الناس كما تحب أن يعاملوك، عامل الناس كما تحب أن يعاملوك، ولا تأكلوها إسرافا وبدارا. بدارا أن تبادر إلى أكلها قبل أن يكبر فيأخذ ماله، يعني أن تبادر إلى أكلها بطريقة أو بأخرى قبل أن يكبر، فإذا بلغ السن التي ينبغي أن يعطى فيها ماله دفعت له ماله، فقبل أن يبلغ هذه السن ينبغي أن تستنزف ماله كله. ولا تأكلوها بدارا، من يحاسبه؟ الله وحده. أنت مؤتمن، أنت ولي أمر اليتيم، لأنك مؤتمن كلفت بذلك، لأنك مظنة صلاح كلفت بذلك، لأن الناس يثقون بك كلفت بذلك. فإذا كنت موضع ثقة الناس ينبغي ألا تخيب ظنهم فيك، أن تحاسب نفسك حسابا دقيقا. يعني أنت في متجر من مال اليتيم، متجر من مال اليتيم، وأنت شريك مضارب، إجا أخوك هاك كوكتيل يحق 100 ليرة على المصروف، ما له علاقة اليتيم بالضيافة، قد يأتي إنسان ليشتري وقد تقيم له طعام الغداء ما في مانع لمصلحة التجارة، قد يأتي إنسان وقد تدعوه إلى طعام وعلى حساب المصروف، لأنه هذا الإنسان قد يشتري صفقة كبيرة جدا فلا بد من إكرامه. أما حينما يأتي صديقك الشخصي وتقدم له ضيافة في المحل من مال اليتيم فأنت قد خنت الأمانة، الضيافة على حسابك. ففي شيء أدق من ذلك، في بعالم التجارة صفقات رابحة أساسية، فالتاجر ماله في هذه الصفقة، لكن في صفقة جديدة لعلها تربح كثيرا ولعلها لا تربح، أجست استوق فيها بمال اليتيم، فإن ربحت أنزلت مالي بعده فيه، وإن لم تربح أقول له ترتيب الله. كلام معسول كله نفاق، هي الربح نصيب من الله، أنت اخترت له صفقة مجهولة اخترت له صفقة اسمها لغم قد تنفجر قد لا تربح، فإذا ربحت عرفت السوق من خلالها، أدخلت بعدئذ مالك فيها. لذلك ورد في بعض الأحاديث: ولا تجعل ماله دون مالك، لا تجعل ماله دون مالك، خيانة هذه. إذا معك مال ليتيم ينبغي أن تستثمره في صفقة رابحة، مو بالمية مية هي لا يملكها أحد، لكن في الأعم الأغلب وفي أغلب الظن أنها رابحة، يعني بضاعة أساسية في السوق وقديمة وأرباحها ثابتة وطلبها ثابت هكذا. ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. دقق في توجيه الله عز وجل لهذا الإنسان، قال: ومن كان غنيا فليستعفف، ليستثمر له هذا المال دون أن يأخذ شيء، ومن كان غنيا فليستعفف. عندك محل شركة طويلة عريضة وأموال طائلة بين يديك، وقال لك هالمئة ألف ليتيم اشتري له بها صفقة وبعها وأعطيه كل الربح إليه، هذا ومن كان غنيا فليستعفف. أما أنت مهندس مثلا ما بتملك شيء من الدنيا، وفي يتيم صغير عمره 4 سنوات معه مال جيد وأنت أمين وما عندك دخل ثاني، لك أن تستثمرها في عمل معين بحسب خبرتك وأن تأخذ نصف الربح لك أو 40% حسب الاتفاق أو حسب العرف بجوز. ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. ما هو المعروف الذي تحدث عنه الفقهاء؟ المعروف الذي تحدث عنه الفقهاء بقاعدة رائعة: أجر المثل أو حاجتك أيهما أقل؟ أجر المثل أو حاجتك أيهما أقل؟ كيف؟ وضع معك 1,000,000 ليرة، ربحك 200,000، وأنت فقير والعرف 150، لك 100,000 و100,000 له، أنت بتحتاج بالشهر 10,000، فأنت بحاجة إلى 120,000، ينبغي أن تأخذ 100,000 فقط. أجر المثل، أنت بحاجة إلى 5,000 في الشهر، ما عندك زوجة ولا أولاد وساكن عند والدك، ما بحاجة إلى 5,000، يعني بكفيك 60,000، ينبغي أن تعطيه 140 وأن تأخذ 60، يعني حاجتك أو أجر المثل أيهما أقل؟ هذا معنى بالمعروف. ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم. وقبلها: ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. مرة أحد الخلفاء سأل أحد أكبر دهاة العرب، قال له: يا فلان، ما بلغ من دهائك؟ قال: والله ما دخلت مدخلا أحتاج أن أخرج منه. فقال له: لست بداهية. أما أنا والله ما دخلت مدخلا أحتاج أن أخرج منه. في جو معين تدفع لهذا اليتيم ماله، ولا يخطر في بالك أن هناك مشكلة. تمضي السنوات، تفجر مشكلة، يقول لك: لم أخذ منك شيئا. أين البينة؟ تقع في إشكال كبير. فالمؤمن الصادق، المؤمن الواعي، المؤمن الحذر: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، دفعت اعمل وثيقة وسجل وأشهد عليه شاهدين. كل شيء مكتوب مريح. والله أيها الإخوة، آلاف المشكلات التي دمرت أسرا بأكملها بسبب عدم الكتابة. يعني مشروع تجاري اشتري ب20,000، بوقت معين، بوقت صعب جدا، واحد دفع 10 والثاني 10، الثاني يعمل في هذا المشروع، بعد عدة سنوات المشروع قيم ب2,000,000 ليرة وثمنه 20,000. فالأول طلب الأرباح، دفع له 5,000 ب5,000، فلما طالبه مرة ثالثة قال له: أخذت أسمالك. ما كتبا عقدا بهذه الشركة، قضية كيفية، والرجلان حيان يرزقان. ثاني طمع، ما في وثيقة، اعتبر دين، رد له 5 ب5، ومن حقه يأخذ 1,000,000. مئات الحوادث المؤسفة سبب عدم الكتابة، سبب عدم الوعي. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله. بشكل عميق، أنك إذا لم تقيد الطرف الآخر بعقد أصولي موثق في محكمة البداية، ربما أعنت عليه الشيطان فأغراه أن يأكل هذا المال كله. ربما أعنت عليه الشيطان فأغراه أن يأكل المال كله، وأنت لك مسؤولية على هذا. أنت حينما لا تقيد الطرف الآخر بمواثيق وعهود وكتب وعقود وسندات موثقة تغريه أن يأكل مالك وأن يدعك بلا مال، فإذا أكل هذا المال وأفسدته بهذا المال تتحمل أنت نصيبا وافرا من الإثم والمسؤولية. لذلك فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. هذه الآية تتعلق بأموال اليتامى، ونرجو الله سبحانه وتعالى أن نكون عند حدود الله واقفين. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقافا عند كتاب الله، يأتمر بما أمر وينتهي عما عنه نهى وزجر، والحمد لله رب العالمين. أخو كريم، الحديث الذي ذكرته الأسبوع الماضي جاءني به موثقا فله الشكر، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم: رجل كانت تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، ورجل كان له على رجل مالا فلم يشهد عليه، ورجل آتى ماله سفيها. هؤلاء الثلاثة إذا دعوا الله عز وجل لا يستجاب لهم، رواه الحاكم في المستدرك والديلمي في المسند وصححه الألباني. يقول الأخ: أنه حاولت مع صديق لي أن أقنعه أن القرآن الكريم كلام الله المنزل فلم يقتنع، فبماذا يمكنني أن أقنعه؟ أخواننا الكرام، الله عز وجل خاطب عامة الناس بأصول الدين، وخاطب المؤمنين بفروع الدين، فالإيمان بالله أولا. اسأله: هل أنت مؤمن بالله؟ إذا كان إيمانه بالله قويا ومتينا، هذا الخالق الكامل لا يمكن أن يدع خلقه من دون توجيهات. امسك القرآن، هناك مليون دليل على أنه كلام الله من إعجازه، فأكبر دليل على أن القرآن كلام الله إعجاز القرآن. لكن لن تنتفع بالإيمان بالقرآن قبل أن تؤمن بمنزله بخالق الأكوان. فإذا كان الإيمان بخالق الأكوان مهتز، لا جدوى من الحديث عن الإيمان بالقرآن. ما حكم قراءة الأبراج؟ وهل صحيح أن للأبراج علاقة بعلم الفلك؟ أيها الإخوة، هذا محرم في الإسلام، لأن الغيب لا يعلمه إلا الله، ومن أتى كاهنا فصدقه فقد كفر، ومن أتى ساحرا فلم يصدقه لم تقبل له صلاة 40 صباحا. إنسان يعني نقل إلى مكان في شمال القطر، وهو هنا في الشام يدرس الشريعة، هل إذا حاول أن ينتقل إلى محافظة دمشق ليتابع الدراسة الشرعية هو يعترض على قضاء الله وقدره؟ أعوذ بالله، لك أن تسعى إلى أن تتابع دراستك، وإن الله كتب عليكم السعي فاسعوا. يعني سؤال غريب جدا، ليس عليك بأس أن تطلب بطريقة مشروعة أو بأخرى أن تنتقل إلى دمشق كي تتابع الدراسة الشرعية. هل يجوز الصلاة على تارك صلاة؟ إذا كان تاركا لها تقصيرا يجوز الصلاة عليه. الفرق بين معنى الخالق والفاطر، الخلق يعني يميل للنواحي المادية، والفطرة إلى النواحي النفسية في الإنسان. الإنسان مفطوع على حب الكمال، على حب الجمال، النوال. النواحي النفسية أقرب إلى الفطرة، والنواحي المادية أقرب إلى الخلق. قال: إذا كان البوذي مقتنعا بأنه على حق، والهندوسي مقتنعا بأنه على حق، وعبدة الشيطان مقتنعون بأنهم على حق، وعباد الأصنام مقتنعون بأنهم على حق، وكل إنسان معتقد أنه على حق. يعني كيف نوفق بين هؤلاء؟ أخواننا الكرام، لا يمكن أن يقبل اعتقاد الإنسان تقليدا إلا بحثا ودراسة، بدليل قول الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله. لا يقبل منك اعتقاد تقليدا. لو قبل اعتقاد تقليدا لكان كل هؤلاء على حق، لأن أتباعهم سمعوا رؤساءهم في الدين يقولون فقالوا. لذلك العقيدة أخطر شيء، لا تقبل إلا بحثا ودراسة وتمحيصا، العقيدة فقط، استنباطا من قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. بل لو قلت لا إله إلا الله تقليدا لا تقبل منك، وهي حق عقيدة. هي لو قبل التقليد لعد كل هؤلاء على حق، ماذا فعلوا؟ رؤساء أديانهم البوذيين والهندوس قالوا شيئا فقالوه بعدهم وانتهى الأمر، إذن هم على حق؟ لا، والحق واحد لا يتعدد، الحق واحد لا يتعدد، والحق ما جاء به الوحي من عند الله عز وجل، والدليل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله يخرجهم من الظلمات إلى النور. النور واحد والحق واحد، أما الباطل متعدد، كما أنه لا يمر من نقطتين إلا خط مستقيم واحد، لكن بمر مليون خط منحني منكسر. الباطل يتعدد أما الحق لا يتعدد. لذلك المعركة بين حقين لا تكون. لماذا؟ لأن الحق لا يتعدد، وبين حق وباطل لا تطول، لأن الله مع الحق، لكن وبين باطلين لا تنتهي. هل يجوز للوصي على مال اليتيم أن يقترض من مال اليتيم؟ والله إذا كان ذمته عالية كثير وفي عنده ضمانة، يعني جاي مبلغ ضخم بعد فترة ومعه مال يتيم وافر، الله قال: وإن تقارضوهم فإخوانكم في الدين. الآية واضحة، يعني ممكن يكون في منع الله عز وجل دفعا للعنت وللمشقة، قال: وإن تقارضوهم فإخوانكم. معناها إذا كان في تداخل وأنت ضمنان أن تحفظ له حقه 100%، 100% وزيادة لا مانع. يعني أنت مثلا معك مال يتيم بكفي سنة انفاق، لزمك 5000 منه وعندك دفعة بعد الشهر جايك 50,000، واضحة جاي 50,000 لزمك 5، عملت وصل قرض حسن وثبته وخبيته وأشرت عليه شهود، ما في مشكلة بهالحالة، والحمد لله رب العالمين.
1: استمعنا وإياكم أحبتنا في الله لحلقة اليوم من برنامج تفسير القرآن الكريم للدكتور محمد راتب النابلسي من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.
2: اللهم إني أسألك بأن

كوكبة القرآن. هو القرآن به الرحمن أهدانا، فكان نورا وبرهانا وإيمانا. به تنزل جبريل الأمين على خير الأنام، فضاءت منه دنيانا. وقام طه رسول الله يقرأه على البرية إسرارا وإعلانا، فزال عنها ظلام الكفر وانمحقت دنيا الفساد وأضحى الكون جذلانا. وأمرع الخير بين الناس قاطبة، وساد فيهم بناء العدل ميزانا. وأشرقت سورة القرآن تغمرهم علما وهديا، وبات الحق نشوانا. وأصبحوا فيه إخوانا سواسية، أكرم بهم في سبيل الله إخوانا. هو القرآن به عز الشعوب، فإن ضلت هداه قضت ذلا وخذلانا. هو القرآن كتاب الله نقرأه في كل يوم، ونرجو فيه مولانا. نستنزل النصر هديا في تلاوته، ونبلغ الفوز في الدنيا وأخرانا. هو القرآن به تختال في جذل أرض الشآم، وتسمو في العلا شانا. إذ خصها الله من بين البلاد بأن يظل فيها عمود الدين يقضانا. واليوم تشهد حفلا لا مثيل له، قد صار فيه كتاب الله عنوانا. دعني أصر من كريم الشعر قافية، في وصفه تملأ الأكوان ألحانا. قم روح القلب في تكريم كوكبة، من الهداة غدوا في الناس أركانا. قد أودع الله فيهم نور حكمته، ففاض منهم على الأكوان قرآنا. وأصبحوا في حياة الناس ركن هدى، يغشاهم الناس شيبا ثم شبانا. قد أوقفوا العمر للقرآن قاطبة، يتلون آياته الغراء تحنانا. نهارهم دعوة لله صادقة، وليلهم فاض إجلالا وإحسانا. عيناك إن نظرت أخلاقهم قرأت آيات ربك تفسيرا وتبيانا. كم أسرجوا في عقول الناس معرفة، كم أوقدوا في قلوب الناس إيمانا. وكم كريم من الحفاظ ذي ثقة، جادوا به في الورى نورا وبرهانا. هم أفضل الناس، بل هم أهل بارئنا، كما أبان رسول الله مولانا. أنوارهم في حياة الخلق ساطعة، يظل منها جبين العز ريانا. أكرم بهم سادة في الكون قد ملؤوا صحائف المجد إخلاصا وقرآنا. وانظم قصيد مديح في فضائلهم، تقف به شاعر الإسلام حسانا.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

ربكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ولقد أرسلنا

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: اللهم ارحمنا بالقرآن، واجعله لنا إماما وهدى ونورا ورحمة،

0: إليك عنا واجعله لنا حجة يا رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أحمدك ربي وأستعينك وأصلي وأسلم على خير خلقك سيدنا محمد، وبعد، فقد انتهينا في اللقاء السابق إلى خواطرنا حول قول الله سبحانه: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وانتهينا إلى أن هذه الاستعاذة تصفي النفس البشرية وتعيدها إلى الفطرة الإيمانية حتى تخلصها من وسوسة الشيطان الذي قد يعوق قابلية النفس المطمئنة إلى ما في القرآن من منهج. وقلنا إن القرآن حين يقرأ من أي قارئ يجب أن يتصور المؤمن أنه يسمع الله يتكلم، ويلغي المتكلم الواسطة. ولذلك قلنا إن سيدنا جعفر الصادق رضي الله عنه كان يقول: عجبت لمن خاف ولم يفزع إلى قول الله سبحانه: حسبنا الله ونعم الوكيل. الشاهد في هذا قوله فيما بعد: فإني سمعت الله بعقبها يقول. سمعت الله، مع أنه كان يسمع من قارئ أو يقرأ هو، ولكن انظروا إلى شدة صفائيته في استقبال كلام ربه في أن الله يتكلم: فإني سمعت الله بعقبها يقول: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. إذن فقد أعطى سيدنا جعفر وصفة للخوف الذي يعتري الإنسان. الوصفة أن تقول: حسبنا الله ونعم الوكيل، لأن كل ما يخيفك دون قوة الله، وما دام كل ما يخيفك دون قوة الله، فأنت قلت حسبنا الله ونعم الوكيل في مواجهة ما يخيفني. وعجبت لمن اغتم، والغم شيء غير الخوف. الخوف قلق النفس من شيء تعرف مصدره، لكن الغم كآبة النفس من أمر قد لا تعرف مصدره، عملية معقدة نفسية. وقل: وعجبت لمن اغتم ولم يفزع إلى قول الله سبحانه: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فإني الشاهد: فإني سمعت الله بعقبها يقول، فاستجبنا له ونجيناه من الغم. وتلك ليست خصوصية له، وكذلك ننجي المؤمنين. يعني أيضا المؤمن الذي يقولها مش يكفي، زي النوم بس دي، لا، المؤمنين أيضا. وعجبت لمن مكر به، يعني من كاد الناس له. والإنسان لا يقوى على مواجهة كيد الناس وأتمارهم، يوم يفزع إلى رب هؤلاء الناس. وعجبت لمن مكر به ولم يفزع إلى قول الله: وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فإني سمعت الله بعقبها يقول: فوقاه الله سيئات ما مكروا. وعجبت لمن طلب الدنيا وزينتها، كيف لا يفزع إلى قول الله: ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فإني سمعت الله بعقبها يقول: إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك. وصفات أربعة لما يعتور النفس الإنسانية من أشياء قد تفسد عليها حياتها وتكدر عليها صفاءها. إذن فاستعاذة قارئ القرآن بالله من الشيطان إعداد للنفس حتى تستقبل كلام الله بصفاء لا يشوبه نزغ من الشيطان. وحين تستعيذ من الشيطان وهو خلق الله، تستعيذ بمن خلقه لا يقوى الشيطان على أن لا تكون له مواجهة إلا إذا انفرد بك دون خالقك. أما أن تكون في معية خالقك فلن يجرؤ الشيطان أن يذهب إليك أبدا. ولذلك المعية مع الحق سبحانه وتعالى يعطيها الله صورة تخلع قدرته على العاجز. مثلا حينما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار، في غار سور في الهجرة، ماذا قال له صاحبه أبو بكر؟ أبو بكر يقرر واقعا، قال له لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. فجوة الغار بين من تحت، المواجهة كده مسدودة لكن الفتحة تحت، فلو أن واحدا منهم نظر من تحت قدميه لرأى رسول الله ورأى صاحبه. هذا واقع ما يكذبش ما ينقضش إلا بشيء إيماني جديد. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحبه ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ اللي تشير إليها الآية لا تحزن إن الله
2: معنا.
1: إذن فأبو بكر مع رسول الله في معية من؟
2: الله.
1: في معية الله. هل في معية الله رد على قول أبي بكر لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا؟ نعم، يعني معناه اطمئن، فإنه لو نظر أحدهم تحت قدميه لا يرانا. إزاي؟ قال لك لأن في معية الله، وما دام نحن في معية الله والله لا تدركه الأبصار فكيف تدركنا الأبصار؟
2: الله يفتح عليك، الله يفتح عليك.
1: شفت المعية كيف خلعت؟ خلعت على المصاحب لها. فكذلك إذا استعاذ الإنسان بالله من الشيطان كان في معية الله.
3: أنت الحمى وأنت الأمان.

0: نعم إخوة،
1: اكتسب أدبا. إذا التبست عليك الأمور واختلطت، فاعلم أن لا حسب ولا نسب ولا منصب ولا لقب يبقى أو ينفع، فالعمل الصالح الذي تقوم به يغنيك عن كل ذلك، فهو الخالد الباقي. كن ابن من شئت واكتسب أدبا، يغنيك محموده عن النسب. إن الفتى من يقول ها أنا ذا، ليس الفتى من يقول كان أبي. الإيمان يفجر الطاقات. إن الذين يعتقدون أنهم يستطيعون زحزحة الجبال فإنهم قادرون على ذلك، أما الذين لا يؤمنون بذلك فإنهم لا يستطيعون. استعذ بالله واعمل. مطلوب من العبد أن ينقي سريرته من كل غش وكدر، ويحفظ باطنه من كل حقد وغل، وأن يتحصن من كيد الشيطان بمضاعفة اليقظة وإخلاص العمل وصدق التوجه لله وحده. وأنزلت سورة الناس لتقيه من وساوس الشيطان وهواجسه، ومطلوب منه الاستعاذة المتبوعة بعمل كمحاربة الشيطان وتسلطه ومقاومة نفسه الأمارة بالسوء. الإنسان دون أمل. تقول إيمان السباعي: الإنسان دون أمل كنبات بلا ماء، ودون ابتسامة كوردة دون رائحة، إنه دون حب كغابة احترق شجرها. الإنسان دون إيمان وحش في قطيع لا يرحم. أجدك بقربي يا من تعينني على زيادة إيماني وغدارة علمي وتصفية ذهني. أجدك حينما يضيق صدري ويتعسر أمري، أجد فيك أسرار الحكمة وإعجاز الكلمة، أجدك ربيعا لقلبي وجلاء لحزني وذهابا لهمي وغمي. سبحان من أنزلك وحفظك، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. لا تبتئس. إن سد منفذ من منافذ الخير في وجهك فلا تبتئس، واسعى إلى منافذ أخرى ولا تيأس، وتحرك يمنة ويسرى حتى تنال هدفك وتحقق غايتك. نقاء النفس. الجمال عمل حقيقي في جوهر النفس، يسقل معدنها ويذهب كدرها ويرفع خصائصها ويعصمها من مزالق الشر وينقذها من خواطر السوء، ثم يبعثها في الحياة كما تنبعث النسمة اللطيفة في وقدة الصيف، أو الشعاع الدافئ في سبرة الشتاء. وعندما تبلغ النفس هذا المستوى ترتد وساوس الشيطان عنها، لأنها لا تجد مستقرا فيها، بل لا تجد مدخلا إليها. كن كالملاك دائما. يقول محمد قطب: الإنسان من أعظم معجزات الخلق لا هو بالملاك ولا هو بالشيطان، ولكنه مشتمل على الخير والشر، وقادر في لحظات الارتفاع أن يصبح كالملائكة، وقادر في لحظات الهبوط أن يصبح كالشياطين. لا تعبس أيها القلب المبتسم في جمال النفس، ترى الجمال ضرورة من ضروريات الخليقة، كأن الله أمر العالم ألا يعبس للقلب المبتسم.

0: إخوة الإيمان والإسلام، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. والاستهام هو الاقتراع، والتهجير هو التبكير إلى الصلاة. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سأل الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. الحديث رواه مسلم. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، غفر له ذنبه. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. هذا وقد روى عثمان بن عفان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: سمعت رسول الله يقول: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة، وذلك الدهر كله.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع على مسامعكم أذان العصر.
2: الله أكبر، الله أكبر،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته،

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم مساء. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضرتكم النشرة الأخبار.

الوقاية من السكر وتقليل مضاعفاته. كامبرا، أستراليا تكسر نمطا استمر سنوات وتتجنب موجة كوفيد 19 الشتوية. ومن العناوين العالمية، القاهرة، زيارة الرئيس الصيني القاهرة بين رهانات اقتصادية وحسابات النفوذ والمنافسة. قطاع غزة، حسام أبو صفية يقول سجانون صهيونيون يواصلون ضربي ويهددونني لإسكاتي. الجيش اللبناني ينفي. الجيش اللبناني يكذب تقريرا عن رفض الانسحاب الصهيوني ويحذر من التضليل. إدانات خليجية، إدانات خليجية لاستهداف إيران ناقلة نفط سعودية في مضيق هرمز. قطاع غزة، شاهدان ومصابون باعتداءات صهيونية على جباليا. وزارة الصحة المصرية، بينهم أردنيون 22 قتيلا و 28 مصابا إثر انقلاب حافلة جنوب سيناء بمصر. إسبانيا، إسبانيا تجدد اتهام الكيان الصهيوني وروسيا بتأجيج تدفق المهاجرين إلى سبتة. القدس المحتلة، بعد الاستيلاء على آخر معاقلها كيف تقلص وجود الأونروا بالقدس المحتلة؟ الولايات المتحدة الأمريكية، دولار جديد بصورة ترامب يثير جدلا قانونيا في أمريكا. مجلة إيكونوميست تنقل، إيكونوميست تتحدث عن حشد موسكو لحرب برية في أوكرانيا وبوتين يصف ذلك بالهراء. إيران، إيران تهدد باستراتيجية حرب جديدة وترامب يطمئن الكيان الصهيوني. روسيا، روسيا تغير قواعد الحرب، لماذا تصاعد هجماتها على أوكرانيا الآن؟ إيران تحت ضغط الدولار، إيران تحت ضغط الدولار وأوروبا تحت ضغط الغاز، أين تلتقي الأزمتان؟ وزير الخزانة الأمريكي يقول بيسنت يقول قد نستهدف شركات طيران وأصولا رقمية للضغط على إيران. الولايات المتحدة وإيران، من تصدع الحرس إلى الشارع، ثلاث سيناريوهات أمريكية محتملة لتغيير النظام في طهران. روسيا وأوكرانيا، روسيا تغير قواعد الحرب، لماذا تصاعد هجماتها على أوكرانيا الآن؟ كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضرتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة قرآن الكريم من سيدني أستراليا. نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. كامبرا، لطالما ارتبطت أزمة المخدرات في أستراليا بصورة الشباب، لكن الأرقام الجديدة تروي قصة مختلفة تماما. ففي عام 2024 حصدت المخدرات أرواح 2596 شخصا، وأكثر من 80% من الوفيات كانت بسبب جرعات زائدة غير مقصودة. والأكثر صدمة أن الفئة العمرية بين 50 و59 عاما اقتربت للمرة الأولى من نصف هذه الوفيات، وتتصدر المواد الأفيونية قائمة أسباب الوفاة، فيما سجلت الوفيات المرتبطة بالأمفيتامينات مستوى قياسية. لكن خلف هذه الأرقام قصص بشرية وأسئلة صحية واجتماعية عن العلاج والوقاية والوصمة. فهل دخلت أستراليا بالفعل مرحلة جديدة من أزمة المخدرات؟ وما الذي يمكن فعله لإنقاذ المزيد من الأرواح؟ فيكتوريا، يسلط أسبوع السكري الوطني الضوء على الانتشار المتزايد للمرض في أستراليا، ويدعو إلى تعزيز الكشف المبكر والوقاية وتسهيل وصول المصابين إلى التقنيات الحديثة التي تساعدهم على إدارة حالتهم الصحية. ويعيش نحو 400 ألف شخص في ولاية فيكتوريا مع السكري، فيما يشخص قرابة 90 شخصا بالمرض يوميا. كما يقدر عدد المعرضين لخطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني بنحو 500 ألف شخص، ما يزيد أهمية التوعية بالفحوص الدورية والعوامل التي يمكن التحكم بها. وتقول اختصاصية التغذية رشا سليم المتخصصة في المعالجة الغذائية للأمراض المزمنة إن بعض عوامل الخطر مثل العمر والجينات لا يمكن تغييرها، لكن اتباع نظام غذائي متوازن وزيادة النشاط البدني والحفاظ على وزن صحي يمكن أن يقلل احتمال الإصابة بالنوع الثاني. كامبرا، يبدو أن أستراليا تجنبت الارتفاع الشتوي في حالات كوفيد 19 الذي شهدته خلال السنوات السابقة وفقا لتقرير حديث. وتظهر بيانات المراقبة الفيدرالية تسجيل 64,357 إصابة بكوفيد 19 منذ بداية هذا العام، بانخفاض نسبته 56% عن الحالات 146,232 المسجلة خلال الفترة نفسها من عام 2025. وترسم أحدث الأرقام صورة غير معتادة لمسار كوفيد 19
في أستراليا إذ ظلت الإصابات

0: أدنى بكثير من مستويات العام الماضي رغم بدء ارتفاعها تدريجيا بين السكان. وقال المركز الأسترالي لمكافحة الأمراض في أحدث تقاريره لمراقبة الأمراض التنفسية على خلاف سنوات سابقة، لا تظهر البيانات الوطنية لعام 2026 حتى الآن ذروة شتوية واضحة. ويقول الخبراء إن تغير سلوك الفيروس والمناعة التي اكتسبها السكان قد يفسران ذلك. أما الآن أحبتي الله، ننتقل بحضراتكم إلى الأنباء العالمية. القاهرة: كشف مصدر دبلوماسي مصري للجزيرة نت على هامش زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ للقاهرة عما أسماه تنافسا يصل حد الصراع بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين للاستحواذ على النصيب الأكبر من الاقتصاد الرقمي المصري وصناعة مراكز البيانات. ولا تبدو زيارة الرئيس الصيني إلى مصر مجرد محطة في مسار العلاقات المتنامية بين القاهرة وبكين بقدر ما تحمل رسائل سياسية واقتصادية تتجاوز حدود البلدين في وقت تتسع فيه المنافسة الصينية الأمريكية على النفوذ في الشرق الأوسط وأفريقيا، وتمثل فيه مصر إحدى الساحات المهمة للتنافس. قطاع غزة: قال الطبيب الفلسطيني الأسير حسام أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة إن السجانين الصهيونيين يواصلون الاعتداء عليه بالضرب ويتعمدون حرمانه من النوم، كما هددوه لمنعه من نقل معلومات إلى محاميه بشأن ظروف اعتقاله. وجاء ذلك في شهادة جديدة لأبو صفية نقلها عنه محاميه وفق بيان لجمعية أطباء لحقوق الإنسان الصهيونية الأربعاء. الجيش اللبناني ينفي. نفى الجيش اللبناني أمس صحة تقرير صهيوني ملفق زعم معارضة بعض ضباطه الانسحاب الصهيوني من منطقة الجنوب خشية عودة حزب الله، محذرا من محاولة استهدافه بحملة شائعات. وقال في بيان إن مزاعم منسوبة إلى وسائل إعلام صهيونية معادية برزت أخيرا بشأن مواقف متعلقة بالجيش ومهماته في الجنوب، إضافة إلى أخبار ملفقة. إدانات خليجية: دانت عدة دول خليجية بشدة استهداف إيران الناقلة السعودية سدر خلال عبورها مضيق هرمز، واعتبرته خرقا فاضحا للقانون الدولي وحرية الملاحة البحرية. وأمس الأربعاء أعلنت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري عن وفاة اثنين من بحارتها من الجنسية الفلبينية، وذلك إثر تعرض سدر لحادث أمني أثناء عبورها مضيق هرمز قبل يومين. قطاع غزة: استشهد مواطنان فلسطينيان أمس وأصيب آخرون بجروح إثر غارة صهيونية وإطلاق نار على بلدة جباليا ومخيمها شمال قطاع غزة، في حين استشهدت امرأة متأثرة بإصابتها برصاص قوات الاحتلال في مدينة دير البلح وسط القطاع. وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال الصهيوني أطلقت النار باتجاه خيام للنازحين في بلدة جباليا، كما استهدفت مسيرة صهيونية تجمعا لمدنيين في مخيمها الذي يحمل الاسم نفسه. وزارة الصحة المصرية: قالت وزارة الصحة المصرية إن 22 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 28 آخرون إثر حادث انقلاب حافلة ركاب في محافظة جنوب سيناء صباح أمس. وأوضحت الوزارة في بيان إن الحادث وقع على طريق يربط مدينتي دهب ونويبع السياحيتين على الساحل الشرقي لشبه جزيرة سيناء، وأنه جرى الدفع بعشرون سيارة إسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابون لتلقي الرعاية الطبية اللازمة. إسبانيا: أعلنت الحكومة الإسبانية امتلاكها أدلة تشير إلى قيام منتديات رقمية في كل من الكيان الصهيوني وروسيا بتأجيج تدفق المهاجرين غير النظاميين إلى مدينة سبتة بهدف استقطاب الاتحاد الأوروبي وتقويض وحدته. جاء ذلك في تصريحات أدلت بها المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية وزيرة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة المسايز خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء. القدس المحتلة: في 25 من أغسطس آب 2026 اقتحم وزير الأمن القومي الصهيوني إتمار بن غفير مركز كولندية التابع لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا في القدس المحتلة برفقة قوة عسكرية قدرتها الأونروا بنحو 50 عنصرا وطرد موظفيها وأعلن السيطرة عليها. ومن جانبه أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش دخول قوات الجيش الصهيوني وبقائه في المركز وتنفيذ أعمال داخله دون إذن، مؤكدا أن المنشأة تابعة للأمم المتحدة وتتمتع بالحماية المقررة لمقر المنظمة الدولية. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم إلى حضراتكم هذه النشرة الإخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. الولايات المتحدة الأمريكية: طرحت دار السك الأمريكية عملة معدنية من فئة دولار واحد تحمل صورة الرئيس دونالد ترامب بمناسبة مرور 250 عاماً على استقلال الولايات المتحدة، مؤكدة أنها عملة قانونية مصنوعة بمواصفات التداول وليست مجرد ميدالية تذكارية. ويضع الإصدار الذي بدأ بيعه الأربعاء صورة رئيس أمريكي في أثناء وجوده بالمنصب على عملة قابلة للتداول في خطوة أثارت تساؤلات بشأن توافقها مع القوانين التي تقيد وضع صور الأشخاص الأحياء على النقود الأمريكية. مجلة إيكونوميست تنقل. نقلت مجلة إيكونوميست عن مصادر وصفتها بالمقربة من الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يخطط لتصعيد الحرب مع أوكرانيا، وأنه يسعى لحشد نحو 400 ألف جندي إضافي للحرب البرية، في حين نفى بوتين هذه المزاعم قائلا إنها محض هراء. وقالت المجلة البريطانية إن بوتين اعتبر زيارة مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية جون راتكليف إلى موسكو الأسبوع الماضي دليلا على ضعف الولايات المتحدة، وفق ما نقلته المجلة عن أحد معارف بوتين القدامى. إيران. هدد الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي أمس الولايات المتحدة بأن استراتيجية حرب جديدة ستتبعها بلاده في ساحة المعركة ستؤدي إلى هز أسسها وإلحاق الدمار بها. في المقابل قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لهيئة البث الصهيونية إنه لا ينبغي للكيان الصهيوني أن يقلق من تجدد الحرب مع إيران. جاء ذلك في منشور لرضائي على منصة إكس ردا على هجمات شنتها الولايات المتحدة على إيران الثلاثاء. روسيا. دخل الصراع بين روسيا وأوكرانيا مؤخرا مرحلة تصعيد حاد، ويشير تزايد نطاق وتواتر الهجمات على البنية التحتية الحيوية للطاقة والقطاع المدني في أوكرانيا إلى تحول في الأولويات التكتيكية للقيادة الروسية. ووصلت صفارات الإنذار من الغارات الجوية التي أصبحت حدثا يوميا في أوكرانيا إلى مستوى غير مسبوق في الأشهر الأخيرة، مع رفع روسيا بشكل ملحوظ كثافة ضرباتها الصاروخية وهجمات الطائرات المسيرة، مختبرة دفاعات أوكرانيا الجوية ومرونة شبكة الطاقة لديها. إيران تحت ضغط الدولار. لم تنتهي أزمة الغاز في أوروبا عندما تراجعت الإمدادات الروسية، بل تغير شكلها. فالقارة التي كانت تعتمد على الأنابيب القادمة من الشرق عززت وارداتها من الغاز المسال ووسعت بحثها عن موردين جدد من النرويج والولايات المتحدة إلى الجزائر، لكن هذا التحول نقل جزءا من الهشاشة من البر إلى البحر إلى الناقلات والأسواق الفورية والممرات البحرية التي يتصدرها مضيق هرمز. وفي وقت يقترب فيه الشتاء تجاوزت العقود الآجلة الهولندية للغاز، وهي المؤشر المرجعي في أوروبا، 75 يورو لكل ميجاوات ساعة بارتفاع ما يقارب 10% خلال 3 جلسات، لتصل أعلى مستوياتها منذ يناير كانون الثاني 2023. وزير الخزانة الأمريكي يقول. قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أمس إن شركات الطيران والقطاع البحري والأصول الرقمية ربما تكون أهدافا محتملة في إطار مساعي إدارة الرئيس دونالد ترامب لخنق الاقتصاد الإيراني. وجاءت تصريحات بيسنت في مقابلة مع قناة فوكس نيوز ردا على سؤال بشأن الدعم الروسي لإيران، وذلك بعد يوم من تأكيد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعمه لطهران. الولايات المتحدة وإيران. تستهدف الضربات الأمريكية تقليص قدرة إيران على تهديد الملاحة في هرمز، لكن الجغرافيا والرد الإقليمي يفرضان كلفة مرتفعة على رهان الضغط العسكري والاقتصادي لإحداث تغيير داخل طهران. وتتسع المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران على أكثر من جبهة، من الضربات على مواقع الحرس الثوري قرب الساحل الإيراني ومضيق هرمز إلى الردود التي طالت أهدافا وقواعد مرتبطة بالوجود الأمريكي في دول بالمنطقة. روسيا وأوكرانيا. دخل الصراع بين روسيا وأوكرانيا مؤخرا مرحلة تصعيد حاد، ويشير تزايد نطاق وتواتر الهجمات على البنية التحتية الحيوية للطاقة والقطاع المدني في أوكرانيا إلى تحول في الأولويات التكتيكية للقيادة الروسية. ووصلت صفارات الإنذار من الغارات الجوية التي أصبحت حدثا يوميا في أوكرانيا إلى مستوى غير مسبوق في الأشهر الأخيرة، مع رفع روسيا بشكل ملحوظ كثافة ضرباتها الصاروخية وهجمات الطائرات المسيرة، مختبرة دفاعات أوكرانيا الجوية ومرونة شبكة الطاقة لديها. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضراتكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، قرأها على حضراتكم حبيب المصري. أما الآن أحبتي الله، نعيد على مسامعكم عناوين النشرة. كيمبرا: وفيات المخدرات تسجل مستوى قياسيا أستراليا وكبار السن أكثر ضررا. فيكتوريا: الكشف المبكر ونمط الحياة الصحي، خطوات الوقاية من السكري وتقليل مضاعفاته. كيمبرا: أستراليا تكسر نمطا استمر سنوات وتتجنب موجة كوفيد-19 الشتوية. ومن العناوين العالمية: القاهرة: زيارة الرئيس الصيني القاهرة بين رهانات اقتصادية وحسابات النفوذ والمنافسة. قطاع غزة: حسام أبو صفية يقول: سجانون صهيونيون يواصلون ضربي ويهددونني لإسكاتي. الجيش اللبناني ينفي: الجيش اللبناني يكذب تقريرا عن رفض الانسحاب الصهيوني ويحذر من التضليل. إدانات خليجية: إدانات خليجية لاستهداف إيران ناقلة نفط سعودية في مضيق هرمز. قطاع غزة: شهيدان ومصابون باعتداءات صهيونية على جباليا. وزارة الصحة المصرية: بينهم أردنيون 22 قتيلا و28 مصابا إثر انقلاب حافلة جنوب سيناء بمصر. إسبانيا: إسبانيا تجدد اتهام الكيان الصهيوني وروسيا بتأجيج تدفق المهاجرين إلى سبتة القدس المحتلة بعد الاستيلاء على آخر معاقلها، كيف تقلص وجود الأونروا بالقدس المحتلة؟ الولايات المتحدة الأمريكية: دولار جديد بصورة ترامب يثير جدلا قانونيا في أمريكا. مجلة إيكونوميست تنقل: إيكونوميست تتحدث عن حشد موسكو لحرب برية في أوكرانيا، وبوتين يصف ذلك بالهراء. إيران تهدد باستراتيجية حرب جديدة، وترامب يطمئن الكيان الصهيوني. روسيا تغير قواعد الحرب، لماذا تصاعد هجماتها على أوكرانيا الآن؟ إيران تحت ضغط الدولار: إيران تحت ضغط الدولار وأوروبا تحت ضغط الغاز، أين تلتقي الأزمتان؟ وزير الخزانة الأمريكي يقول: بيسنت يقول: قد نستهدف شركات طيران وأصولا رقمية للضغط على إيران. الولايات المتحدة وإيران: من تصدع الحرس إلى الشارع، ثلاث سيناريوهات أمريكية محتملة لتغيير النظام في طهران. روسيا وأوكرانيا: روسيا تغير قواعد الحرب، لماذا تصاعد هجماتها على أوكرانيا الآن؟ أما الآن أحبتي الله، نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت الصلاة. الطقس اليوم غائم بعض الشيء، الحرارة أقصاها 26 درجة أدناها 15 درجة. غدا الجمعة طقس مشمس، الحرارة أقصاها 24 درجة أدناها 12 درجة. هذا والله أعلم. وعن مواقيت الصلاة: يرفع الأذان المغرب تمام الخامسة والدقيقة 41، ويرفع الأذان العشاء تمام السادسة والدقيقة 58. وتقبل الله منا ومنكم، آمين. وشكرا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيناء.

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972433.

0: أخي المؤمن، إن من أفضل الأعمال أن
1: أن
0: يظل
1: يظل
0: لسانك
1: لسانك
0: دوما
1: دوما
0: رطبا
1: رطبا
0: بذكر
1: بذكر
0: الله.
1: الله.
0: الأذكار.
1: الأذكار.
0: بسم الله
1: بسم
0: الرحمن
1: الله
0: الرحيم.
1: الرحمن
0: فسبحان
1: فسبحان
0: الله
1: الله
0: حين
1: حين
0: تمسون
1: تمسون
0: وحين
1: وحين
0: تصبحون،
1: تصبحون،
0: وله
1: وله
0: الحمد في
1: الحمد في
0: السماوات
1: السماوات
0: والأرض،
1: والأرض،
0: وعشيا
1: وعشيا
0: وحين
1: وحين
0: تظهرون.
1: تظهرون.
0: اللهم
1: اللهم
0: إن
1: إن
0: هذا
1: هذا
0: إقبال
1: إقبال
0: ليلك
1: ليلك
0: وإدبار
1: وإدبار
0: نهارك
1: نهارك
0: وأصوات
1: وأصوات
0: دعاتك،
1: دعاتك،
0: فاغفر
1: فاغفر
0: لنا.
1: لنا.
0: أذكار
1: أذكار
0: المساء.
1: المساء.
0: أعوذ
1: أعوذ
0: بالله
1: بالله
0: من
1: من
0: الشيطان
1: الشيطان
0: الرجيم.
1: الرجيم.
0: بسم
1: بسم
0: الله
1: الله
0: الرحمن
1: الرحمن
0: الرحيم.
1: الرحيم.
0: الحمد
1: الحمد
0: لله
1: لله
0: رب
1: رب
0: العالمين،
1: العالمين،
0: الرحمن
1: الرحمن
0: الرحيم،
1: الرحيم،
0: مالك
1: مالك
0: يوم
1: يوم
0: الدين،
1: الدين،

أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

رحمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك.

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه،

ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل.

الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ

خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت،

بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك،

سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت،

محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك.

0: أخي المؤمن،
1: المؤمن
0: فلنتعاهد
1: فلنتعاهد
0: على
1: على
0: ذكر
1: ذكر
0: لله
1: الله
0: دائم،
1: دائم
0: ينير
1: ينير
0: القلب
1: القلب
0: ويزيد
1: ويزيد
0: الحسنات
1: الحسنات
0: ويرفع
1: ويرفع
0: الدرجات
1: الدرجات
0: عند
1: عند
0: رب
1: رب
0: العالمين.
1: العالمين.

0: نور الظلام.
1: سيعيد مركز النووي ابتكار مفهوم ما يمكن أن يكون عليه المسجد من خلال استضافة محاضرات إسلامية على مدار الأسبوع والأنشطة الاجتماعية للعائلات ومبادرات المجموعات الشبابية والدوائر والأنشطة النسائية التي تقودها النساء وخدمات الصحة العقلية وغيرها. سيخدم مركز النووي المجتمع بشكل شامل. الطريق نحو رؤية كبرى، كيف نحقق هذا الهدف النبيل؟ يمكنكم التبرع على الحساب التالي. اسم الحساب Center for Cultural Relation، البنك NAB، رقم BSB 082124، رقم الحساب Account Number 7252-53646. ولكن من أجل التبرعات التي يمكن خصمها من الضرائب يرجى إيداعها في الحساب التالي: اسم البنك Westpac، اسم الحساب Islamic Relief، رقم BSB 032070، رقم الحساب Account Number 465272. ولكن من المهم جدا أن يكتب النووي سنتر في مكان الريفرنس.

يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج.

إذاعة القرآن الكريم تعني علماء من جميع بقاع الأرض يصحبونك في كل مكان. إنها تعني معهدا في بيتك ومسجدا في دارك. إنها الوسيلة الفعالة والمؤثرة في حماية الهوية والدين واللغة. إنها الرباط المقدس الذي يربطك بكتاب ربك وسنة نبيك. إنها الأمان لجيل الأبناء والحماية لعقيدة النشأ والضمان لسنة

الدنيا بضوئها وحرارتها حين يشتد الظلام، وهي الظلال الوارفة حين يشتد الهجير. إنها النور الذي يصفع في سماء أستراليا فيرفع بالنغم الطاهر عن الناس غضب السماء. إنها تصحبك بالليل والنهار، في الصباح والمساء، وفي تسابيح السحر. إنها إذاعة القرآن الكريم، فكن معها تكن مع الله دائما، ودائما يكون الله معك.

0: نزهات في رياض الصالحين.
1: باب الذكر عند الصباح والمساء.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد. رواه مسلم.
1: وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أصبح: اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. وإذا أمسى قال: اللهم بك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. رواه أبو داود والترمذي.
2: وعن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي.
1: عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات إلا لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي.
0: نزهات في رياض الصالحين.
1: كتاب الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10. رواه مسلم.
1: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. رواه الترمذي.

0: مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني. ومن الآن وإلى أن يحين موعد أذان المغرب، نستمع معكم إلى ما تيسر من القرآن المجود.
1: هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: اللهم ارزقني حبك وحب من ينفعني حبه عندك. اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله قوة لي فيما تحب. اللهم وما زويت عني مما أحب فاجعله فراغا لي فيما تحب. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء.
2: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا يرفع على مسامعكم أذان المغرب. الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

اللهم شد أزرهم وسدد رميهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم الطف بإخواننا في كل مكان يذكر فيه

أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات.

هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق.

عن فضل القرآن الكريم. قال عليه الصلاة والسلام: يقال لصاحب القرآن إذا دخل الجنة اقرأ واصعد، فيقرأ ويصعد بكل آية درجة حتى يقرأ آخر شيء معه. ماذا تكلم القرآن عن القرآن؟ ما الآيات التي وردت في القرآن عن القرآن؟ القرآن في القرآن هدى وبيان وموعظة وبرهان ونور وشفاء وذكر وبلاغ ووعد ووعيد وبشرى ونذير، يهدي إلى الحق، يهدي إلى الرشد، يهدي إلى صراط مستقيم، يخرج الناس من الظلمات إلى النور، يحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، فيه تبيان لكل شيء، شفاء لما في الصدور. هذه أوصاف القرآن من خلال القرآن: هدى وبيان، موعظة وبرهان، نور وشفاء، ذكر وبلاغ، وعد ووعيد، بشرى ونذير، يهدي إلى الحق، يهدي إلى الرشد، يهدي إلى طريق مستقيم، يخرج الناس من الظلمات إلى النور، يحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، تبيان لكل شيء، شفاء لما في الصدور. هو كتاب العمر، هو الكتاب المقرر. ما قولكم أيها الإخوة والأحباب بطالب عنده مكتبة واسعة جدا ومتنوعة، بعد أسبوع عنده فحص مصيري يحدد مستقبله، وفي كتاب لهذا الموضوع بالامتحان، أيعقل أن يقرأ كتابا آخر غير الكتاب المقرر؟ فالقرآن فهو كتابنا المقرر، غنى عن كل كتاب ولا يغني عنه كتاب. هذا ما ورد في القرآن الكريم عن القرآن. فما الذي ورد في السنة المطهرة عن القرآن الكريم؟ يقول عليه الصلاة والسلام عن القرآن الكريم: فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، من ابتغى الهدى في غيره أضله الله، هو حبل الله المتين والذكر الحكيم، لا يشبع منه العلماء ولا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه، من قال به صدق ومن حكم به عدل ومن عمل به أجر. أيها الإخوة الأكارم، القرآن مصدر رئيس لمعرفة الله عز وجل. فالقرآن كلامه كلام الله، ومن خلال كلامه نتعرف إلى الله عن طريق التدبر. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. والسماوات والأرض خلقه، ومن خلال خلقه نتعرف إلى الله عن طريق التفكر. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً. والحوادث أفعاله، ومن خلال أفعاله نتعرف إلى الله عز وجل عن طريق النظر والتأمل. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. إذن القرآن كلامه، والكون خلقه، والحوادث أفعاله، فهو مصدر أساسي رئيس لمعرفة الله عز وجل. أيها الإخوة المؤمنون، في الإنسان جسد يعد أعقد آلة في الكون، تعقيد إعجاز لا تعقيد عجز. فمن خلال خلاياه ونسجه، ومن خلال أعضائه وأجهزته، ومن خلال بنيته وعمل أعضائه، فيها من التعقيد والدقة والإتقان ما يعجز عن فهم بنيتها وطريقة عملها أعلم العلماء. وفي الإنسان نفس فيها من المشاعر والعواطف والشهوات والميول والحاجات والمبادئ ما يعجز عن تحليلها أعلم علماء النفس. وفي الإنسان عقل فيه من المسلمات والبديهيات والمبادئ والقوى الإدراكية والتحليلية والتركيبية والإبداعية ما يعجز عن فهم هذا العقل
أعلم العلماء.

0: السماء. لذا كان الإنسان سيد المخلوقات كلها. هذا الإنسان المؤلف من جسم بالغ الدقة، ومن نفس بالغة التعقيد، ومن عقل بالغ الكفاية. ألا يحتاج هذا الإنسان إلى منهج يسير عليه؟ ألا يحتاج هذا المخلوق الأول والمكرم إلى كتاب يبين له سر وجوده وغاية وجوده وحقيقة الكون وسر الحياة ومهمته في الدنيا؟ وإن الشيء الذي يعجز عن إدراكه عقل البشر أخبره به خالق البشر. هذا الإنسان الأول والمكرم ألا يحتاج إلى منهج يسير عليه يضبط ويصحح حركاته وسكناته ونشاطاته من أن تصاب بالخلل والعطب والعبث والخطل؟ هذا الإنسان الأول والمكرم ألا يحتاج إلى مبادئ سلامته في الدنيا، سلامة جسمه من العلل والأمراض، سلامة نفسه من الانهيارات والتعقيدات، سلامة عقله من التزييف والتزوير؟ ألا يحتاج هذا المخلوق الأول والمكرم إلى مبادئ سعادته في الدنيا والآخرة فردا ومجتمعا؟ يحتاج إلى كتاب يبين سر الوجود وحقيقة الحياة الدنيا، مهمة الإنسان فيها. ألا يحتاج الإنسان إلى كتاب يبين الذي ينبغي أن يسير عليه كي يصحح مساره وكي يعود إلى الطريق كلما زلت قدمه وتاه عقله؟ يحتاج إلى كتاب فيه مبادئ سلامته وسعادته، إنه القرآن الكريم. أيها الإخوة الأكارم، ما قولكم في هاتين الآيتين؟ يقول الله عز وجل: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض. والسماوات والأرض مصطلح قرآني يعني الكون، والكون ما سوى الله. والآية الثانية: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، والتي تشبهها الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. فكأن الكون كله في كفة والقرآن في كفة، لأنك بالكون تعرف الله وبالقرآن تعبده، وخلق الكون ونوره بالكتاب. أيها الإخوة الأكارم، يكفينا القرآن الكريم آية هي قوله تعالى: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، أي لا يضل عقله ولا تشقى نفسه. كيف يضل قارئ القرآن؟ القرآن يقدم له تفسيرا صحيحا وعميقا ودقيقا لحقيقة الكون، وهو الذي سخره الله للإنسان بأكمله. قال تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. والله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض بالحق، ومعنى بالحق أي خلقها وفق مبادئ ثابتة ولهدف كبير، لم يخلقها باطلا، والباطل هو الشيء الزائل والعابث. لم يخلقها لعبا وعبثا، واللعب هو الشيء العابث والزائل، بل خلقها بالحق. وكيف يضل عقلك وقد بين لك القرآن الكريم أن هذه الحياة التي تعيشها هي حياة دنيا؟ انتبه إلى لفظها دنيا، طلابها كلابها، هي دار من لا دار له، ولها يسعى من لا عقل له. فلينظر ناظر بعقله أن الله أكرم محمدا أم أهانه حين زوى عنه الدنيا. فإن قال أهانه فقد كذب، وإن قال أكرمه فلقد أهان غيره حيث أعطاه الدنيا. هي دار تعب ومشقة، إن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء، ومنزل ترح لا منزل فرح. فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء. ألا وإن الله تعالى جعلها دار بلوى، وجعل الآخرة دار عقبة، فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا، فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي. كيف يضل عقل قارئ القرآن وهو يعلم حقيقة الدنيا؟ وكما قال الإمام علي: يا دنيا طلقتك بالثلاث، غري غيري يا دنيا، شأنك حقير وأمدك قصير. ما هذه الدنيا؟ ما إن يستقر الإنسان سنوات معدودات حتى يأتيه ملك الموت، يخسر في ثانية واحدة ما جمعه في كل عمره بمجرد أن يتوقف القلب عن النبض، فساعته التي بيده ليست له، وهناك من يقلع سنه الذهبي يقول الحي أولى من الميت، لم يبق لك شيء هذه الدنيا، فكيف يضل قارئ القرآن بعقله والقرآن يبين له حقيقة الحياة الدنيا؟ إنما الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر وتكاثر في الأموال والأولاد، متاع قليل، قل متاع الدنيا قليل. وقد ورد في السنة أحاديث صحيحة كثيرة عن فضل قارئ القرآن، نذكر منها: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب. ورد أنه لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه أناء الليل وأناء النهار، ورجل آتاه الله القرآن فهو يقيم به أناء الليل وأناء النهار. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.

0: من روائع المصحف المجود.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا يرفع على مسامعكم أذان العشاء.
2: الله أكبر الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.

0: أحبتنا في الله، نستمع وإياكم إلى برنامج شمائل الرسول لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 21 من دروس شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وصلنا في الدرس الماضي إلى سيرته صلى الله عليه وسلم وآدابه إذا خرج من منزله وبرز للناس. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخزن لسانه. الإنسان وهو بين الناس إذا تكلم إما أن يرقى وإما أن يهبط، ومن أجمل صفات الرجل أن يكون كثير الصمت، فهو في مأمن. الإنسان لا يندم على كلمة لم يتكلم بها، لكن يندم أشد الندم على كلمة تفوه بها خطأ. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إياك وما يعتذر منه. لا تقل كلمة تضطر بعدها أن تقول سامحوني أو لا تؤاخذوني. كلكم يعلم أن سيدنا معاوية سأل مرة عمرو بن العاص، وكان من دهات العرب: ما بلغ من دهائك؟ قال: والله ما دخلت مدخلا إلا أحسنت الخروج منه. فقال معاوية: لست بداهية، أما إني والله ما دخلت مدخلا أحتاج أن أخرج منه. كلما أمعنت في الأمر وفكرت فيه مليا اتخذت قرارا صحيحا. وكان عليه الصلاة والسلام إذا أراد إنفاذ أمر تدبر عاقبته. فلذلك أجمل صفة للنبي عليه الصلاة والسلام وهو بين أصحابه أنه كان يخزن لسانه، يعني قليل الكلام، أما إذا تكلم كلامه فصل، كلامه حق، كلامه خير، كلامه في الإصلاح، كلامه في معالي الأمور لا في سفسافها. لذلك جزء من عملك كلامك. أخواننا الكرام، لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه، لأنه معاصي اللسان كثيرة جدا. الإمام الغزالي في الإحياء عد عشرات بل بضع عشرات من آفات اللسان. والحقيقة أن المؤمن قلما يفكر في أن يرتكب جريمة أو أن يشرب خمرا أو أن يأكل حراما أو أن يدخل مكانا يغضب الله عز وجل، لكن المؤمن الآن من أين يؤتى؟ من أين يحجب عن الله عز وجل؟ من لسانه. من أين يشعر بالخجل أمام ربه؟ من لسانه. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يخزن لسانه، ومن كثر كلامه كثر خطأه. قبل أن تقول هل في هذا الكلام غيبة، نميمة، بهتان، سخرية، إيذاء، جرح، طعن، مبالغة، كذب، تزوير، تدليس؟ فالإنسان كلما حاسب نفسه حسابا عسيرا في الدنيا كان حسابه يوم القيامة يسيرا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لأحد أصحابه: فيك يا فلان أو يا زيد خصلتان يحبهما الله ورسوله، من هاتين الخصلتين أنه يكثر الصمت، لا تتكلم إلا فيما يعنيك. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. كلامك جزء من عملك، وربما كان الكلام دركات يهوي بها الإنسان. فكان عليه الصلاة والسلام يخزن لسانه. ليس معنى هذا أن يطرح موضوع متعلق بالدين وأنت تعرف الجواب الصحيح وتسكت. الساكت عن الحق شيطان أخرس. يخزن لسانه عما لا يعنيه، عن الموضوعات السخيفة. اختلفوا على سعر حاجة، خير إن شاء الله ما بدخل به الماء. اختلفوا على رأي سياسي معين، هذا شيء لا يعنيني. اختلفوا على أسعار، اختلفوا على توقعات. أما إذا اختلفوا على معنى آية وأنا أعرف معناها الدقيق، لا ينبغي أن تسكت. كان عليه الصلاة والسلام يخزن لسانه، دققوا، إلا فيما يعنيه. يعنيه الدعوة إلى الله، يعنيه أن يظهر الحق، يعنيه أن يرسخ الحق في نفوس الناس، يعنيه أن تشيع الفضيلة. هذا شيء يعنيه أن يعرف الناس بالله عز وجل، يعني أن يعرفهم بأمره، يعني أن يعرفهم بالآخرة. هذا كله يعنيه. لذلك المؤمن بحير بينما تراه طليق اللسان في الحق، بينما تراه كثير السكوت عن الباطل. موضوع لا يعني، لا يخوض مع الناس فيما يخوضون. الناس تستهويهم موضوعات لا ترضي الله عز وجل. فأول صفة من صفاته عليه الصلاة والسلام وهو بين أصحابه كان يخزن لسانه إلا فيما يعنيه. ويؤلفهم ولا ينفرهم. سبحان الله، الإنسان البعيد عن الله عز وجل، المقطوع الذي لا ينطوي قلبه على كمال، يحب التفرقة، يميل للإيقاع بين الناس. انذار أخته بكرهها بزوجها، وانذار شخص بكرهه بشريكه، وانسأل صانع شو يعني أعطيك معلمة، ما بتكفي هاي أبلان منه أنت، كرهه بمعلمه. وانذار دائما يسعى للفرق، بكره الناس فيما عندهم دائما، بينتقد بيت صغير، بينتقد دخل قليل، بينتقد زوج ضيق الحال. أما المؤمن سبحان الله بالعكس، يكشف النواحي الإيجابية في الناس. انذار أخته ولقى الوضع المادي سيء، بذكرها بأخلاق زوجها وبمكانته وبعلمه وباستقامته وبعفته. وزار رجل عنده محل تجاري وله شريك، بذكره بفضائل شريكه وببركة الشركة. إذا زار بيت لقى صغير، بيقول له إنه النبي كان بيته لا يتسع لصلاته ونوم السيد عائشة وهو سيد الخلق، بجبر خاطره. فقد ما بتقدر ألف، وفق، اجمع، عمق المودة، لا تنفر الناس، لا تبعدهم عن بعضهم بعضا، لا تفرق بين أم وولدها، ولا بين أخ وأخيه، ولا بين شريك وشريكه. كان عليه الصلاة والسلام يؤلفهم ولا ينفرهم. يؤلف بينهم ويؤلفهم معه. أنت بيدك أن تجمع الناس حولك أو أن تنفرهم منك. بالكمال تجمعهم حولك وبالنقص تنفرهم منك. ودائما قالوا الأقوياء يملكون الرقاب بينما الأنبياء يملكون القلوب. فإذا شئت أن تملك القلوب فكن كاملا، كن كاملا واصمت. واصمت، ما في حاجة تنوه بكمالك، ولا في حاجة تذكر بكمالك، لأن الفطرة العالية تألف الكمال وتكرف النقص. النقص لا يؤول، مهما أولته يبقى نقصا، والكمال لا يحتاج إلى أن تشير إليه، صارخ. فإذا أردت أن تؤلف الناس، أن ترسخ ثقتهم بالدين، كن كاملا. إن هذا الدين قد ارتضيته لنفسي، ولا يصلحه إلا السخاء وحسن الخلق، فأكرموه بهما ما صحبتم. فكان عليه الصلاة والسلام يؤلف الناس حوله. هو على حق، لأن إذا ألف الناس حوله أوصلهم إلى الله عز وجل. لذلك الإنسان إذا دعا إلى الله لازم يعد للمليون قبل أن يخفئ مع الناس. لأنه إذا أخطأ معهم نفلهم عن الحق وعن الدين. وقلما تجد في الناس من يفرق بين الدين وبين أهل الدين. عامة الناس الخط العريض في المجتمع الأمور عندهم متداخلة، فإذا أساء إليهم رجل له صبغة دينية يبتعدون عن أصل الدين، لكن الإنسان الواعي جدا لا يتأثر بأخطاء من ينتمي إلى الدين، هو عنده الدين في العلياء في السماء، رجل مبادئ لا رجل أشخاص. بس هؤلاء قلة، لكن الكثرة يتأثرون بسلوك من عليه مسحة دينية. فلذلك أنت على ثغرة من ثغر الإسلام فلا يؤتين من قبلك. فكان عليه الصلاة والسلام يخزن لسانه إلا فيما يعنيه ويؤلفهم ولا ينفرهم. الكلمة الطيبة صدقة، الاعتذار صدقة، يعني إنسان بمقام النبي اللهم صل عليه سيد الخلق حبيب الحق يقول لعمر يا أخي لا تنسنا من دعائك، يعني مكانة النبي نزلة في هالكلام هذا معاذ الله. سيد الخلق لما قال له لا تنسنا يا أخي من دعائك ألف قلبه. أحد الصحابة نزع عن ثوبه ريشة فرفع يديه وقال جزاك الله عني كل خير. واحد خدمك خدمة، اتقرب منك بهدية، اتقرب منك بكلمة طيبة، زارك، سأل عنك، خبرك، لازم تشكره من أعماقك عشان ترسخ المعروف، ترسخ الإحسان. فكان عليه الصلاة والسلام يؤلفهم ولا ينفرهم ويكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم. أيام بتكون أنت منصب قيادي، عندك أنت مدير مستشفى، مدير مدرسة، مدير معمل، وبتحتاج إلى أعوان إليك. إياك أن تقرب المنافقين، إياك أن تقرب الذين يتقربون إليك بالوشاية والإخبار. قرب المخلصين، قرب الأتقياء، قرب الكمل. لذلك كان يكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم. كان عليه الصلاة والسلام يعرف أقدار الناس وينزل الناس منازلهم. يعني أنت ما بتقدر تستوعب الناس إلا إذا عرفت فضائلهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كل صحابي جليل عرف مكانته، عرف إمكاناته، عرف نوع عظمته، نوع بطولته، وأثنى عليه الثناء الطيب. يعني قيادة الرجال قضية معقدة جدا، تحتاج إلى رجل يستوعب كل فضائل الرجال. وهذا تفوق بشيء، إذا تجاهلته نفرته، إذا عرفته أنه أنا أعرف ما عندك من إمكانات، إذا استشرته أحيانا، إذا أثنيت عليه ثناء معتدل واقعي تملي قلبه. فبجوز إنسان يتعامل مع مواد، النجار مع الخشب والحداد مع الحديد، لكن إذا أردت أن تتعامل مع الرجال ينبغي أن تستوعبهم جميعا، أن تعفو عنهم، أن تسامحهم، أن تتجاوز عن أخطائهم من أجل أن تؤلفهم، أن تقربهم. فكان عليه الصلاة والسلام يكرم كريم كل قوم. مرة زاروا عدي بن حاتم، كان ملك، أخذه إلى البيت وأكرمه وقدم له وسادة من أدب محشوة ليفا، قال اجلس عليها. قلت بل أنت؟ قال بل أنت. قال فجلست عليها وجلس هو على الأرض. رأى زيد الخير، قال يا زيد لله درك، أي رجل أنت؟ ما وصف لي رجل فرأيته إلا رأيته دون ما وصف إلا أنت يا زيد. عرفت قوته. يكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم، يعني إذا أردت أن تجرح الإنسان، أن تحطمه، أن تهينه، ولي عليه من هو دونه علما وخلقا. شيء لا يحتمل. سئل سيدنا علي كرم الله وجهه من ذل؟ قال أن يقف الكريم بباب اللئيم ثم يرده. إذا وليت على أناس كرماء لئيم فقد حطمتهم، فقد ذبحتهم من الوريد إلى الوريد. يجب أن تولي على كل قوم أكرمهم وأعدلهم وأرحمهم. لذلك لما الصحابة الكرام خوفوا من سيدنا عمر لما ولى سيدنا الصديق، فسيدنا الصديق قال: أتخوفونني بالله؟ أقول لله عز وجل يوم القيامة: يا ربي وليت عليهم أرحمهم، أرحمهم وليت عليهم. أنت أحيانا على مستوى معلم صف، لو عينت عريف، انتقي مثل بسيط جدا، هذا العريف تحاسب يوم القيامة عنه كيف وليته، وفي الصف من هو خير منه. من ولى رجلا على عشرة وفيهم من هو خير منه فقد خان الله ورسوله. كان يولي كريم كل قوم، بس تولي الكريم النزيه النظيف المنصف العادل الرحيم. أيام أنت تلاقي الأمر بيد فلان ترتاح، لك ابن أصل منصف نظيف يده نظيفة عفيف، تحس براحة ما بعد راحة. إذا إنسان كفؤ تولى منصب معين. لذلك قالت: يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. القوي الأمين، القوة تعني الكفاءة، والأمانة تعني الإخلاص. كان قويا في اختصاصه، أمينا على قيمه. يعني في إدارات العمل أنا أعترض عليها اعتراضا شديدا. أيام مدير عام شركة يتلقى كل معلوماته من أحد الموظفين، وقد يكون أحد هؤلاء ليس في المستوى المطلوب، فينقل المعلومات التي يريد. هؤلاء الذين ولي عليهم من هو دونهم وبدأ ينقل المعلومات غير الصحيحة لمن هو أعلى منه، ماذا فعل هذا بهؤلاء؟ بالغ في الإساءة إليهم. لذلك يقول سيدنا عمر: ولا تغلق بابك دونهم فيأكل قويهم ضعيفهم، لا تغلق بابك دونهم فيأكل قويهم ضعيفهم. الآن وكان عليه الصلاة والسلام وهو مع الناس يحذر الناس ويحترس منهم من غير أن يطوي عن أحد منهم بشرته وخلقه. إنسان ما تعرفه يجب أن تأخذ الحيطة منه. المؤمن كما قال النبي كيس فطن حذر. قال لي واحد أشر له شخص ركب معه طلع قاتل، بقي بالسجن 5 سنوات يركبه، اعتبر متواطئ معه وعلى التحقيقات وعلى المدى الطويل. فأيام إنسان بيكون شخص معه مخدرات، أيام بيكون شخص معه مواد ممنوعة، فقبل أن تكون لا تكون ساذجا. سيدنا عمر علمنا، قال: لست بالخب ولا الخب يخدعوني، لا من السذاجة بحيث أخدع ولا من الكرسي بحيث أخدع. فكان يحذر الناس ويحترس منهم من غير أن يطوي عن أحد منهم بشره وخلقه، في ابتسامة، في مودة، في علاقة طيبة، لكن في ذكاء، في حيطة، وفي حذر. تسمع أيام من إخواننا قصص مو معقول تقع. مبلغ ضخم سلمه إياه من دون وفي، طلع نصاب، دفع مبلغ استثمار لجهة غير موثوقة، راح المبلغ. المؤمن طيب لكن ما له ساذج. المؤمن عنده حسن ظن بالناس لكن ما له أبله. يعني نحن نفهم المؤمن إنسانك درويش، وكلمة درويش إلى معنى أعمق. يعني أجدر درويش فلان درويش، لا ما له درويش. في أعلى درجات اليقظة والحيطة والذكاء. المؤمن كيس فطن حذر. فالإنسان قبل ما يوقع، قبل ما يقبض، قبل ما يقبض، قبل ما يسلم نفسه لإنسان، هذا الذي أوكلت إليه مصيرك هل تعرفه؟ سيدنا عمر علمنا، قال: ائتني بمن يعرفك. فهذا الذي طلب منه هذا جاء برجل، قال له أتعرفه؟ قال نعم. قال له هل سافرت معه؟ قال لا. قال له هل جاورته؟ قال لا. قال له هل عاملته بالدرهم والدينار؟ قال لا. قال أنت لا تعرفه، لعلك رأيته يصلي في المسجد؟ قال نعم. قال أنت لا تعرفه، هل جاورته؟ لا. هل سافرت معه؟ لا. هل حاككته بالدرهم والدينار؟ لا. قال له أنت لا تعرفه. قال له يا هذا إني لا أعرفك. هذا الشاهد غير كافي، لكن من شدة أدبه الله يرضى عنه قال له ولا يضرك أني لا أعرفك، قد تكون أحسن مني، إني لا أعرفك ولا يضرك أني لا أعرفك. فإن الإنسان لا أشوف قصر العزل بيقول لك 5000 دعوة كلها في سذاجة، سلم بلا تيقن، أعطى بلا إيصال، عقد شركة بلا عقد. إذا كان ما في عقد ما في إيصال يدخل الشيطان لك ما معه وثيقة ضدك، أنت عندك أولاد هو غني، يدخل الشيطان. فأنا أتمنى على إخواننا الكرام يعني وثق كل شيء، وثقه، وثق كل شيء وارتاح ونام على ريش عام كما يقول بعض الناس. ويحذر الناس ويحترس منهم من غير أن يطوي عن أحد منهم بشره وخلقه. وجهه بشوش، علاقاته طيبة عليه الصلاة والسلام، لكن ما له يعني إذا كان إنسان ما بيعرفه بيسأل بيدقق. ولا بسمع عن زوجة عن حالات زواج شيء لا يصدق، ببساطة وافقوا على الزواج، طلع شارب خمر، طلع زاني، ببساطة وافقوا، طلع نصاب، طلع كذاب. الزواج قضية، إن الزواج رق، فلينظر أحدكم أين يضع كريمته. والحقيقة الناس لا يحترمون المغفل، لا يحترمون المغفل أبدا. يعني أنت لا تكون مغفل ولا تكون طيب لدرجة السذاجة ولا تكون من غير مدقق فيما يقوله الناس. من صفاته مع أصحابه كان يتفقد أصحابه. أيها الإخوة الأكارم، يقول عليه الصلاة والسلام إن الله يسأل العبد عن صحبة ساعة. كان عليه الصلاة والسلام يقول إن الله يسأل العبد عن صحبة ساعة. ما لك أصدقاء في أثناء الدراسة؟ ما لك أصدقاء في الخدمة الإلزامية؟ ما لك أصدقاء في العمل التجاري؟ ما لك أصدقاء في الوظيفة؟ فقدتهم، سألت عنهم، ما بدك عمل ترقى به عند الله عز وجل؟ هيك النبي علمني. كان يتفقد أصحابه. سيدنا عمر بلغ أنه أحد أصدقائه صار في الشام وعقر الخمرة وانتكس على رأسه، أرسل له كتاب صدره بقوله تعالى الحمد لله غافر الذنب قابل التوب، ونصحه نصيحة طيبة. قال هذا الرجل قرأ الكتاب وصار يبكي، أعاده مرة ومرتين وثلاث وأربع مرات إلى أن أقلع عن شرب الخمر. وبلغ سيدنا عمر النتيجة الطيبة لهذا الكتاب، فقال سيدنا عمر هكذا اصنعوا مع أخيكم إذا ضل، لا تكونوا عونا للشيطان عليه بل كونوا عونا له على الشيطان. إذا أخ شرد، انتكس، ترك الصلاة، انغمس بالمعاصي، لا تحاربه، تألف قلبه، زوره، أحسن له، قدم له هدية، إنك بهذا العمل تستجلبه. فكان عليه الصلاة والسلام يتفقد أصحابه. واحد قال لي كلمة أعجبتني جدا، قال لي أنا أفضل ازرع 10 غرسات واعتني بها عناية فائقة حتى تكبر وتثمر، من أن أزرع 1000 غرسة من دون عناية كلها بتبس بعدين. هذا هو الفرق بين التربية والتعليم. لا تهتم بإلقاء درس وتمشي، الأخ اللي أمامك له مشكلة، له قضية، سألت عنه، سألت عن أحواله، تابعت أموره، توقفت أحواله، اتصلت في هاتفيا مرة، يعني المتابعة تعمل مودة. النبي كان يتفقد أصحابه، تفقدوا بعضكم. أكثر شيء أنا ألح عليه أنه كل أخ من أخواننا يتولى أخ واحد، واحد ولا واحد، مو قضية صعبة. جيت على درس الجمعة ما أجا، معناها مريض لا سمح الله، معناها في عنده مشكلة، اتصل فيه. طب هل الإنسان توفى أحد أقربائه، طب بلغنا حتى نعزيه، إذا أي شيء حلو. مريض منزوره بحاجة إلى حل مشكلة، لعل تحل عن طريق أحد الإخوان. فأنا أتمنى عليكم واحدا واحدا يتآخى مع أخ واحد، الحد الأدنى اثنين أحسن، ثلاثة أحسن، خمسة أحسن، عشرة أحسن، بس حد أدنى واحد. يعني أنت الناس كلها بتتعامل معك للدنيا، بيع شراء. أما إذا إنسان طرق بابك ما له عندك شيء، بس أحبك في الله وتفقدك لله وسأل عنك لله واطمأن على صحتك لله، ما بتحس إنه الإنسان متميز وقلبك مفعم بالمحبة له؟ فنحن إذا كان إنسان سلك طريق الإيمان بحاجة إلى أن يقلد النبي العدنان. قلده في تفقد إخوانك، قلده في زيارتهم، في السؤال عنهم، في عيادة مريضهم، في مساعدة محتاجهم، في إطعام جائعهم، في رعاية ضائعهم، قلده. أول نقطة، يخزن لسانه إلا فيما يعنيه، يؤلفهم ولا ينفرهم، يكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم، يحذر الناس ويحترس منهم من غير أن يطوي بشره عن أحد، يتفقد أصحابه. هي أخلاقه الاجتماعية. ولا في واحد منكم على الإطلاق ما له مجتمع، مستحيل. لك زوجة، لك أولاد، لك أصدقاء، لك جيران، لك أولاد عم، لك أصهار، لك بنات، لك أولاد، لك أعمام، لك أخوال، لك زملاء بالعمل. ما في حد مقطوع من شجرة، ما في واحد ما له مجتمع حوله. هذا المجتمع الذي حولك، هذا المجتمع الذي حولك يمكن أن تصل من خلاله إلى الله، ويمكن أن تحتل من خلاله إلى أعلى مراتب الجنة. فقدهم، خدمهم، انصحهم، زورهم، عاونهم. يعني مجتمع المؤمنين مجتمع التعاون، تلاقي كل الأخوان لواحد، كل أخ مؤمن كل طاقاته لأخوانه. نحن الشعار إن صح التعبير، كلنا للفرد والفرد كله للمجتمع. ومن صفاته الاجتماعية الراقية، وكان عليه الصلاة والسلام يسأل الناس عما في الناس. ما له عايش ببرج عاجي، ما له عايش بأحلام، ما له عايش باهتمامات بعيدة عن واقع الناس. كان يعنيه ما يعني الناس، أحوال الناس، يعانون من قضية سأل عنها، فقد أخوانه، حاول معالجته. في أشخاص عندهم روح فردية، هو عنده بيت، هو متزوج، هو دخله يكفي، عنده شريكة رابحة جدا، ما عاد يهمه الشباب، تزوجوا ما تزوجوا، لهم أعمال، لك لا توجع رأسك. هذا إنسان فردي، هذا إنسان لا يحبه الله عز وجل، لأنه من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. في لك اهتمامات مقدسة، اهتمامات ما لك أجر عليها بدافع حبك لذاتك. فالإنسان لا يقع عند الله إلا باهتماماته الجماعية. بهمك أمر أخوانك، بهمك أمر هدايتهم، بهمك أمر زواجهم، أمر أعمالهم، أمر دينهم. فالنبي الكريم كان يسأل الناس عما في الناس. زارك أخ من محافظة بعيدة، كيف الأمطار عندكم؟ كيف أحوالكم؟ كيف أعمالك؟ والله أنا أحاول أن أقلد النبي الكريم. بسأل أخ عن زوجته، كيف الأهل؟ بخير؟ الأولاد؟ العمل جيد؟ في متاعب؟ ولا شو أخبارهم، أعمارهم، أسماء، وين واصلين بالدراسة، هذا شيء بساي مودة. فالنبي الكريم كان عليه الصلاة والسلام يسأل الناس عما في الناس ويحسن الحسنة ويقويه. أيام الإنسان لا ينتبه لنفسه، بيسمع قصة فيها مخالفة للشرع، هيك عملت الله عفري عليه، أنت ماذا فعلت؟ تكلمت كلام في معصية كبيرة، أنت الآن قويت القبيح، قويت المعصية، أثنيت على صاحبها. لو كان في عمل ظهره في بطولة إذا كان أساسه مخالفة للشرع لا ينبغي أن تمدحه. والنبي ورد بالحديث إن الله لا يغضب إذا مدح الفاسق، يغضب إذا مدحت الفاسق، رسخت الرذيلة، رسخت المعصية. ينبغي أن تحسن الحسن وتقويه، وأن تقبح القبيح وأن تضعفه، وأن توهينه. فلقيت في عمل طيب أثني على صاحبه، هيك شاب عم يصلي بالمسجد إنه تقبل الله، قال لي أخ، دخل واحد لمسجد شاب سرق حذائه، هو حالته المادية جيدة، قال لي مباشرة، والأمر بسوق الحميدية، بجامع السوق الحميدية، اشتريت له حذاء. يقول هذا الشاب الذي سرق حذاؤه وجاء من يشتري له الحذاء، يقول ما تركت الصلاة طوال حياتي تأثرا بهذا الموقف. إنسان عمل عمل طيب شجعه، قوي له همته. إنسان عمل عمل سيء لا تذكر، انصحه، اذكر له أنه أنت خالفت الشرع. ما دام في أمر بالمعروف ونهي عن المنكر الله بيحبنا جميعا، أما إذا عطل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يمقتنا الله جميعا ولو كنا صالحين. أنه هذا إن فيها صالحا، الله أمر بإهلاك بلدة فقال إن فيها صالحا، فورد بالحديث أن به فبدأوا. قال لما؟ قال لأن وجهه لم يتنعر إذا رأى منكرا. هل في شخص هو صالح خلاص انتهى الأمر. لذلك الأمر بالمعروف فريضة سادسة، والنهي عن المنكر فريضة سادسة. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. والله عز وجل قال وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. إذا كانوا مصلحين لا يهلكون، أما إذا كانوا صالحين يهلكون. والفرق واضح بين المصلح والصالح، الصالح لذاته بنفسه، أما المصلح لغيره. يحسن الحسن ويقويه، ويقبح القبيح ويوهيه. والأباء أيضا، يعني إذا كان ابنه كذب وسكت الأب والله مشكلة، إذا الابن ترك الصلاة وأب ما حكى ولا كلمة، أو ترك فرض صلاة، وإذا الابن عمل عمل طيب، عمل عمل طيب والأب سكت ما بال فيه، ضعفه. شوف النقطة ما أدقة، كلما وجدت عملا طيبا عليك أن تثني عليه وأن تقويه وأن تبرزه وأن تدعمه، وكلما وجدت عملا سيئا عليك أن تحقره وأن تقبحه وأن توهينه وأن تحذر الناس منه. كان عليه الصلاة والسلام وهو مع أصحابه معتدل الأمر، ما في مبالغات، تطرف ما في، غلو ما في، إفراط ما في، تفريط ما في. الإفراط المبالغة والتفريط التقصير. يعني أصوب موقف الاعتدال، معتدل الأمر غير مختلف، ما في تناقض. الإنسان أيام بيتناقض، يعني سمعت قصة، شاب اشترى لزوجته غسالة من نوع الحديث، فقالت له أمه موبخة، لماذا؟ من أجل أن تبقى نائمة إلى الظهر، وعنفته أشد التعنيف. لكنه من غرائب الصدف أن صهرها اشترى لابنتها الغسالة نفسها، الله يرضى عليه ويوفقه. هل هناك أقبح من التناقض؟ أبدا، مستحيل. شوف الأب أحيانا يكون له بنته عنده كلمة بالبيت، البنت دائما في عطف، دائما معزورة، تعبانة مسكينة، ما عم ترتاح، وإذا كان كنته قصرت يوم كسلانة، ما فيها مروة، ما فيها ذوق. لا تتناقض، التناقض بشع. أنا مرة أمامي كنت بمحل تجاري، في بالمحل أثناء العطلة النصفية ابن صاحب المحل موجود وصانع بنفس السن، والله حمل الصانع توبين ثلاثة خمسة، ما عاد فيه الحميل، شاب لساعتك هلكوا، مسك ابنه توب، أعظم ظهرك، أعظم ظهرك يا لطيف، احتقرته احتقار شديد. ابن الناس هذا كمان، هذا عم تحمله توبين وثلاثة وخمسة وعشرة حتى ما يتحمل، قالك ما عاد فيني احمل، شاب. اما ابنه حمل توب واحد خاف على ظهره. الانسان لو سار في الطريق بلا ثياب والله اشرف ما يتناقض، اوعك تتناقض. اياك ان تشوف النبي الكريم معتدل الامر غير مختلف، ودائما وابدا في عندنا مقياس لا يخطئ، لا يخطئ ابدا. عامل الناس كما تحب أن يعاملوك، ضع نفسك مكان هذا الإنسان، أنت موظف وراء الطاولة، جاءك مراجع، ضع نفسك مكانه. في حديث لطيف، في فنجان قهوة سخن والجريدة أمامك وبده شغلة، بده أمل تعب بكرة، منين جاي هذا؟ كم باص راكب لأجل عندك؟ قد يكون جاي من حمص، يعني روح نام بالفندق، ما هيك؟ روح نام بالفندق، دفعش 800 ليرة، 1000 دفع، تعا بكرة، والقضية بتكلفك 10 دقائق. عامل الناس كما تحب أن يعاملوك، معتدل الأمر غير مختلف. أخواننا الكرام، المؤمن ينصف الناس من نفسه، لو كان قوي، لو كان كلمته هي العليا، لو كان ما في إنسان يجرؤ أن يحاسبه، بيحاسب نفسه، بيعتذر، بيقول سامحوني أنا غلطت. أما دائما هو على حق والناس على باطل، هذا موقف غير منصف. فكان عليه الصلاة والسلام معتدل الأمر غير مختلف، يعني ما في تناقض بحياته. لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، لكل حال عنده عتاد، لكل حال عنده عتاد. يعني العتاد الأداة، الأدوات. كان عليه الصلاة والسلام

والأقل ذكاء يعيشون الحاضر، والأغبياء يعيشون الماضي. قال ألها بني تغلب عن كل مكرمة قصيدة قالها عمرو بن كلثوم. التغني بالماضي دون أن يكون الحاضر امتداد للماضي هذا غباء بالإنسان، والاهتمام بالحاضر ثم يفاجأ بالمستقبل بأشياء غير متوقعة هذا غباء بالإنسان. لا بد من أن تعد لكل شيء عدته. لذلك النبي قال إذا قامت الساعة، ما بعتقد في مثل أوضح من هذا المثل، إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. انتهت الدنيا فليغرسها، هي لأولادك من بعدك. سيدنا زكريا ماذا قال؟ فهب لي من لدنك وليا إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة. يعني ما أنه هو دعا إلى الله والناس التفوا حوله، لكن فكر بمستقبل الدعوة، فكر بمن يحل محله. ففي كثير أشخاص عظماء يعني لا يفكرون أبدا في من يحل محلهم. فهي أناس يتابعوا العمل. لكل حال عنده عتاد، لا يقصر عن الحق ولا يجاوزه، لا يقصر عن الحق ولا يجاوزه. يعني في أشخاص إذا أقبلوا غير معقول إقبالهم، وإذا أدبروا إدبارهم غير معقول. إذا أحبوا إنسان بزوجوا بنتهم لإنسان، الإنسان بحديث مو إنسان معقول فوق التصور، خلقا وعلما وفهما وغنا. فإذا كان صار في خلاف بيطلع معه أمراض، بيطلع لئيم، بيطلع عدم الاعتدال. أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. الذين يلونه من الناس خيارهم. لا تقرب أراذل الناس منك، قرب الأكارم. يعني أنت مؤمن لك سمعة لك مكانة، خلي من حولك قراب منك لا صاحب الأراذل. الذين يلونه من الناس خيارهم وأفضلهم عنده أعمهم نصيحة، وأعظمهم عنده منزلة أحسنهم مواساة ومؤازرة. يعني الأقوياء أيام بيقربوا أناس غير جيدين، فالناس يتعاملون مع القمم من أعوانهم. فالأعوان إذا ما كانوا على المستوى الراقي يسيئون أشد الإساءة لمن فوقهم. فأنت لا تقرب إلا إنسان كامل، لا يكون حولك إلا إنسان كامل، لأنك تعرف به. وكلكم يعلم أن صحبة الأراذل تجرح العدالة. أنت إنسان مستقيم ومالك حلال وعفيف وملتزم، يكفي أن تصحب رذيلا حتى تجرح عدالتك. كيف انسجمت معه؟ كيف سرت معه؟ كيف سافرت معه؟ لهذا العلماء قالوا صحبة الأراذل تجرح العدالة. لذلك الذين يلونه من الناس خيارهم أفضلهم عنده أعمهم نصيحة. والإنسان إذا كان موقع قيادي لا يغني المعارضة، لو ألغاها بنافقوله الناس. أصغي إلى النصيحة، أصغي إلى كلمة الحق ترقى. أما إذا رددت كل نصيحة لا ترقى بل تهبط. وأعظمهم عنده منزلة أحسنهم مواساة ومؤازرة. هذه أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام وهو بين أصحابه. من باب التذكير يخزن لسانه إلا فيما يعنيه، يؤلف أصحابه ولا ينفرهم، يكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم.

0: يحذر الناس ويحترس منهم من غير أن يطوي بشره عن أحد، يتفقد أصحابه، يسأل الناس عما في الناس، يعنيه أمر الناس، يحسن الحسنة ويقويه ويقبح القبيحة ويوهنه، معتدل الأمر غير مختلف، ما في تناقض، معتدل لا إفراط ولا تفريط، لكل حال عنده عتاد، يهيئ للمستقبل، يخطط، لا يقصر عن حق ولا يجاوزه. الذين يلونه من الناس خيارهم، أفضلهم عنده، أعمهم نصيحة، أعظمهم عنده منزلة، أحسنهم مواساة ومؤازرة. هذه بعض شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وهو بين أصحابه، وله شمائل وهو في بيته. وننتقل في درس قادم إن شاء الله تعالى إلى آدابه صلى الله عليه وسلم في مجالسه مع أصحابه، والحمد لله رب العالمين.
1: مستمعينا الكرام، استمعنا وإياكم إلى برنامج شمائل الرسول لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي عبر إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.
2: محمد أخرج الأكوان من غسق وحرر العقل من شرك ومن نزق وأنقذ الناس من فوضى ومن قلق فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم. محمد أخرج الأكوان من غسق وحرر العقل من شرك ومن نزق.
3: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.

0: هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: اللهم انفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانه وأيدت سلطانه، وجعلت الفصيحة العربية لسانه، فقلت يا أعز من قائل سبحانه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. اللهم وأوجب لنا به الشرف والمزيد، وألحقنا بكل بر وسعيد، واستعملنا بالعمل الصالح الرشيد، إنك أنت الحميد المجيد. اللهم وكما جعلتنا به مصدقين ولما فيه محققين، فاجعلنا يا رب بتلاوته منتفعين، وإلى لذيذ خطابه مستمعين، ولأوامره خاضعين، وبأمثاله معتبرين. واغفر اللهم لنا، واغفر اللهم لنا، واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا ووالديهم والحاضرين وجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوات الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم مساء. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضرتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الخميس 3 سبتمبر أيلول لسنة 2026 ميلادي، والحادي والعشرون من ربيع الأول لسنة 1448 هجري، على الساحتين المحلية والعالمية، يقرأها على حضرتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية وموقيت صلاة، نبدأها بالعناوين. كامبرا: وفيات المخدرات تسجل مستوى قياسيا أستراليا، وكبار السن أكثر ضررا. فيكتوريا: الكشف المبكر ونمط الحياة الصحي خطوات الوقاية من السكري وتقليل مضاعفاته. كامبرا: أستراليا تكسر نمطا استمر سنوات وتتجنب موجة كوفيد-19 الشتوية. ومن العناوين العالمية: القاهرة: زيارة الرئيس الصيني القاهرة بين رهانات اقتصادية وحسابات النفوذ والمنافسة. قطاع غزة: حسام أبو صفية يقول: سجانون صهيونيون يواصلون ضربي ويهددونني لإسكاتي. الجيش اللبناني ينفي: الجيش اللبناني يكذب تقريرا عن رفض الانسحاب الصهيوني ويحذر من التضليل. إدانات خليجية: إدانات خليجية لاستهداف إيران ناقلة نفط سعودية في مضيق هرمز. قطاع غزة: شاهدان ومصابون باعتداءات صهيونية على جباليا. وزارة الصحة المصرية: بينهم أردنيون 22 قتيلا و28 مصابا إثر انقلاب حافلة جنوب سيناء بمصر. إسبانيا: إسبانيا تجدد اتهام الكيان الصهيوني وروسيا بتأجيج تدفق المهاجرين إلى 6. القدس المحتلة: بعد الاستيلاء على آخر معاقلها، كيف تقلص وجود الأونروا بالقدس المحتلة؟ الولايات المتحدة الأمريكية: دولار جديد بصورة ترامب يثير جدلا قانونيا في أمريكا. مجلة إيكونوميست تنقل: إيكونوميست تتحدث عن حشد موسكو لحرب برية في أوكرانيا، وبوتين يصف ذلك بالهراء. إيران تهدد باستراتيجية حرب جديدة، وترامب يطمئن الكيان الصهيوني. روسيا تغير قواعد الحرب، لماذا تصاعد هجماتها على أوكرانيا الآن؟ إيران تحت ضغط الدولار وأوروبا تحت ضغط الغاز، أين تلتقي الأزمتان؟ وزير الخزانة الأمريكي يقول: بيسنت يقول قد نستهدف شركات طيران وأصولا رقمية للضغط على إيران. الولايات المتحدة وإيران: من تصدع الحرس إلى الشارع، 3 سيناريوهات أمريكية محتملة لتغيير النظام في طهران. روسيا وأوكرانيا: روسيا تغير قواعد الحرب، لماذا تصاعد هجماتها على أوكرانيا الآن؟ كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضرتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة قرآن الكريم من سيدني أستراليا، نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. كامبرا: لطالما ارتبطت أزمة المخدرات في أستراليا بصورة الشباب، لكن الأرقام الجديدة تروي قصة مختلفة تماما. ففي عام 2024 حصدت المخدرات أرواح 2596 شخصا، وأكثر من 80% من الوفيات كانت بسبب جرعات زائدة غير مقصودة. والأكثر صدمة أن الفئة العمرية بين 50 و59 عاما اقتربت للمرة الأولى من نصف هذه الوفيات، وتتصدر المواد الأفيونية قائمة أسباب الوفاة، فيما سجلت الوفيات المرتبطة بالأمفيتامينات مستوى قياسية. لكن خلف هذه الأرقام قصص بشرية وأسئلة صحية واجتماعية عن العلاج والوقاية والوصمة. فهل دخلت أستراليا بالفعل مرحلة جديدة من أزمة المخدرات؟ وما الذي يمكن فعله لإنقاذ المزيد من الأرواح؟ فيكتوريا: يسلط أسبوع السكري الوطني الضوء على الانتشار المتزايد للمرض في أستراليا، ويدعو إلى تعزيز الكشف المبكر والوقاية وتسهيل وصول المصابين إلى التقنيات الحديثة التي تساعدهم على إدارة حالتهم الصحية. ويعيش نحو 400,000 شخص في ولاية فيكتوريا مع السكري، فيما يشخص قرابة 90 شخصا بالمرض يوميا. كما يقدر عدد المعرضين لخطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني بنحو 500,000 شخص، ما يزيد أهمية التوعية بالفحوص الدورية والعوامل التي يمكن التحكم بها. وتقول اختصاصية التغذية رشا سليم المتخصصة في المعالجة الغذائية للأمراض المزمنة إن بعض عوامل الخطر مثل العمر والجينات لا يمكن تغييرها، لكن اتباع نظام غذائي متوازن وزيادة النشاط البدني والحفاظ على وزن صحي يمكن أن يقلل احتمال الإصابة بالنوع الثاني. كامبرا، يبدو أن أستراليا تجنبت الارتفاع الشتوي في حالات كوفيد-19 الذي شهدته خلال السنوات السابقة وفقا لتقرير حديث. وتظهر بيانات المراقبة الفيدرالية تسجيل 64,357 إصابة بكوفيد-19 منذ بداية هذا العام، بانخفاض نسبته 56% عن الحالات 146,232 المسجلة خلال الفترة نفسها من عام 2025. وترسم أحدث الأرقام صورة غير معتادة لمسار كوفيد-19 في أستراليا، إذ ظلت الإصابات أدنى بكثير من مستويات العام الماضي رغم بدء ارتفاعها تدريجيا بين السكان. وقال المركز الأسترالي لمكافحة الأمراض في أحدث تقاريره لمراقبة الأمراض التنفسية على خلاف السنوات السابقة، لا تظهر البيانات الوطنية لعام 2026 حتى الآن ذروة شتوية واضحة. ويقول الخبراء إن تغير سلوك الفيروس والمناعة التي اكتسبها السكان قد يفسران ذلك. أما الآن أحبتي الله، ننتقل بحضراتكم إلى الأنباء العالمية. القاهرة، كشف مصدر دبلوماسي مصري لجزيرة نت على هامش زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ للقاهرة عما أسماه تنافسا يصل حد الصراع بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين للاستحواذ على النصيب الأكبر من الاقتصاد الرقمي المصري وصناعة مراكز البيانات. ولا تبدو زيارة الرئيس الصيني إلى مصر مجرد محطة في مسار العلاقات المتنامية بين القاهرة وبكين، بقدر ما تحمل رسائل سياسية واقتصادية تتجاوز حدود البلدين في وقت تتسع فيه المنافسة الصينية الأمريكية على النفوذ في الشرق الأوسط وأفريقيا، وتمثل فيه مصر إحدى الساحات المهمة للتنافس. قطاع غزة، قال الطبيب الفلسطيني الأسير حسام أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة إن السجانين الصهيونيين يواصلون الاعتداء عليه بالضرب ويتعمدون حرمانه من النوم، كما هددوه لمنعه من نقل معلومات إلى محاميه بشأن ظروف اعتقاله. وجاء ذلك في شهادة جديدة لأبو صفية نقلها عنه محاميه وفق بيان لجمعية أطباء لحقوق الإنسان الصهيونية الأربعاء. الجيش اللبناني ينفي. نفى الجيش اللبناني أمس صحة تقرير صهيوني ملفق زعم معارضة بعض ضباطه لانسحاب الصهيوني من منطقة الجنوب خشية عودة حزب الله، محذرا من محاولة استهدافه بحملة شائعات. وقال في بيان إن مزاعم منسوبة إلى وسائل إعلام صهيونية معادية برزت أخيرا بشأن مواقف متعلقة بالجيش ومهماته في الجنوب، إضافة إلى أخبار ملفقة. إدانات خليجية، دانت عدة دول خليجية بشدة استهداف إيران الناقلة السعودية سدر خلال عبورها مضيق هرمز، واعتبرته خرقا فاضحا للقانون الدولي وحرية الملاحة البحرية. وأمس الأربعاء أعلنت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري عن وفاة 2 من بحارتها من الجنسية الفلبينية، وذلك إثر تعرض سدر لحادث أمني أثناء عبورها مضيق هرمز قبل يومين. قطاع غزة، استشهد مواطنان فلسطينيان أمس وأصيب آخرون بجروح إثر غارة صهيونية وإطلاق نار على بلدة جباليا ومخيمها شمال قطاع غزة، في حين استشهدت امرأة متأثرة بإصابتها برصاص قوات الاحتلال في مدينة دير البلح وسط القطاع. وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال الصهيوني أطلقت النار باتجاه خيام للنازحين في بلدة جباليا، كما استهدفت مسيرة صهيونية تجمعا لمدنيين في مخيمها الذي يحمل الاسم نفسه. وزارة الصحة المصرية، قالت وزارة الصحة المصرية إن 22 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 28 آخرون إثر حادث انقلاب حافلة ركاب في محافظة جنوب سيناء صباح أمس. وأوضحت الوزارة في بيان إن الحادث وقع على طريق يربط مدينتي دهب ونويبع السياحيتين على الساحل الشرقي لشبه جزيرة سيناء، وأنه جرى الدفع بـ20 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابون لتلقي الرعاية الطبية اللازمة. إسبانيا، أعلنت الحكومة الإسبانية امتلاكها أدلة تشير إلى قيام منتديات رقمية في كل من الكيان الصهيوني وروسيا بتأجيج تدفق المهاجرين غير النظاميين إلى مدينة سبتة بهدف استقطاب الاتحاد الأوروبي وتقويل وحدته. جاء ذلك في تصريحات أدلت بها المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية وزيرة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة إلما سايز خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء القدس المحتلة. في 25 من أغسطس آب 2026 اقتحم وزير الأمن القومي الصهيوني إتمار بن غفير مركز كولندية التابع لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا في القدس المحتلة برفقة قوة عسكرية قدرتها الأونروا بنحو 50 عنصرا وطرد موظفيها وأعلن السيطرة عليها. ومن جانبه أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش دخول قوات الجيش الصهيوني وبقائه في المركز وتنفيذ أعمال داخلية دون إذن، مؤكدا أن المنشأ تابع للأمم المتحدة وتتمتع بالحماية المقررة لمقر المنظمة الدولية. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم إلى حضراتكم هذه النشرة الإخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. الولايات المتحدة الأمريكية طرحت دار السك الأمريكية عملة معدنية من فئة دولار واحد تحمل صورة الرئيس دونالد ترامب بمناسبة مرور 250 عاما على استقلال الولايات المتحدة، مؤكدة أنها عملة قانونية مصنوعة بمواصفات التداول وليست مجرد ميدالية تذكارية. ويضع الإصدار الذي بدأ بيعه الأربعاء صورة رئيس أمريكي في أثناء وجوده بالمنصب على عملة قابلة للتداول في خطوة أثارت تساؤلات بشأن توافقها مع القوانين التي تقيد وضع صور الأشخاص الأحياء على النقود الأمريكية. مجلة إيكونوميست تنقل. نقلت مجلة إيكونوميست عن مصادر وصفتها بالمقربة من الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يخطط لتصعيد الحرب مع أوكرانيا، وأنه يسعى لحشد نحو 400 ألف جندي إضافي للحرب البرية، في حين نفى بوتين هذه المزاعم قائلا إنها محض هراء. وقالت المجلة البريطانية إن بوتين اعتبر زيارة مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية جون راتكليف إلى موسكو الأسبوع الماضي دليلا على ضعف الولايات المتحدة، وفق ما نقلته المجلة عن أحد معارف بوتين القدامى. إيران. هدد الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي أمس الولايات المتحدة بأن استراتيجية حرب جديدة ستتبعها بلاده في ساحة المعركة ستؤدي إلى هز أسسها وإلحاق الدمار بها. في المقابل قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لهيئة البث الصهيونية إنه لا ينبغي للكيان الصهيوني أن يقلق من تجدد الحرب مع إيران. جاء ذلك في منشور لرضائي على منصة إكس ردا على هجمات شنتها الولايات المتحدة على إيران الثلاثاء. روسيا. دخل الصراع بين روسيا وأوكرانيا مؤخرا مرحلة تصعيد حاد، ويشير تزايد نطاق وتواتر الهجمات على البنية التحتية الحيوية للطاقة والقطاع المدني في أوكرانيا إلى تحول في الأولويات التكتيكية للقيادة الروسية. ووصلت صفارات الإنذار من الغارات الجوية التي أصبحت حدثا يوميا في أوكرانيا إلى مستوى غير مسبوق في الأشهر الأخيرة، مع رفع روسيا بشكل ملحوظ كثافة ضرباتها الصاروخية وهجمات الطائرات المسيرة، مختبرة دفاعات أوكرانيا الجوية ومرونة شبكة الطاقة لديها. إيران تحت ضغط الدولار. لم تنتهي أزمة الغاز في أوروبا عندما تراجعت الإمدادات الروسية، بل تغير شكلها. فالقارة التي كانت تعتمد على الأنابيب القادمة من الشرق عززت وارداتها من الغاز المسال ووسعت بحثها عن موردين جدد من النرويج والولايات المتحدة إلى الجزائر، لكن هذا التحول نقل جزءا من الهشاشة من البر إلى البحر إلى الناقلات والأسواق الفورية والممرات البحرية التي يتصدرها مضيق هرمز. وفي وقت يقترب فيه الشتاء تجاوزت العقود الآجلة الهولندية للغاز وهي المؤشر المرجعي في أوروبا 75 يورو لكل ميجاوات ساعة بارتفاع ما يقارب 10% خلال 3 جلسات، لتصل أعلى مستوياتها منذ يناير كانون الثاني 2023. وزير الخزانة الأمريكي يقول. قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أمس إن شركات الطيران والقطاع البحري والأصول الرقمية ربما تكون أهدافا محتملة في إطار مساعي إدارة الرئيس دونالد ترامب لخنق الاقتصاد الإيراني. وجاءت تصريحات بيسنت في مقابلة مع قناة فوكس نيوز ردا على سؤال بشأن الدعم الروسي لإيران، وذلك بعد يوم من تأكيد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعمه لطهران. الولايات المتحدة وإيران. تستهدف الضربات الأمريكية تقليص قدرة إيران على تهديد الملاحة في هرمز، لكن الجغرافيا والرد الإقليمي يفرضان كلفة مرتفعة على رهان الضغط العسكري والاقتصادي لإحداث تغيير داخل طهران، وتتسع المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران على أكثر من جبهة، من الضربات على مواقع الحرس الثوري قرب الساحل الإيراني ومضيق هرمز إلى الردود التي طالت أهدافا وقواعد مرتبطة بالوجود الأمريكي في دول بالمنطقة. روسيا وأوكرانيا. دخل الصراع بين روسيا وأوكرانيا مؤخرا مرحلة تصعيد حاد، ويشير تزايد نطاق وتواتر الهجمات على البنية التحتية الحيوية للطاقة والقطاع المدني في أوكرانيا إلى تحول في الأولويات التكتيكية للقيادة الروسية. ووصلت صفارات الإنذار من الغارات الجوية التي أصبحت حدثا يوميا في أوكرانيا إلى مستوى غير مسبوق في الأشهر الأخيرة، مع رفع روسيا بشكل ملحوظ كثافة ضرباتها الصاروخية وهجمات الطائرات المسيرة، مختبرة دفاعات أوكرانيا الجوية ومرونة شبكة الطاقة لديها. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضراتكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، قرأها على حضراتكم حبيب المصري. أما الآن أحبة الله، نعيد على مسامعكم عناوين النشرة. كامبرا، وفيات المخدرات تسجل مستوى قياسيا أستراليا وكبار السن أكثر ضررا. فيكتوريا، الكشف المبكر ونمط الحياة الصحي خطوات الوقاية من السكري وتقليل مضاعفاته. كامبرا، أستراليا تكسر نمطا استمر سنوات وتتجنب موجة كوفيد 19 الشتوية. ومن العناوين العالمية، القاهرة، زيارة الرئيس الصيني القاهرة بين الرهانات الاقتصادية وحسابات النفوذ والمنافسة. قطاع غزة، حسام أبو صفية يقول سجانون صهيونيون يواصلون ضربي ويهددونني لإسكاتي. الجيش اللبناني ينفي، الجيش اللبناني يكذب تقريرا عن رفض الانسحاب الصهيوني ويحذر من التضليل. إدانات خليجية، إدانات خليجية لاستهداف إيران ناقلة نفط سعودية في مضيق هرمز. قطاع غزة، شهيدان ومصابون باعتداءات صهيونية على جباليا. وزارة الصحة المصرية، بينهم أردنيون 22 قتيلا و28 مصابا إثر انقلاب حافلة جنوب سيناء بمصر. إسبانيا، إسبانيا تجدد اتهام الكيان الصهيوني وروسيا بتأجيج تدفق المهاجرين إلى سبتة. القدس المحتلة، بعد الاستيلاء على آخر معاقلها كيف تقلص وجود الأونروا بالقدس المحتلة؟ الولايات المتحدة الأمريكية، دولار جديد بصورة ترامب يثير جدلا قانونيا في أمريكا. مجلة إيكونوميست تنقل، إيكونوميست تتحدث عن حشد موسكو لحرب برية في أوكرانيا وبوتين يصف ذلك بالهراء. إيران، إيران تهدد باستراتيجية حرب جديدة وترامب يطمئن الكيان الصهيوني. روسيا، روسيا تغير قواعد الحرب، لماذا تصاعد هجماتها على أوكرانيا الآن؟ إيران تحت ضغط الدولار، إيران تحت ضغط الدولار وأوروبا تحت ضغط الغاز، أين تلتقي الأزمتان؟ وزير الخزانة الأمريكي يقول، بيسنت يقول قد نستهدف شركات طيران وأصولا رقمية للضغط على إيران. متحدة وإيران.

0: ورحمة الله وبركاته.
1: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

أما الآن أحبتي في الله فنقدم لكم حلقة جديدة من برنامج صفوة الصفوة لفضيلة الشيخ الدكتور عمر عبد الكافي إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

0: صفوة الصفوة.
1: يعني طب ماذا كسب اخوة يوسف؟ حدث لهم اذلال في الاخر، ذلة ومهانة. واحنا الذلة اللي فيها الامة والصغار نتيجة ايه؟ بعدين عن كتاب الله، فبعدهم عن المنهج حقدوا وحسدوا. فماذا تم؟ يوم يتذللوا ويتسولوا.
0: صفوة الصفوة.
1: ابن القيم هذا رجل عجيب، يقول ايه؟ طرقت الابواب على الله كي ادخل، فوجدت عليها قضيضا، ازدحام يعني، الا باب الذل له سبحانه. وجدت عددا قليلا من الناس فوقفت عليه، فوجدته اقرب الابواب الى الله.
0: صفوة الصفوة.
1: هؤلاء الصفوة هم معالمنا، فنلوذ بذكرهم حتى نستلهم طريقه.
0: صفوة الصفوة.
1: هذه قلوب صفت، عايزين هذا الخلق.
0: صفوة الصفوة.
1: فايدة ايه انا اروح التراويح وابكي ورا الامام وبعدين نحضر الدروس ونشوف الشيخ عمر والشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ محل. النتيجة ايه؟
0: صفوة الصفوة.
1: من رأى رأى الله به، ومن سمع لابد ان نكون اهل صدق.
0: صفوة الصفوة.
2: يا نور من باركت ذكراه دنيانا، وضوعت ريحه الأكوان ريحانا، جادت بمقدمك الميمون تمطرنا، عادات ربك إحسانا وغفرانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: السلام.
2: مرحبا بكم في حلقة جديدة.
1: بارك الله فيكم.
2: يعني ظلت ما يقرب من 4 أعوام أمام فضلاتكم، أنهل من علمكم وما علمكم الله سبحانه وتعالى، وأود أن أعلم سر هذه البسمة الجميلة حتى تعلو وجهي ووجه السادة المشاهدين أيضا.
1: يعني إذا كانت هي في ذاتها صدقة، وإذا كنا نتكلم عن الذي قال تبسمك في وجه أخيك صدقة، فأنا آمل أن أخذ صدقة من كل مشاهد ومشاهدة بي في أرجاء المعمورة، عسى أن ألقى الله سبحانه وتعالى مبتسما بدعواتهم وبما يظنونه خيرا في، يعني إن شاء الله بإذن الله. الله فلا بد أن نلقى إخواننا بابتسامة، وهذا حقهم علينا. فأنا أكره كما أقول لك دائما عبوس الوجه، يعني الوجه العابس يعني كالصخرة، يعني إنما الغبطة فكرة. يعني الغبطة فكرة، يعني لا تكن مرا ولا تجعل حياة الناس مرة. فالفتى العابس صخرة، أخاف من التعامل مع العابس.
2: اللي هي ماضي هذا؟
1: نعم
2: اللي هي
1: ماضي. سبحان الله.

0: قد ملأت الكوخ وما في الكوخ كسرة وخلت منها القصور العاليات المشمخرة.
1: صح
0: ممكن ممكن تجدها في كوخ ابتسامة وصاحب الهم
1: ما عنده ابتسامة.
0: فأنا أرى والله أعلم أن وجهان بغيضان، وجه عابس ووجه لا تعرف تعبيراته.
1: بمعنى
0: يعني وجه في الرحمة عندما تحدثوا عن الرحمة أو تحدثوا عن العذاب أو تحدثوا عن الابتسامة أو تحدثوا عن المصائب يعني يعني متلقي بطريقة واحدة.
1: نعم.
0: جدار.
1: كما يقال بلاستيك فيس. لا يتغير وجهه.
0: نسأل الله السلام. هذا وجه لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا تهلل كان سبحان الله كأن وجهه دارة قمر.
1: سبحان الله.
0: هكذا تصف عائشة.
1: نعم.
0: وإذا غضب نفر منه العرق الهاشمي. إذا نقطة.
1: يعني في الجبين.
0: اللي هي يسموها مش عارف لغة الجسد. في العلم الحديث.
1: نعم. هذا
0: الوجه. يعني أرى الوجه فيه. يعني هذه الابتسامة أحبها وأحب أن يتحلل الجميع بها.
1: جميل. إلى ممكن أن تصبح ملكة فضيلة الشيخ؟
0: أصل قضية أن أنا منذ أن أراك يجب أن أبتسم لأسباب عدة. لأنك أولا إن رأيتك من الواجب يعني ما أخي أنس في الله.
1: صحيح.
0: تذكرني بالله رؤيتك. هذا جميل. هذا جميل.
1: صح.
0: وأرى أن إذا أذن المؤذن شجعتني وذكرتني وقلت لي الأذن أذن يبقى دلني على الله حالك.
1: صحيح.
0: وإن حاورتني ودخلنا في دهاليز العلم والأدب زاد في علمي منطقك.
1: نعم.
0: سبحان الله. وإن رأيتني غافلا ذكرتني، وإن رأيتني ذاكرا عادتني. هذه أسباب خمسة الأول. ثم أنا مفروض علي عندما أراك أن أبتسم. لماذا؟ لأننا أكسر يعني الرحمة الموجودة في القلوب عندما يبتسم بعضنا لبعض، لأن الحياة كئيبة
1: بالبسمة.
0: الله أكبر. يعني إذا كان الرسول ألا أدلكم على شيء أنت فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم، ولا يكون السلام إلا بالابتسام. تخيل أنا أقول لك السلام عليكم ورحمة الله، أي سلام من هذا؟
1: نرى أناسا على المنابر هكذا.
0: يعني نسأل بس السلام، نسأل بقى أن يلين قلوبهم وأن يبسط وجوههم. البر شيء هين، وجه طلق ولسان لين.
1: البر
0: شيء هين. وجه طلق ولسان
1: الله. كان المصطفى عليه الصلاة والسلام حشاً بشاً.
0: كان بسام المحيا. ده في التعبيرات.
1: نعم.
0: وكان الضاح المحيا في في في الناحية الفسيولوجية التركيبية. بسام المحيا يعني قسمات وجهه تدل على الابتسامة.
1: سبحان الله. بطبيعته هكذا.
0: بطبيعة بسام أول ما يجد أصحابه يبتسم. كان بسام المحيا.
1: نعم.
0: صلى الله عليه وسلم. وكان الضاح المحيا كأنما خرج من حمام لتوه
1: في أي وقت يرى فيه
0: حتى وهو يحفر الخندق.
1: الله أكبر.
0: كانوا خارج لسه من إيه يعني عشان بس أولادنا وبناتنا يفهموا، كانوا لسه واخد يعني مغتسل. الضاح المحيا يعني خارج من الحمام لتوه يعني
1: شاور.
0: يعني شاور. مغتسل حاليا.
1: سبحان الله. وهو يحفر.
0: وهو يحفر. هكذا صلى الله عليه وسلم. يجب أن نكون على يعني نتحدث عمن شجعنا عن الابتسامة، فلما لا نكون مبتسمين؟ ولما لا ابتسم وأنا يعني رجل بفضل الله هداني الله إلى الإسلام.
1: وعجبا لأمر المؤمن إن
0: أمره سبحان الله خير. الإنسان لا بد أن يبتسم، لا بد من الابتسامة.
1: هذا إذا كان المصطفى عليه الصلاة والسلام حض المسلمين على الابتسامة وأن يكون المسلم هشا بشا في وجه أخيه المسلم، فمن المؤكد وقطع أن البيئة العربية أن ذا قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام ربما ما كانت تعلوها البسمة.
0: من بدأ جفا يعني من بدأ جفا. فالعرب لما كانوا يأتوا إلى رسول كان عمر يقول دخل علينا أعرابي من البادية يتحدث فلا يكاد يبين، فيهش الرسول في وجهه. هو لا يكاد يبين يعني
1: كلام
0: لا يكاد مش واضح. خلاص سبحان الله وسبحان الله ويرفع صوته والعرب يجوا خلف حجرات الرسول يا محمد يا محمد اخرج علينا ويخرج عليهم مبتسما صلى الله عليه وسلم. ان الذين ينادونك من وراء الحجرات
1: اكثرهم
0: لا يعلمون. سبحان الله. فالاسلام جاء والله يعني العرب من غير رسالة يعني هائم سائمة رتبة.
1: هذا يعني يحدوني أن أسأل فضيلتكم حول نسب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، نسب هذا النور الذي أشرق على الأرض عليه الصلاة والسلام، نسب هذا الإشراق الذي عم البشرية كلها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ما نسبه عليه الصلاة والسلام؟
0: أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم عليك يا سيدي يا رسول الله يا من بعثك الله رحمة للعالمين. نسأل الله سبحانه أن يسقينا من حوض الكوثر شربة من يده الشريفة لا نضمأ بعدها أبدا، ونسأل الله عز وجل أن يفرح قلب نبينا بنا
1: آمين،
0: وأن يحشرنا تحت لوائه وفي زمرته، وأن يجعلنا ممن استجاب لدعوته ونصر شريعته وأشار إليهم وقال أمتي أمتي. يعني نسأل الله، أدعو في البداية المولد رسول الله صلى الله
1: عليه وسلم،
0: هذه اللحظات الفارقة ما بين عالم الظلمة وعالم النور، ما بين عالم الموت وعالم الحياة، يعني ما قبل اقرأ، ما قبل يعني وجود النور وشروق النور المحمدي عالم من الموات تماما، لأن الإنسان يحيا كلما يعني اقترب من نور الله عز وجل، ويموت إذا كان على قيد الحياة لكن ليس له هدى يهتدي به.
1: نعم،
0: هذه لحظة فارقة في حياة البشرية كلها.
1: صحيح.
0: طيب. نبدأ بنسبه صلى الله عليه وسلم المدرج في الكل يحفظه الحمد لله، ولكن كي لا ننسى، ولكن سيدنا محمد صلى الله
1: عليه وسلم
0: ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم الذي هشم الثريد لقومه وقومهم مسنتون عجاف. سبحان الله.
1: سنة إليها الرحلتان كلاهما سفر الشتاء ورحلة الأصياف.
0: الله أكبر. الله أكبر. يعني هو منسب.
1: صحيح. منسب.
0: سبحان الله. ابن عبد مناف. ابن قصي. ابن مالك. ابن النضر. ابن كنانة. ابن خزيمة. ابن مدركة. ابن إلياس. ابن مضر. ابن نزار. ابن معب. ابن عدنان. وإلى عدنان هذا مثبت 100% في كل الكتب.
1: صحيح.
0: ما بين عدنان واسماعيل في خلاف في الـ في الـ في النسب الى ان يصل الى اسماعيل ابن ابراهيم عليه الصلاه والسلام.
1: في نسب في ماذا؟ في الموجود في
0: لا يعني النسب هذا مثبت 100%
1: حتى عدنان.
0: حتى عدنان. ما بين عدنان الى اسماعيل اختلف الرواه، يقدم فلان او فلان، فلان او فلان،
1: لكن النسب يرجع لسيدنا اسماعيل.
0: لا لا نعم بلى نعم نعم هذا هذا
1: ما هذا في هذا خلاف.
0: انا ابن الذبيحين.
1: حديث
0: حديث. أنا ابن الذبيحين أبوه عبد الله.
1: نعم.
0: وجده إسماعيل، وهذا شرف كبير له.
1: نعم.
0: يعني كما قلنا لما تحدثنا عبد الله عن عبد الله قلنا هو جزء من طينة الشهداء أرسل إلى الأرض لينبت لنا شجرة النور في رسول الله ثم مضى وثلاثة أيام.
1: صحيح.
0: وماتوا عنده 25 سنة.
1: نعم.
0: عبد الله.
1: نعم.
0: يعني سبحان الله بهذه ما سبحان الله وبكث مع زوجته ثلاثة أيام ليس يعني. ومرض عند أخواله في بني زهرة شهرا وهو رجع من الرحلة، ولما عادت القافلة سأل عبد المطلب أين عبد الله، والله مرض عند أخواله، فأرسل إليه أخاه الزبير الأخو الأكبر. فالزبير ذهب فوجدوه قد مات ودفن هناك في عند عند عند أخواله في بني زهرة.
1: ما رأى والرسول صلى الله عليه وسلم
0: لا لا لا لم يرى أبدا، ولم يقل أبي أبي ولا ما قال أمي ست سنوات ليعيش طوال حياته ليعلمنا ويقول ربي ربي
1: صلى الله عليه وسلم.
0: الله صلى الله عليه وسلم.
1: لكن حينما ماتت امرأة عمي قال الآن ماتت أمي،
0: ما هو لأنه استشعرها في الكبر. يعني فاطمة بنت أسد لزوجة أبي طالب.
1: نعم.
0: أم علي بن أبي طالب.
1: صحيح.
0: فاطمة يقول هو كانت أما لي بعد أمي، تمام؟ لأنه عاصرها وهو عنده 8 سنوات في سن إدراك،
1: أدركها
0: إلى أن سبحان الله شوف فين بعد البعثة والرسالة، يعني عاشت معه زمنا.
1: صحيح.
0: وكان يستشعر أمومتها.
1: الله.
0: وكان الناس محمد ابن زمان حتى في الباء في في في في دول الخليج هنا أو في صعيد مصر وفي الريف وفي في في وفي القرى في شمال افريقيا وفي الشام وفي العراق، طبيعه العربي
1: نعم.
0: مع غليظته فيه حنان
1: سبحان الله.
0: هو غليظ يعني في
1: تعاملاته
0: جاف. طبيعه البيئه.
1: نعم.
0: هو يعني ابن يعني مش ابن الجبل يعني هو تؤثر بيئة
1: ابن الصحراء.
0: ابن الصحراء
1: يعني. ارتسمت فيه معالم الصحراء وتضاريسها يعني.
0: ولا بد من هذه القسوه.
1: نعم.
0: الله يعني وفي احفادهم الى الان فيهم هذه يعني الله يرضى عن سعيد بن المسيب لما دخل جده على النبي صلى الله عليه وسلم قال ما اسمه؟ قال اسمي حزن. الحزونه دي الصعوبه.
1: صحيح.
0: ارض فيها حزونه يعني
1: صعوبة شدة
0: شدة صلابة. صلابة مش أرض صينية مش أرض حنينة يعني فيها حنان لا حزن. قال سميتك سهلا. قال أنا لو أغير اسما سمني أبي. قال سميتك سهلا. قال لا يا رسول الله. قال حسن دائم إن شاء الله. قال سعيد فما زالت فينا تلك الحزونة.
1: الله أكبر
0: يا أخي ارضى الرسول يقول لك أنت سهل لا أنا حزن.
1: إذن لكل امرئ من اسمه نصيب إلى حد ما. سبحان الله هذه قولة سعيد بن المسيب فما زالت فينا هذه الحزونة.
0: سبحان الله يعني كان بعض الكبار يقولوا إيه مثلا اسم علي. علي ده في جميع الـ الـ الـ الأسماء يتجد رأس القوم يهذيل القوم ما تجد في الوسط فيش عليه في الوسط
1: الله
0: إما لوضعه وإما لتواضعه.
1: علي
0: علي في علو يما يكون رأس يما يكون إيه رجل متواضع وماشي جنب التالي تقول إيه يعني لا يؤبه له بس له من اسمه نصيب.
1: صحيح
0: ما اسمك قال اسمي حرقة. ده سيدنا عمر بيسأل واحد يعني أعرابي يأخر عليه كده
1: حرقة واضح.
0: قال ابن من قال ابن ضرام.
1: يا لطيف يا لطيف
0: ضرام ده اسم من أسماء النهر هذا الطبر ما سبحان الله
1: اشتعال
0: اشتعال. قال من أي مكان أنت؟ قال من حرة في واقم.
1: يا سلم يا رب.
0: قال عمر الحق أهلك فقد احترق رجع لي الخيمة ولعت فيها النار وده وراح سبحان الله. أما الأصمعي لما رأى رجلا قال ما اسمه؟ قال اسمي بحر. قال من أين يا بحر؟ قال من ماء قبيلة اسمها ماء سبحان الله. قال عجبا وزوجته؟ قال زوجتي سفينة. قال انتظر يا أخا نوح أنا أخشى عليك من الطوفان. دخل على ايه المياه وعلوم المياه علم الهيدروليك.
1: نعم الثابت في الكتب نسبوا سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام حتى عدنان
0: سبحان الله.
1: وقبائل العرب قحطانيون وعدنانيون.
0: لا قحطاني عدنان سبحان الله
1: هو عدنان
0: هو عدناني. نعم النبي العدنان دايما حتى الناس العوام من الناس مش عارف حقيقه عدنيه النبي العدنان يا عدنان العدناني
1: العدناني بالنسبه
0: بالنسبه صح جميل. وبعدين هو القضية ان هو يعني سبحان الله ان الله اصطفى من خلقه ادم.
1: هذا حديث
0: هذا حديث في البخاري ومسلم.
1: نعم
0: ان الله اصطفى من خلقه ادم واصطفى من ادم العرب سبحان الله واصطفى من العرب قريشا واصطفى من قريش هو طبعا ابراهيم وبعد اسماعيل وبعدين العرب وبعد قريش ثم عبد مناف عبد المطلب واصطفاني من بني عبد المطلب فانا خياره من خيار من خيار جئت من نكاح وليس من سفاح ما افترق النسب الى قسمين الا ذهبت في اطهرهما.
1: وكان حول نسبه جك.
0: لا هو بيثبت او مش بيثبت المنافقين لا لا واليهود والمشركين لا على زي ابن الميديا الاعلاميه زي الميديا الاعلاميه الان
1: صحيح
0: تعمل ايه الميديا الاعلاميه محمد ده رجل ناجح تعمل فيه ايه
1: تشوه الصورة
0: لابد طلع بقى ملف بقى معين سواء مفبرق غير مفبرق مهم وخلاص لازم ايه نطمس الصورة ودي فكرة قديمة
1: سلم يا رب
0: آه يعني
1: وهذا ما حدد بالنبي عليه الصلاة والسلام ان يقول ولدت من نكاح
0: أيوة لا عشان يثبت هذا الكلام صلى الله عليه
1: وسلم نود ان نقف عند هذا الحديث
0: نعم
1: نقف عند هذا هو ولد من نكاح لماذا ينص عليه الصلاة والسلام على بهذا النص صراحة
0: اصل الجاهلية يا ابني كان فيها امنا عائشة تقول كان في الجاهلية انواع من انواع الزواج انواع من انواع النكاح
1: قبل الاسلام
0: قبل الاسلام
1: طيب
0: وصل الامر بانه قضيه الاستبضاع والعياذ بالله
1: يعني
0: يقول واحد يلاقي رجل من النابهين في القوم وكده يقول له يمتنع عنها وزوجتي اذهبي فاستبضع من فلان عشان دي ولد نبيه زيه
1: اعوذ بالله
0: ما. ناس من غير رساله ولا تجد هذا الا في القبائل الدونيه يعني ما تجدش هذا مثلا في بني عبد مناف
1: قريش
0: بني مخزوم في بني تيم بني عدي هذه عائلات سبحان الله لا وبعدين في كمان اصحاب الرايات الحمر
1: كان عم الرسول عليه الصلاه والسلام
0: لا يعني يعني يعني
1: يقال
0: المهم يعني ان
1: وضع ماله في
0: وضع اصحاب الرايات الحمر والعياذ بالله
1: الرايات الحمر بيوت البغاء
0: بيوت البغاء والعياذ بالله
1: مشهوره في البيئه العربيه
0: كانت موجوده اللي هي الان تقريبا هي والمخدرات والسلاح هم اكثر يعني اكثر الشركات دخولا
1: وقديما كان لها حظوة
0: وقديما لها حظوة من نفس القضية
1: سبحان الله
0: الحمر.
1: هو تطور يا مافيا
0: لا هي مش تطور هو الان اصبحت كانت الجاهلية ساذجة اصبحت الجاهلية مقننة ولكن كلاهما جاهلين. يدخل تقنين الجاهليه.
1: نعم.
0: تقنين عصيان الله والعياذ بالله تحت عنوان تحت اي عنوان.
1: يعني انتشار ال- ال- ال- ال- الولاده من سفاح كان معروف في الجزيره وكان موجود.
0: لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد انه من نكاح وليس من سفاح صلى الله عليه وسلم.
1: الفرق بين النكاح والسفاح؟
0: النكاح طريق عقد واشهار، لدرجه ان اي عقد في الجاهليه كان له اشهار واعلان ووكيل ولي. ما فيش واحد يتزوج كده مش الاهبه المسيلمه معذره في الكلمه يعني.
1: ما هو هكذا فعلا هكذا هذا الاخرق
0: يعني. سبحان الله.
1: سلام الكذاب.
0: او مش الكذاب. لما جاءت اليه سجاح وهي اصلا تدعي النبوه
1: اصلا
0: دخلت عليه فجلسوا مع بعض واعجب بها وعرض عليها الزواج فامنت به تزوجت. خرجت لقومها هم 30,000 شاكي السلاح حاملين السلاح ورجال يعني الشوارب تقف على صخور ما شاء الله. هم تزوجت نبيتهم فخرج وقالت خرجت وقالت لهم اني قد تزوجت. طار القوم كيف تزوجين وما امهرك ازاي يعني تقول كده من الزواج فوضى يعني ولا ايه معناها النبيه بتاعتهم يعني ما حدش يكلم النبيه بسوء ادب يعني حتى يقال لها انها ما قال صلى الله عليه وسلم لا نبي بعد قالت ولكنه لم يقل لا نبي بعد.
1: لا حول ولا قوه عجيب عجيب
0: الضلال. فسبحان الله العظيم فدخلت كيف لا تمهرني فين المهر صحيح كما استفاقت يعني. فقال أتريدين مهرا؟ خرج عليهم وضعت عنكم صلاة العتمة لا في الفجر ولا عشاء صلوا قياما بلا ركوع ولا سجود فالله غني أن تعفروا وجوهكم في التراب. يا الله اتكل على الله رخصة. فوضى. فوضى. فوضى
1: هذا المهر
0: هذا هو المهر. فتخيل يعني سبحان الله ولذلك يعني أنا حزين كل الحزن على أبنائنا وبناتنا الذين يشاهدوننا الآن أنهم بينهم وبين التاريخ فجوة كأنهم عندهم كراهية إخراج التاريخ. والله لو أحب أبناؤنا التاريخ أيا كان شو أنا أعامل القضية كمان يعني بس ولكن يكتب بأيدي صادقة لأن في التاريخ كلام
1: صحيح.
0: بس أقول أن تاريخنا العربي والإسلامي والله والله لو قرأه أبناؤنا يقول لك أنت المعلومات تجيبها منين. اهم كنز للمعلومات هو التاريخ.
1: التاريخ
0: فهم لو احبوا التاريخ هيضطروا يحبوا اللغه
1: صحيح.
0: فاذا احبوا اللغه يحبوا الادب فاذا احبوا الادب استشعروا يعني انت احيانا مثلا اجلس كده اروح قلبي ساعه اعمل ايه فلا كده كلام مثلا شاعر قديم من الادباء اي حتى محدث قديم المهم فتطردني الكلمات لانه ياتي بافكار ما جاء انا قد تكون عندي لكن صياغتها الله اعطاها لي الملكه
1: صحيح.
0: فيعني مش عارف ان كراهيه اولادنا للغه وللنحو وللصرف وللبلاغه وللبنيه العربيه البنيه الكلمه العربيه
1: اللغه العربيه عقيمه
0: عقيمه عقيمه ما شاء الله عليه.
1: متاكلش عيش
0: الله. لا لا لا, لا
1: صحيح
0: يعني لا في نقطه
1: نعم.
0: رزقك مكفور وانت في رحم امك اشتغلت باللغه اشتغلت بالذره اشتغلت بالاستنساخ اشتغلت ريس اشتغلت معذره كالناس اشتغلت رزقك مكتوب لك وأنت عندك 4 أشهر في بطن أمك تنزل تشتغل الشغلانة التي تعجبك هذا محض الاختيار ولكن رزقك مكفول في الأجل.
1: سبحان
0: الله. النملة تقول لي سليمان لما كان رزقي على الله كنت أكل الحبتين أما لما أنت حصرتني وصيرت رزقي في الزجاجة
1: لا نرد القصة
0: هو يقال يعني بأن قلنا مقابلك في التذكر كم يكفيك من الطعام في العام يا نملة الحبتان من القمح يا نبي الله خد حبتين وقارورة وغطها رجع بعد سنة أكلت حبة يا نملة تكذبين على نبي الله قالت لا والله يا نبي الله كيف أنت قلت حبيت إيه حبتان في حبة قالت لما كان رزقي على الله كنت أثق أنه لن عندي يقين أنه لن إنسان كنت أكل حبتين أنا أكل وفي رزق تاني أنت صيرت رزقي محصورا تحت يدك وقلت إنك مخلوق قد تنسى فكنت أصوم يوما وافطر يوما فاكلت حبه وابقيت الاخرى ومن كان رزقه على الله
1: فلا يحزن.
0: كيف ان واحد يقول انا اشتغل باللغه اذا اشتغل احدهم باللغه اعزازا لدين الله وتبيانا لكتاب الله ونصرا لدين الله اعزه الله لعزته للغه في كتاب الله.
1: الله ده فعلا اللغه شيء مقدس.
0: اللغه من هويه الامه مقومات امه مقومات امه
1: صحيح.
0: يا اخي ده يعني سبحان الله مثلا انا ما هم في فلتات في التاريخ حتى في الشعراء لما ياخذوا الكلمات. هذه الشوقي ده عجوبة الزمن.
1: صحيح.
0: يعني كما كان المتنبي يكون شوقي.
1: صحيح.
0: وكلاهما
1: إسلاميات
0: جميلة. وكلاهما أحمد. نعم. يعني حتى يقال إن العلماء يقولوا أحمد في الأدب في الشعر اللي هو أحمد المتنبي عبد الطيب المتنبي وأحمد في الفقه اللي هو الإمام ابن تيمية. يسوون يعني كده.
1: الله.
0: ده في الفقه ده في الأدب.
1: التقيل من قبل علماء اللغة من لم يقرأ المتنبي ما قرأ شيئاً.
0: لا لا ولا يعرف شيء عن العلماء ولا سبحان الله العظيم.
1: صحيح.
0: شوقي واخد نفس الخط لما ربنا أقامه على الهدى.
1: وترك القصر
0: وترك القصر وبعدين نوفي بقى وشعب بقى آلام الناس وكده فأبدع في سبحان الله فكلمات تستشعر انك يعني سبحان الله يعني واحد من اين جاء بهذه الكلمات.
1: وهذا متحدث عن مورد النبي عليه الصلاه
0: والسلام. هو الهدى الله اكبر. لا متحدث يعني سمع. يا ريت ده بيستنطق الحجر يقول على لسان قيس جبل التوباد حياك الحياه وسقى الله الصبان ورعى. سبحان الله. نحن ناجينا الهوى في مهده ورضعناه فكنت المرضعه. يكلم جبل سبحان الله. وبعدين في الاخر يقول ايه رائعته والشهاده تكتب مئات قد يهون العمر الا ساعه وتهون الارض الا موضعة. الزمن كله يهون بس فيه في ساعه معينه انقلب في او اعتدل في حال الانسان. واحد كان منحرف استقام. انت ممكن تاخد المعنى السليم. واحد كان بعيد. واحد كان عنده قساوه بقى عنده رقه. واحد كان عنده عصيان بقى من اهل التوبه. قد يهون العمر الا ساعه وتهون الارض
1: إلا
0: موضع مد. حتى يقال أن العلماء من مرض مرضا عضالا أخذوه في مسقط رأسه تركوه مدة كفاه الله.
1: سبحان الله.
0: سبحان الله.
1: النبي عليه الصلاة والسلام نزل ينطق العربية.
0: لا هو تعلمها في بني سعد. عند حليمة. طيب. احنا نترك شوف. أنا مش عايز أترك شاردة ولا واردة في مولدي صلى الله عليه وسلم. ولا في الرسالة إلا ما إيه هاخف ونتوقف وإيه ما لا تستعجل.
1: حاضر.
0: نستمتع. اتفقنا؟
1: اتفقنا.
0: تعال لعبد المطلب.
1: نعم.
0: نام مرة.
1: جده.
0: هذا جد.
1: أولا مكانته في قومه كانت.
0: هو زعيم القوم.
1: هو
0: كبيرهم. قل ما رآه أحد إلا أجله. كان وجهه أبيض فيه حمرة. رجل طويل له لحية يعلوها البياض. من رآه هابه.
1: سبحان الله.
0: كان له صوت جهوري. حتى لما الأحبار شافوه أو يعني الناس من الأحبار زاروا مكة قالوا عبد المطلب عينك على ولدك هذا والله والذي اختار موسى
1: من نبي
0: نبيا سبحان الله إن قدم هذا الولد تشبه القدم التي نراها في المقام.
1: سبحان الله.
0: ما أثار ما قدم سيدنا إبراهيم في المقام إبراهيم موضوع قدم سيدنا إبراهيم.
1: نعم.
0: هم بيشبهوا بين قدم سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم وقدم جد إبراهيم. وذلك قال إن صاحبكم أشبه بجده الخليل.
1: الله
0: فلما
1: الله.
0: رأيت الخليل في السماء السادسة قالوا شبهه لنا رسول الله قال أشبه به صاحبكم.
1: هو شبه الأنبياء بأناس
0: معين عايشين يعني مثلا دحية الكلبي يشبه به جبريل عليه السلام سيدنا موسى عيسى. طويل جعد زي رجال بني شنوءة وهكذا
1: سيدنا عيسى شبه
0: سيدنا عيسى دحية الكلب.
1: نعم. عود على عبد المطلب.
0: نعم. ليس على بدء
1: عبد المطلب
0: بين أنا أنام في الحجر.
1: هو عبد المطلب يقول
0: يقص هو أنام في الحجر حجر إسماعيل. حجر إسماعيل هذا كان يعني اللي يصلي داخله كان يصلى داخل الكعبة. وذلك أنت لو طفت ودخلت في الداخل الحجر هذا الشوط لا يحسب. سبحان الله. ولذلك الناس تتعجب رجل يبقى قاعد جنبك كده يقول ده ليه الناس ساعة الصلاة صلاة الجماعة ورا الإمام يخرجون من الحجر لأنه كده يسبق الإمام. يقول كيف يعني هو كده يصلي جوه الكعبة يبقى سبق الإمام لازم يخرج برا الحجر.
1: صح.
0: دين حجب يخاطب
1: منظم
0: يخاطب عقل ما فيهوش تهريج ما فيهوش فوضى مش خدها كده مش عايز ناخدها كده عندنا سبحان الله. انت كنت تعلي مقام العقل في الحلقه الماضيه.
1: نعم صحيح.
0: ولا بد ان نعلي مقام العقل.
1: صحيح.
0: لكن العقل المنظم
1: لكن في ليس في كل الامور.
0: لا لا ما احنا قلنا ان الضوابط
1: العقيده
0: لا لا ما زي ما بقول ايه ولكن سيدنا الشيخ كان استفتي قلبك وان افتوك. فبصراحه انا استفتيت قلبي. يقول لا مش قلبك انت.
1: هو الرسول قال للصحابي استفتي قلبك
0: للصحابي. للصحابي لهذا النقي لهذا القلب
1: الله
0: الذي
1: أكبر.
0: لهذا القلب الذي رآه رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم.
0: يعني لو ليه عبد الله بن أبي يقول له استفتي قلبك
1: لا
0: بس يبقى لو ليه أحفاده أحفاد عبد الله أحفاد
1: لا
0: عبد
1: لا.
0: الله
1: لا يستفتي لا يستفتون القلب
0: أي حد قال قلب يعني. وقلوبهم هواء
1: صحيح
0: وأفئدتهم هواء متشعب.
1: صح.
0: المهم بين أنا نائم في الحجر رأيت رؤيا هلكني أفزعت. ففزعت منها فزعا شديدا فأتيت كاهنة قريش. كل مدينة زمان كان لها كاهنة. الكهانة والعرافة دي كانت أساس. العرافة والقيافة والمضاعة دي كلها موجودة. سبحان الله طبيعة الكهنة.
1: كانت لها سطوة.
0: سطوة. وأي شيء هو لها اليد الطولة في الأحكام تحكم على كهنة. ده زعيم القوم. يروح للكهنة. لابد.
1: عجيب.
0: شو من أيام الفراعنة. الكهنة. سبحان الله.
1: شياطين هذا شغل أبالسة.
0: شكل فيه الإسلام قطع دابرهم. ويريد المتخلفون من بني جلدتنا أن يعيدوا دولة الكهنة مرة أخرى.
1: في هنالك فضائيات قائمة على هذه هذا علم مكروه مذموم الكلام
0: هذا
1: فيه.
0: علم لا يجب أن يدرس ولا يجب أن يتعلم ولا يجب أن نقترب منه ولا يجب أن يستفتوا في شيء ولا يجب أن نقترب منهم. فمن اقترب منهم فقد برئت منه ذمة الله وذمة رسوله.
1: الله أكبر.
0: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما قال فقد برئت منه ذمة الله وذمة رسوله. خرج من الملة.
1: الله أكبر.
0: فحذاري. حذاري.
1: نعم.
0: طيب.
1: فأتيت كاهنة.
0: أيوة. وعلي مطرف خز تضرب من كبي. فلما نظرت إلي عرفت في وجهي التغير. وأنا يومئذ سيد قومي. فبيحكي. فقالت ما بال سيدنا قد أتانا متغير اللون. هل رابه من حدثان الدهر شيء. لغة. لغة. كاهنة بس لغة.
1: صحيح.
0: فقلت لها بلى. وكان لا يكلمها أحد حتى يقبل يدها اليمنى. ثم يضع يدها اليسرى على رأسه. دي الطريق. ده البروتوكول.
1: يعني هو يقبلها وهي تضع يدها اليسرى على رأسه.
0: أو ويقبل يد ويأخذ إيدها الشمال ويحطها على دماغه يعني عشان تقرأ يعني أو
1: البركة.
0: والعياذ بالله.
1: البركة.
0: والعياذ بالله رب العالمين. سبحان الله. اللي هو الآن المستنسخين من من من من, من بني جلدتنا عندما يسلمون على بعض من النساء الآثيات مع أزواجهم من الغرب قبل من
1: بني. التكيت
0: بروتوكول
1: ده البروتوكول يعني فن التعامل مع النساء مش حاجه احترام النساء يا مولانا
0: طيب
1: ده صحيح ده.
0: نحترمهم فهم درر مكنونه يجب ان نحافظ عليها لا تلمس ولا تقبل وانما تحترم وتجل وتوضع في المكان الذي وضعها رب العباد سبحانه وتعالى فيه صغيره برعايه ابيها كبيره برعايه زوجها عجوزا برعاية أبنائها أكبر من هذا جدة برعاية المجتمع كله هكذا نساؤنا درة عبارة عن درة مصونة تشع نورا ويحافظ عليها لا تلمس لا يقترب منها إلا من أذن له بشرع الله
1: يعني يقبل يدها يراقصها أمام زوجها يستأذن بروتوكول دولي متعارف عليها
0: أنا قلت لك من عام أو من عامين في برنامج هذا ديننا
1: هذا دين.
0: تخيل أن أبا جهل عمرو بن هشام قال لأبي لهب ممسكا يد أم جميل عمت الحفر وقال له يا أبا لهب إذن لي أو يا أم جميل أتأذنين لي بهذه الرقصة ماذا يصنع له أبو لهب تبت يد أبو لهب المتاب تبت يد أبي لهب المتاب
1: يطيح برقبته برغم الاستبضاع كان موجودا
0: ما بقول عن ناس آخرين لا عند عند الدون من العائلات وليس عند الأسف في عائلات في قبائل لأن في قبائل كانت
1: تهدف إذا المرأة الجاهلية قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام ما كانت مهانة أو كانت سلعة حرة تباع
0: وتشترى هكذا إلا عند الدوني من القوم
1: فقط
0: ودائما أحيانا العزية من أو الملأ لما يحب ينشر يعني فواحش أو فوضى يستخدم ماله في نشر هذه الفوضى
1: صحيح
0: يعني صناع البنكنات دول مليارات دي أصحاب ملايين أصحاب مليارات مش ملايين تمام وتدر عليهم فشو يستخدموه ازاي كيف يسخر
1: صح
0: باش انت تخيل
1: طيب. قبل يدها
0: لا هو بيحكي
1: هو يقول
0: هو لان كان لازم هو البروتوكول عشان تبتدي تقرا عليك الطالع او تشوف مشكلتك ايه لازم تقبل يدها وتحط يدها الشمال على راسها
1: هو ماذا صنع
0: ثم يدلي بحاجته
1: نعم
0: ولم افعل لاني كنت كبير قومي
1: الله
0: الله كنت كبيرة خلاص
1: جميل
0: فجلست فقلت إني رأيت الليلة وأنا نائم رأيت كأن شجرة نبتت قد نال رأسها السماء
1: ولا معذرة نتوقف إذن العزة في شخص رسول الله من جده هي متأصلة فيه
0: لا ده أنت جاي كمان لأخلاقيات عبد المطلب هتشوف عجب
1: سبحان الله
0: أنا ركزت على عبد المطلب
1: نؤصل ونحن نمشي
0: عايزين نؤصل
1: كده هنالك عند موجودة بالفطرة طبيعة.
0: هو ده مش من جاي كده، ما هو ابن الحلال لما نجد عبقري ابحث عن من خلفه، تجد ام صالحة، جد صالح، جد وكان ابوهما صالحا، كان جدهم السابع،
1: ليس
0: الاب اللي انجبه،
1: سبحان الله،
0: يعني بينه وبين ابوهما ده ستة،
1: الله اكبر.
0: ها نعم. تبعت ملة ابائي بين يوسف،
1: صحيح،
0: ابا مش ما جابش يعقوب بس،
1: ابراهيم واسحاق،
0: لا وصل لفوق،
1: صحيح،
0: سبحان الله. رايت شجره نبتت وطالت راسها السماء،
1: طيب،
0: فضربت باعصانها المشرق والمغرب، وما رايت نورا ازهر منها اعظم من نور الشمس، ورايت العرب والعجم ساجدين لها،
1: للشجره،
0: الله، قضيه الساجدين دي رايتهم ليس
1: ساجدين،
0: والرؤيه
1: يعقوب،
0: صحيح، سبحان الله. ويتزداد كل ساعه عظما ونورا، وش تتصل تكبر تكبر، سبحان الله العظيم، وارتفاعا، ساعه تخفى وساعه تزهر، ورايت رهطا من قريش قد تعلقوا باغصانها، ورأيت قوما من قريش يريدون قطعها،
1: الله، هذا عجيب،
0: الله، هذا قلب، هذا قلب،
1: رأى هو كان على أي ملة يا عبد
0: الله، يعني يبدو أنه
1: من أهل الفترة،
0: يعني خل هذا، خل هذا. نعم. فإذا دنوا منها أخرهم شاب، لم يقتروا من الشجرة واحد
1: ليقطعوها،
0: أخرهم شاب، لم أر قط أحسن منه وجها ولا أطيب منه ريحة، فيكسر عظهرهم ويقلع عيونهم، فرفعت يدي لأتناول منها فقال لي لا نصيب لك فيها،
1: الله أكبر،
0: فقلت ومن له نصيب، فقال النصيب لها وللذين تعلقوا بها وسبقوك إليها، فانتبهت فزعا مفزوعا. إيه رد فعل الكاهنة؟ فرأيت وجه الكاهنة قد تعين، قالت لئن صدقت رؤياك لا يخرجن من صلبك رجل يملك المشرق والمغرب وتدين له الناس كلهم.
1: تفسر الحلم.
0: لما ما عندهم علم هذا العلم الموجود.
1: هذه الرؤية التي رأها عبد المطلب كان بعد الرؤية التي رأها بخصوص الكعبة.
0: أيوة.
1: الحفر بئر زمزم.
0: لما تمام بعدها. تمام. تمام.
1: بعدها.
0: تمام. تمام.
1: إذن إذا قص رؤيا فهو مصدق.
0: خلاص بعد لا أصلها ده حدث منه كم أمر. ده نشوف قصته مع سيف بن زياد،
1: رجل عجيب،
0: يعني قصه يبدو انه دول ناس مش اي عائله، مش اي قبيله، مش اي اسره، تخيل واحد يعني يستنبت، مش رحمه الله على شوقي انه ايه نموا اليه، هما اللي نموا اليه، فزادوا في العلا شرفا ورب اصل لفرع في الفخار نمي،
1: صحيح،
0: دايما الفرع للاصل،
1: صحيح،
0: لكن الاصل ينتمي للفرع، يطلع ولد عبقري يقول لك ده انا جد فلان، انا عم فلان، كان راجل يقول ايه انا عمي فلان،
1: صح،
0: لكن لما يفخر العم يقول ايه ده انا ابن اخويا فلان.
1: هو حدث مع سيدنا محمد هذا الامر.
0: تمام تمام.
1: لابد ان نقر في اذهان الساده المشاهدين واذهان كل المستشرقين ان النبي عليه الصلاه والسلام لم يكن من قبيله متواضعه،
0: لا لا
1: من قبيله متدنيه،
0: لا مثلا لا ولا ذاك،
1: من قبيله لها كلمه وذات سلطان
0: معلوم، لا ووجد بتاع سبحان الله وارث عنه المجد ابو طالب ايضا، ورث عن ابيه عبد المطلب الميراث الزعامه.
1: نعم.
0: وزي دايما بنو اميه كان عندهم مشاكل نفسيه.
1: من؟
0: لانه برضه لان ايضا برضه من عيله القوم. بنو عبد شمس وبنو كده.
1: صحيح.
0: طيب. ويقول خرجت الى اليمن في رحله الالاف. عبد المطلب.
1: عبد المطلب.
0: رحله معروفه
1: رحله الالاف.
0: فنزلت على رجل من اليهود يقرا الزبور. فقال يا عبد المطلب أتأذن لي أن أنظر إلى جسدك؟ انظر الأغرب الإجابة.
1: نعم.
0: قلت ما لم يكن عورة.
1: الله أكبر.
0: الله. الله. الله.
1: وما أدراه بالعورة.
0: لا أصلي يعني الفطرة لما تكون سليمة. هذه فطرة الله التي خلقنا يعني إلا أن يكونش عورة. أنت تنظر إلى وجهي رأسي كتفي إلا أن يكون عورة. قال لا يا عبد المطلب ليس بعورة. وذاك يا ابني لما شوف بنت عارية على الشاشة أنا أكاد أوقن أكاد أوقن لو حللنا الجينات لها والأبوها يطلع مش عرب،
1: سبحان الله.
0: أنا يعني
1: هذه طبيعة العرب،
0: هذه طبيعة العربي، طبيعة العربي، طبيعة يا ابن البعير، البعير عذرة لما ياتي امره مع الناقه اذا شك او راى ان احدا ينظر اليه لا ينصرف. البعير
1: هذه فطره الله فضلية.
0: هذه فطره الله الغيره. لذلك لما تيجي واحد ما عندوش غيره خلاص شوف الحيوانات كلها تغار اذا اقترب من انثاها ذكر اخر الا حيوان واحد هو الخنزير الذي يجد لذه عندما يجد انثاه مع ذكر اخر.
1: يا لطيف.
0: ودي معلومه حتى الباحث الفرنسي اللي عمل كان اخ لنا مصري صديق عمل دكتوراه في طب البيطري في هذه القضيه وضع علامه تعجب فوضع الاستاذ البروفيسور الفرنسي علامه استفهام
1: على علامه التعجب. اذا حتى يعني ولهذا ربما نكون منهيين عن الاكل من الخنزير.
0: الله يرضى عليه لان يتولد هذه غير الاضرار الاخرى لكن يتولد هذا البرد ودي من ضمن المعتقدات. لكن اريد ان اقول ان اذا رايت عاريه فشك في جيناتها العربيه. واذا رايت متسكعا في الطريق متخنثا ايضا شك في جيناتها العربيه.
1: لا يكون عربيا.
0: لابد ان اصابته جينات يعني
1: ما يتحدث به جد الرسول عليه الصلاه والسلام.
0: واضح هو
1: سمات العرب.
0: هذا هو العربي القح.
1: لنعلن هذا من منبر هذا البرنامج.
0: فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليقنن هذا الخلق ويضع في اطار دين الله.
1: وما عرف عن عن عن الزنا والفواحش ما ظهر منها وما
0: بطن. يعني واحد زي ابو بكر يقول ما شربت الخمر لا في الجاهليه ولا في الاسلام. الاحنف بن قيس لما لم تشرب الخمر يا احنف قبل ان تحرم؟ قال اصبحوا حريم العرب وامسي سفيههم.
1: اصبح حليب العرب وامسي سفيه
0: هو الكلام انا اقول اقضي بين القبائل واقعد كده مجلس المحترم يا اخي سبحان
1: اذا عندهم منطق وعقل.
0: ولذلك
1: اي جاهليه كانت تلك فضلتك؟
0: والله كان بقول لك يا ابن الله الجاهليه يعني ابتدائيه.
1: من الذي سماه العصر الجاهلي؟ اي جاهليه؟
0: ما اصل انت لا ما انت السؤال ده تساله لما لما رايت الجاهليه الحقيقيه
1: صحيح وما نحن في هذا
0: لا لما رايت الجاهليه الحقيقيه اللي هي المنهج واضح واحنا سبحان الله
1: عربنا
0: بننقل. طيب
1: قال إلا أن يكون عورة.
0: إلا أن يكون عورة. فنظر في منخري رفع أنف سيدنا رفع أنف عبد المطلب فقال أرى في أحد منخريك ملكا ملكا وفي الآخر نبوة.
1: هكذا من تلقاء نفسه؟
0: لا مش هو في علامات.
1: حول ولا قوة.
0: الموضوع مش سهل ما سبحان الله. أنت الآن بتاخد عينة مش عارف من الدي إن إيه يثبت أن ده أثبته أن مش عارف الرجل قيصر روسيا اللي كان اخر قيصر سنة 1917 وجدوا لما خدوا الحمل الدين او بقايا من رفاته وحللوها وجدوا ان يمت بالصدى لجدة الملكة اليزابيث. اذا العلم العلم الطب الشرعي ده علم خطير. سبحان الله. فعلم الوراثة ده والعرب كانوا اساس في هذا الموضوع
1: بالفراسة هكذا بالنظر.
0: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله.
1: وجد في الاخر ملك وفي المنخر الاخر نبوة.
0: فهل لك من شاعة
1: فهل لك
0: من شاعة
1: يعني
0: ما هو انا برضو نفس القضية وعبد المطلب نفسه ما لم يعني قال وما الشاعة؟ قال الزوجة
1: شاعة
0: شاعة خلاص. فقلت اما اليوم فلا
1: ما كان متزوجة.
0: لا كان متزوج شاعة يعني زوجة اخرى وثالثة يعني المهم فاذا قدمت مكة قال فاذا قدمت مكة فتزوج. فقدم عبد المطلب اسمع فتزوج هالة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة فولد له حمزة وصفية. وبعدين زوج عبد الله ابنه بعد كده من آمنة بنت وهب اخت هالة بنت وهب فرضعوا مع بعض من ثويبة اللي هي جارية
1: انا توت من فضيلتك. لا وعاد الى مكة تزوج من هالة.
0: لا تزوج
1: حتى اسمه جميل
0: مش بالامر يعني قال لما ترجع بتزوج
1: تزوج نعم.
0: ولما رجع عبد المطلب قال مين قبل لانه سمع ان النبوة لن تكون في في في من من من من عائلات اسد ومخزوم ولا ولكن سوف تكون من بني زهرة. فقال فرصة نجيب اثنين من بني زهرة ونتزوجهم لعل وعسى.
1: سبحان الله هو كان مهتم بالامر.
0: طبعا كل ده انا جاي لك الان.
1: طيب تزوج هالة
0: ايوه بنت وهب
1: نعم
0: ابن عبد المناف ابن عبد المناف ابن زهرة
1: نعم
0: خلاص. وزوج عبد الله ابنه من آمنة بنت وهب اختها
1: من قبل بني زهرة ايضا
0: خلاص
1: هالة
0: يعني هو وابنه تزوجوا اختين.
1: يجوز
0: يجوز يجوز المشكله المشكله
1: هو وابنه
0: اي زوج اختين المشكله.
1: طيب
0: ما فيش علاقه ليه
1: واحد شرعا الان يجوز
0: لما هاله ولدت حمزه وصفيه
1: هلا ولدت حمزه وصفيه،
0: ودول الوحيدين الوحيدان من اعمام وعمات الرسول اسلموا مع العباس.
1: حمزه وصفيه،
0: حمزه وصفيه هم الاسلام صح؟
1: فقط صحيح.
0: ثم تزوج عبد الله من امنه فولدت محمدا صلى الله عليه وسلم، فكانت قريش تقول فلجا عبد الله على ابيه. تفوه هو اللي جاب، هو اللي انجب الرسول
1: عليه الصلاه والسلام. صحيح
0: سبحانه. هذا عايز
1: نعم.
0: هذا عايز
1: وكان يود ان يكون له
0: فقال، وفي روايه اخرى قال وفي الاخر النبوه، ده اللي هو الراهب، وإنا نجد ذلك في بني زهرة فإذا رجعت فتزوج منهم، فأشار عليه الإيه
1: يعني الكاهن،
0: سبحان الكاهن نفسه. سبحان الله
1: كتبهم تخبرهم
0: لا شك، واضح واضح واضح واضح من الموضوع بهذا الموضوع.
1: بني زهرة مكانها كان أين؟ في مكة أم في الجزيرة؟
0: بني زهرة كانوا خارج مكة، بس كانوا من علية القوم، أيضا من القبائل، البيوتات يعني البيوتات.
1: يعني ربما لم نقرأ اسمهم كثيرا في كتب التاريخ،
0: ولأن التاريخ ظالم، ولأن التاريخ كتب أحيانا بأيدي غير مسلمة وأيدي غير منصفة، ونحن وللأسف الشديد نمنا زمانا طويلا، فوضع الذين يريدون أن يضعوا في تاريخنا أشياء، وحتى للأسف لما يدرسوا للأولاد لا يدرسوا إلا موقعة الجمل وموقعة الصفين
1: لأغراض.
0: تخيل
1: أغراض،
0: تخيل
1: سبحان الله،
0: هذا إجرام. لكن الإجرام عندنا أخطر.
1: ما نتقاعسنا؟
0: لا تمام، لا شك. طيب تعال يا سيدي، عايز اجيب لك الخبر بتاع عبد المطلب، مع عشان لا نؤخر المشاهدين في استباق الاحداث، لانه الحقيقه يعني تبهرني القصه
1: مشوق.
0: انا يعني مبهور، انا يعني من اسعد لحظاتي، وانا يعني ادلف في في في في في, في زوايا التاريخ، وبعدين اكتشف مثلا ان روايه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه تعلم العوم والسباحه في بئر في في في في في الأبركة الكبيرة طبعا، في بئر عند بني سعد. طيب الحديث ظلت أبحث عنه ما وجدت له تحقيق، لكن طرأت القصة. وكمان الرسول كان سباح،
1: إيه ما شاء الله،
0: وسبح بنا من الظلمات إلى النور.
1: صحيح،
0: المشكلة يعني
1: البشرية.
0: سيف بن زيزم كان ملك على اليمن،
1: صحيح مشهور،
0: ودانت إليه العظمة لما انتصر على الأحباش. فالبقى الأحباش دول كان أحد القوة الثالثة في العالم، في ثلاث قوة في العالم، فارس والروم والحبش. يعني الناس عند الوقت بيدور على الحبش، على الحبش يقول لك من الحبش يوم يريد مشاهدين يأكلوا عن المجاعة. كان الدنيا دول،
1: صحيح
0: الدنيا دول،
1: وحدث هجر المسلمين.
0: تمام اليوم يومان، يوم لك ويوم عليك. اوعى تظن يا ابن أن في يومين عليك أبدا، لا إن شاء الله. كان اليوم شديد على الأمة، فأنا مستشرف الغد، وهو مشرق ان شاء الله،
1: ونحن نستشرف مع حضراتكم باذن الله.
0: سيف بن زيزم راحوا اربعه من كبار قريش تحت قياده وزعامه عبد المطلب لتهنئه سيف بن زيزم. هذه شوف المعاملات العربيه،
1: مجاملات جميله،
0: راح يهنئه عشان فوزوا على الاحباش، لانه سيف يمثل العرب واليمن، وما ادراك ما تاريخ اليمن.
1: اليمن السعيد،
0: اليمن السعيد، اليمن يمن بلقيس وسبأ، ولقد كذا لسبأ في مسكنهم آية، يعني هذا الملك، الحكمة يمنية.
1: صحيح،
0: ليس في أهل اليمن الحكمة والعلم وسبحان الله من الأقوى والتاريخ والتاريخ ما شاء الله.
1: نحبهم
0: أكيد أكيد أكيد، هم يحبونا لنا نحبهم. والله إحنا نحب كل من يقول لا إله إلا الله، وكل من وضع بصمة أو سطرا أو كلمة صادقة في كتاب الإسلام الكبير. لما ملك سيف بن زيزم أرض اليمن وقتل الحبش وأبادهم، وفدت إليه أشراف العرب ورؤساؤهم، فجاءه وفد قريش فيهم عبد المطلب بن هاشم وأمية بن عبد شمس
1: رحمة الله طبعا،
0: وعبد الله بن جدعان اللي بتاع حلف الفضول
1: صناديد
0: سبحان الله، وخويلد بن أسيد أبو السيدة خديجة، الله أكبر، ووهب بن عبد مناف زهرة لو ابو امر
1: ما شاء الله.
0: دول
1: كبار القوم
0: خمسه هم. المهم انا لا اجلس في البدايه، لانه ايه رحب بهم وساعد عليهم. نعم
1: كان يعرفهم،
0: تقدموا اليه، فعرف ان هؤلاء من مكه واهل مكه دايما كان لهم احترام في العالم كله، وعبد المطلب شهرته تطبق الافاق.
1: صحيح
0: سبحان الله. وبعدين يبدو
1: ملكات. كان تاجرا.
0: نعم
1: تاجرا،
0: وكان ثريا. وبعدين يبدو ان نجاح بالعظمه كانت بتظهر على الكلام والسلوك والخلق، مش قضية الزي والمهرجة الكاذبة تلاقي واحد تافه حقير ده يسوي شيء ولبس البوصة تبقى عروسة. لا يعني الموضوع غير خطر. يعني احنا نريد يعني كما يقول مارتن لوثر لا نريد كنيسة من ذهب وقساوسة من خشب ولكن نريد قساوسة من ذهب وكنيسة من خشب.
1: يصح القياس هكذا.
0: يصح القياس انا الحكمة ضالة المؤمن. صحيح. يعني عندنا كذا.
1: نعم.
0: قال دخل عبد المطلب عليه يعني أيها الملك أنت ربيع العرب الذي إليه ملاذها.
1: يا سلام
0: شوف كلام من عظيم لعظيم من إنسان يقدر إنسانا ووردها الذي إليه معادها حتى لما نعطش نرجع إيه نشرب عنا سبحان الله. سلفك خير سلف وأنت لنا منهم خير خلف ولن يهلك ولن يهلك الله خلي بالك اللفظ الله مش ولن تهلك الاصنام او الالهه عبد المطلب خلي بالك من اللفظ ولن يهلك الله من انت خلفه ولن يخمل من انت سلفه. شوف بلاغه
1: عجيب
0: عجيب المقدمه. نحن ايها الملك اهل حرم الله. كان عبد المطلب كان يخطب في قريش يقول سوف تاتيكم وفود الحديث قبل الحد فاطعموهم ولا تطعموهم الا طيبا فان الله لا يقبل الا الطيب.
1: كلامه
0: كلام عبد المطلب. ولما تطعموا الضيوف الضيوف اللي جايين اوعى تطعموهم اي اكل اطعموا حلال. نحن اهل حرم الله وسدنة بيت الله اوفدنا اليك الذي ابهجنا من كشف الضر الذي فدحنا فنحن وفد التهنئه لا وفد المرزقه. احنا جايين نهدم جايين نعدل. كان طيب. وقال قال سيف بن زياد أنتم قريش الأباطح؟ قالوا نعم. قال مرحبا وأهلا وناقة ورحلا ومناخا سهلا وملكا تمحلا يعطي عطاء جزلا فقد سمع الملك مقالتكم. هو يقول لهم أنا سمعت المقالة وعرف فضلكم فأنتم أهل الشرف والحمد والثناء والمجد فلكم الكرامة ما أقمتم والحباء الواسع اذا انصرفتم. اكرموهم
1: يا سلام.
0: حتى انادي عليهم تركهم شهر
1: في اليمن
0: يبدو نسيهم مالك وشغل ومشاغل وكذا ونفود جاي على بعضها وبعدين ده
1: كثير.
0: زي ما يكون نصر عالم
1: العرب صحيح عرب عرب
0: زي ذي قار
1: يا رب عرب
0: يا رب عرب يا رب بعدين احنا في البلد الواحده العراقي يضرب اخوه العراقي الفلسطيني زعلان من اخوه الفلسطيني والمصري عامل مشكله والمغربي زعلان من اخوه المغربي. يا اخوان في ايه بس؟ وحدنا قبله وحدنا وطن وحدنا دين وحدنا لغه وان اختلفت مذاهبنا.
1: صحيح
0: سبحان الله. ثم قال لعبد المطلب ايهم انت؟ فمن فيهم؟ قال انا عبد المطلب بن هاشم. قال اياك اردت ولك حشاك. انا عايزك انت مطلوب
1: سبحان الله
0: انت مطلوب مني شخصيا فانت ربيع الانام وانت سيد الاقوام انطلقوا وانزلوا حتى ادعوكم به ثم امر بانزالهم واكرام. المهم بعد شهر دعاهم فلما دخلوا عليه طلب مقابله خاصه مع عبد المطلب. اسمع الكلام بقى المهم اللي جاي
1: جيد
0: آه.
1: اول مره يقابله
0: سيف اول مره بن يقابل سيف بن ذيازن ملك في هذا الوقت. نعم نعم نعم
1: يعني اذا سيف سمع عنه.
0: احنا للاسف كنا نحن صغار انا اذكر انا في المراحل الابتدائيه كنت اقرا عن سيف بن زياد كنت ابهر بشخصيته واتخيل وانا طفل لانه راجل لانه كتب عنه في التاريخ
1: شخصيه حقيقه
0: وهو شخصيه حقيقيه
1: حقيقيه
0: حقيقيه
1: صحيح
0: ولكن ابنائنا للاسف الشديد
1: ما يعرف
0: يعرفون عن نابليون ما لا يعرفون عن سيف بن زياد.
1: يقول لك
0: جان دارك رو جان دارك اقول لك عن تاريخ جان دارك بالفرنسيه وبالانجليزيه وبالعربيه. طيب يا ابن الحلال ومحمد بن القاسم فاتع الهند والسن يقول ده رقم كام في فريق الارجنتين؟ الوقت هجيب معلومات من ايه؟ جاهل نسال الله السلامه.
1: لا حول
0: ولا قوه الا بالله. طيب يا عبد المطلب اول ما ناداه يا رسول الله دخل فوجد الملك مستخليا يعني لوحده لا احد عنده فقربه واجلسه على سريره ثم قال يا عبد المطلب أريد أن ألقي إليك من علمي.
1: أجلسه على سريره.
0: دليل على التعظيم. سرير ملحد.
1: إذا كان له حظوة عبد المطلب.
0: عبد المطلب ما رآه أحد إلا هابة. هذه هيبة.
1: سبحان الله العظيم.
0: مش الأعرابي أول ما شاف الرسول.
1: وما يعلمه. يعني ما قابله قبل هذا
0: ما تعاون ما تعاون
1: مجرد ان سمع عن اسمي قال اياك اردت
0: اياك اردت انا عايزك
1: نعم
0: طيب. اريد ان القي اليك من علمي سرا لو غيرك يكون لم ابح به اليك.
1: هو الملك كان عالم زمان؟
0: سبحان الله الملك كان يعلم يصير لا يصير ملك الا اذا كان عالما لانه يربى تربيه خاصه يجيب له كان مؤدب الملك هارون رشيد جاب مؤدب للامين والمامون يقول لك مؤدب ابن الامير مؤدب الامير الصغير ده بعد شويه هو على الكرسي مش فجاه تقول له واحد قاعد على الكرسي لا لا لا
1: وعدنا
0: لازم
1: وعدنا
0: طيب. فليكن غير اني رايتك معدنه انت معدن السر فليكن عندك مصونا حتى يأذن الله به. الله الله
1: الله الله
0: لا الله تكرر عجيب. الله تكرر هنا وتكرر صحيح. هنا الله الله مش الاله
1: مع ان الذي كان يتردد في البيئه هبل وجوانا واللات والعزى
0: والاصنام ملا جسدها كلها زي العولمه اللي مشت ملا العالم اللي
1: كان اصلا كان هنالك مجموعه قليله تحافظ على مصطلح على الله سبحانه وتعالى
0: فطره الله عندما تتحرك
1: معذرة على هامش الثيرة لا نتحدث بالعصر الذي نعيش فيه
0: لا لا لا
1: نقول
0: لا
1: مثلا
0: لا
1: نحن مضغوطون ظروف العصر يا مولانا هكذا الأيام
0: نحن
1: مضطرون
0: لا نحن منخورون
1: منخورون؟
0: اه
1: فينا نخر بطل.
0: لا يعني نخرتنا العولمة
1: ثقبنا
0: ثقبنا بالعولمة وثقبنا
1: يعني لا نتحدث
0: بالدهر لأن مناعتنا الإيمانية ضعيفة يا ابن الحلال ده ما فيش عائلة ملتئمة مع بعضها عائلة اعمام مع اخوال مع اهل في ايه في ايه يا ابني لا انا اخاطب المشاهدين والمشاهدات لن ينزل علينا نصر الله الا اذا نصرنا دينه وتوافقنا سويا يحصل تطبيع بين الاسر وبعضها
1: طيب تطبيع بين الاسر وبعضها صحيح
0: طيب يا عبد المطلب اني اجد في الكتب الصادقه والعلوم السابقه
1: كان
0: أهل حضارة لا أهل حضارة تتكلم عن من سبحان الله كانوا هناك بتوع الفايكنج يطلعوا قراصنة يقطعوا اللي هو الاسكندنافي الآن والدنمارك والنرويج والكلام ده يقطعوا الطريق طرقات في البحر مش في البر بس الظاهر الفساد في البر وفي البحر سبحان الله يقطعوا الطريق وكان المرأة تباع لغاية سنة 1740 في لندن ب 10 بنس
1: يلا 10 سنت سقن خاسه
0: سقن خاسه اللي جايبين على شغل من 1500 سنه اللي حصل
1: في عصور الظلام يعني
0: نعم التي اختزناها لانفسنا الكتب والعلوم اللي اختزناها لانفسنا في المكاتب وسترناها عن غيرنا خبرا عظيما
1: طيب
0: وخطرا جسيما فيه شرف الحياه وفخر الممات للعرب عامه ولرهطك كافة ولك خاصة
1: الله أكبر
0: فاهتز عبد المطلب هذا بيكلمه مش أي واحد
1: ملك
0: ملك وملك عالم وملك
1: وليس أي ملك
0: فقال عبد المطلب أيها الملك لقد أبت رجعت يعني بخير ما آب به وافد أنا راجع كده بخير أنا إيه عطاء الملك في الآخر لو أعطانا لا أنا ولولا هيبة الملك وإعظامه لسألته أن يزيدني من سروره إياي سرورا أنا بس يعني لو أتجرأ أقول لك طب ما تكلمني طب ما توضح
1: هذا رجل فصيح
0: لا فصيح ولبيب وفطن وذكي
1: سبحان الله
0: وهذه
1: مؤدب في كلامه
0: وهذه كانت صفات رسول الله الوراثة ما احنا نجي لحلقة عن الوراثة في التركيب
1: الله. سبحان الله العظيم
0: نتكلم من ناحيه العلميه
1: يعني هذا الخلق ليس بغريب
0: على قبيله على الاهل يعني حتى القبائل يقول لك مثلا بني تيمه ابو بكر كانوا مشهورين بالدعه والهدوء كان صفه ابو بكر كده بني عدي كانوا مشهورين بالسفارات كانوا هم سفراء قريش
1: نعم
0: طيب فقال سيف نبي يبعث من عقبه
1: من عقبه
0: تحديدا ما بقول له ولك خاصة
1: سبحان الله
0: ولك خاصة سبحان الله ورسول من قرنك
1: أنت الله أكبر
0: اسمه أحمد ومحمد وده من الخمس أسماء للرسول اللي ربنا سماهم به
1: عليه الصلاة والسلام
0: وهذا زمانه الذي يولد فيه أو لعله قد ولد
1: كان وقتها عبد المطلب متزوج أم ما أقدم على
0: ذلك؟ كان عنده كان عنده الحارث ابنه الزبير والكبار.
1: ما تزوج من
0: هذا. لسه يموت أبوه وأمه ويكفله جده وعمه. والله والله باعثه جهارة
1: علانية.

0: يأمر بالمعروف ويفعله وينهى عن المنكر ويبطله.
1: الله، وصف دقيق. هكذا كان مصطفى عليه الصلاة والسلام. هذا في كتبهم، في الكتب عندهم.
0: بيقول الكتب اللي اختزلناها. قال عبد المطلب: على كعبك أيها الملك. واحد بيبشرني كده أقول له إيه؟ صحيح. الله يبارك لك على شدة توصل السبب. الله أكبر. صحيح. ودام فضلك وطال عمرك. فهل الملك ساري هيديني في ودني كمان بإفصاح وتفسير وإيضاح؟ شغوب بقى خلاص، ما عايز بقى الله ما دي حاجة بصراحة لا تترك.
1: صحيح.
0: هذا سبحان الله. قال سيف: والبيت ذي الحجب والآيات والكتب، إنك يا عبد المطلب لجده من غير كذب.
1: الله،
0: خذ القبلة. انت هكذا مش ده من عقبك ابن اخوك ابن عمك ابن خالك منك انت. فخر عبد المطلب ساجدا.
1: الله اكبر، لا اله الا الله.
0: نبوه. واحد يقول له ياخد، يقول له انت هيطلع لك ولد يبقى مهندس ناجح ويبني اكبر مبنى وبتاع. لا، يقول له ده
1: نبي.
0: قال الملك: ارفع راسك، ترج صدرك، وطال عمرك، وعلى امرك، هل احسست بشيء مما ذكرت لك؟ انا قلت لك المعلومه. ها، ايه الاخبار دي عندك؟ ايه مدى صحتها؟ قال عبد المطلب: نعم ايها الملك، كان لي ابن كنت به معجبا، فزوجته كريمة من كرائم قومي يقال لها آمنة بنت وهب، فجاءت بغلام سميته محمدا وأحمد، مات أبوه وأمه وكفلته أنا وعمه.
1: كان صغيرا عليه الصلاة والسلام.
0: قال: هو لله أبوك.
1: هو النبي.
0: هو محمد. السلام. هو محمد.
1: كان يعلم.
0: لا لا، هم عملوا شو عملوا.
1: كل هذه إرهاصات.
0: يقولوا لا، يقول أنا زوجت، كان عندي ابن ومات، وزوجته وخلوا ومات وأنا كفله أنا. هو ده اللي عندك. هو محمد.
1: يكفله أنا وعمه.
0: عبد
1: المطلب.
0: أبو طالب. هما أبو طالب هو كان أقرب الناس إلى رسول الله
1: عليه الصلاة والسلام.
0: فاحذر عليه أعداءه.
1: نعم.
0: احذر عليه أعداءه، وإن الله لم يجعل لهم عليه سبيلا، ولولا علمي أن الموت مجتاحي قبل ظهوره لسرت إليه بخيلي ورجلي حتى أجعل مدينة يثرب دار ملكي. سبحان الله، فإني أجد في كتب آبائي أن بيثرب استتباب أمره وهم أهل دعوته ونصرته وفيها موضع قبره.
1: الله أكبر.
0: يعني خلي بالك، أنا لو أضمن أن أنا هعيش، أخذ الجيش اللي أنا انتصرت به على الأحباش، أروح على يثرب وأستقر، لأن هناك هيهاجر والدولة هتقام هناك وهناك يدفن. الناس يقول لك فجأة كده ظهر محمد. ولولا ما أجد من بلوغه الغايات وأن أقيه الآفات وأن أدفع عنه العاهات لأظهرت اسمه وأوطأت العرب عقبة، وإن أعش فسأصرف ذلك إليه. قم فانصرف بمن معك من أصحابه، لكل واحد منهم 200 بعير وعشرة أعبد وعشرة أرطال من الذهب وحلتين من البرود، وأنت يا عبد المطلب لك مثل هذا.
1: الله أكبر.
0: يعني 200 كل واحد 200، أنت 800 يعني غدوه.
1: ما شاء الله. نعم.
0: وكل واحد 10 أرطال، 10 في 4 ب 40، أنت 40 رطل ذهب. كل واحد 10 عبيد، أنت 40 عبد.
1: سبحان الله.
0: هل واحد راجع ب 800؟ نعم. 10 نوخ بس من دول
1: حزوة.
0: سبحان الله. فرجع عبد المطلب، فمكث سيف باليمن ملكا عنده أحوال، وركب يوما كنحو ما كان يركب للصيد، وقد كان اتخذ من السودان نفرا في جمع بقية الأحباش اللي كانوا موجودين. المهم طلعوا عليه وقتلوا.
1: وما أدرك
0: النبوة كما كان يتوقع. سبحان الله، وكان حزين على هذا.
1: هذا يموت على ماذا؟
0: والله
1: هذه النية.
0: يعني لك أن تتخيل أبو لهب يخفف عنه العذاب يوم الاثنين في النار كما ورد، عشان اعتق ثويبة لما بلغته ان عبد الله ابن اخوه اللي مات انجب ولدا وسماه جد عبد المطلب، قال لي انت حرة، فخفف يوم الاثنين فخف عنه العذاب بانه اعتق. سبحان الله، فاعتق الله من عذاب النار يوم الاثنين. فما بالك بهذا الذي يبشر ويقول ويعمل. امره الى الله والذي يعطي هو الكريم.
1: ونعم بالله.
0: الله. نعم.
1: ونعم بالله.
0: نعم. نعم.

0: كل هذه إرهاصات كانت تقال لجد النبي عبد المطلب.
1: نعم نعم.
0: هل لما ولد المصطفى عليه الصلاة والسلام شعر بشيء من هذا؟
1: طبعا هو سبحان شعر، كل البيت شعر، وكل الناس المحيطة شعرت، وكل العالم المحيطين. الموضوع لم يكن غريبا، ده في دلائل وعلامات، ولسه احنا ما زلنا في الإرهاصات.
0: نعم.
1: حتى ننتظر لحظة ظهور النور.
0: يعني أجد نفسي مسرورا سعيدا.
1: هذا الكلام عن رسول الله يدخل علينا السرور، ما لنا سرور غير أن نتبعه وأن نسعد بسيرته صلى الله عليه وسلم.
0: سبحان الله.
1: ومن أحب إنسانا أكثر من ذكره
0: صحيح عليه الصلاة والسلام،
1: وهو أحب الناس إلينا وأحب المخلوقات إلينا من آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وأموالنا وأنفسنا صلى الله عليه وسلم.
0: نعم. إذن يعني ليس الكلام كما يقول بعض الذين يتحدثون في هذا الأمر، لا أود أن أنعتهم بشيء سلبي، لكن يقول يقال أن عبد الله عبد المطلب أعد محمد بن عبد الله هكذا لكي يحافظ على ميراث جده وعزته وهيبته.
1: وبعد هذا الكلام الذي غربنا فيه وشرقنا وجبنا من الإثباتات التاريخية ومن عند الأحبار والكهان والرهبان وهذا سيف بن اليزن، وسوف نذهب الآن إلى فارس
0: لفارس
1: بين زيارة الآن إلى فارس
0: لنزور فارس.
1: تكرم الله
0: ونعم بالله. فارس الآن إيران.
1: إيران نعم نعم. فارس إحدى القوى
0: الإمبراطورية
1: الإمبراطورية الكبيرة.
0: كان فارس والروم
1: بنو ساسة.
0: نعم.
1: سبحان الله. نعم نعم. غلبت الروم في أدنى الأرض، وهم من بعد غلبهم سيغلبون من الذي غلبهم؟
0: فرس.
1: سبحان الله. وذلك لما قال يا عدي بن حاتم سندخل إيوان كسرى، قال يا رسول الله كسرى أنو شروان حرام، إذا تحت تجيب مثلا واحد من ما عندوش إلا بعيره بتاعه، ولا خلي بالك الكريملين والبيت الأبيض هيبقوا مفتاحهم إن شاء الله معاك. التاني قال له كسرى أنو شروان
0: لا يصدق،
1: فشوية ممكن سبحان الله.
0: سبحان الله.
1: قال له يا عدي سوف ترى الضعينة ترحل من العراق إلى مكة أو إلى بصرة، لا تخافوا على نفسها والذئب على الغنم، وسوف ترى الناس يخرجون بالمال يفيض فيضا حتى لا يجد احد من ياخذه. قال فعشت حتى دخلت مع سعد ايوان كسرى ورايت الضعينه تسير من العراق الى مكه لا تخاف على نفسها والذئب على الغنم، وارجو الله ان اعيش حتى ارى المال يفيض فلا نجد فقيرا نعطيها. وهذا هذا في زمن عمر عبد العزيز.
0: عبد العزيز
1: نبوءه النبي صلى الله
0: عليه الصلاه والسلام.
1: نزور فارس.
0: نزور يعني ما تنبأ لنا بشيء نصر به.
1: والله والله
0: هو لو رأنا يصر منا الآن
1: يصر من جيل الصحوة. يصر من نسائنا الصابرات القانتات العابدات، لا يصر برجل الأعمال الذي لا يقدم ماله لإعزاز الوطن وإدارة حركة الحياة وبناء المصانع وتشغيل الناس، لا يصر بالعبقري الذي يستخدم عبقريته في إذلال الشعوب وفي قهرهم وفي أخذ حريتهم وسلبها، إنما يصر بكل تقي أمتك الغيث لا يدرى الخير في أولها أم في آخرها، عمل الواحد منهم كخمسين منكم. قالوا بل منهم يا رسول الله. قال بل منكم، إنكم تجدون على الخير أعوانا وهم لا يجدون.
0: يا الله. عمل الواحد بخمسين من الصحابة.
1: قد طال شوقي إلى أحبابي. قالوا أولسنا بأحبابك يا رسول. قال أنتم أصحابي، إنما أحبابي قوم آمنوا بي ولم يروني وأنا إلى لقائهم أشد شوقا. تعالى مبشرات اكثر من كده، ونحن والله اشد شوقا، بس نامل ان نلقى على حوض الكثر باعمال تشرفه
0: يا رب
1: وتسعده
0: يا رب. في فارس.
1: لما كانت الليله التي ولد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: عليه الصلاه والسلام
1: ارتجس ايوان كسرى.
0: ليله مولده
1: الكسرى ارتجس تصدع. وده ايه
0: زلزال؟
1: وده ما حصل زلزال بالضبط كده، وسقطت منه 14 شرفة.
0: الله أكبر.
1: وغاضت بحيرة ساوة.
0: غاضت انتهت.
1: وخمدت نار فارس ولم تخمد قبل ذلك بألف عام. فجأة النار طفت. اللي بيعبدوها. إذن توقد على
0: طول. هي نار عظيمة يا نار.
1: نار عظيمة. كان من أبو سلمان الفارسي كان من ضمن المبيذان اللي يقيدوا فيها.
0: لا إله إلا الله.
1: سبحان الله. ورأى الموبذان إبرا صعابة.
0: الموبذان
1: زي السلامة والمعبد والرهبان يقولوا كده، إبرا صعابة تقود خيلا عرابة. إبل ماشي لوحدها، كان ماشي بالسوق أمامها خيل.
0: رأوها ماشي
1: ما دخل على أرض فارس.
0: نعم.
1: قد قطعت دجلة وانتشرت في بلادها. فلما أصبح كسرى أفزعه
0: اهتز
1: أيوة
0: إيوان كسرى
1: ارتجس إيوان كسرى وسقطت منه 14 شرفة سبحان الله وغاضت بحيرة ساوة وخمدت نار فارس ولم تخمد من 1000 سنة ورأى الموبذان خيرا صعابة ابنا صعابة تقود خيرا عرابة تعبر دجدة وتنتشر فيها.
0: جيب سبحان الله
1: لحظة ميلاد ومخاط خطيرة في حياة البشرية.
0: إذا لم يكن مولده
1: لا لا لا لا أنا واحد
0: يعني هذه أرصت من قبل
1: النبي صلى الله عليه وسلم أن آمنة حملت به ولم تشعر يا أخوان استنوا في إيه
0: الأمر فيه صعوبة
1: وشدة عايزين نقاعة تقعيد علم المسألة الأول وتاريخي وتأصيل
0: عليه الصلاة والسلام
1: الله وإلا يبقى
0: يعني لم يولد كما ولد كما يولد الناس
1: لا لا لا لا لا صلى الله عليه وسلم الله أكبر الله أكبر
0: يعني هنا هزة وهنا زلزلة وهنا ارتجاج وهنا سقوط وهذا
1: ونار تنطفئ
0: وانطفاء نيران عجيب سبحان الله. نعم.
1: فلما أصبح كسرى أفزعه ما رأى فصبر عليه تشجعا طبعا الملك مش يهتز قدام الناس
0: يتماسك
1: وتجلدي للشامتين
0: أريهم
1: يعني
0: وده قال أني لريب الدار
1: بالضبط كده ثم رأى ألا يكتم ذلك عن وزرائه وخلصائه لا لا وأنا أكون خالد الشعب لازم أدوم الحقيقة أنا خايف في أمر أنا هنغطي الحقائق
0: وما علم هذا الأمر
1: لا لا بس فلبس تاجه وقعد على سريره وجمعهم إليه قال أتدرون فيما بعثت إليكم قالوا لا إلى أن يخبرنا الملك قالت بينما هم كذلك ورد عليهم بخمود النيران نهائيا يعني بدأت تنخاف لغاية ما النار انطفأت هم قاعدين انطفأت
0: والمبيذان
1: وما فيش يحطوا النار بتنطفئ كل ما يضع فيها المادة اللي بتشعل هي تقل انطفأت هم جالسين فازداد غما على غم ده ملك اباء
0: انطفاء النيران ليس بالامر الهين عنده
1: ده الله
0: يعني التشاؤم يدعو للتشاؤم
1: لا مش شاؤم مني ابن اوصف لك زي هدم الكعبة ده لطيف بالنسبة للمسلمين طيب بالظبط كده ده المعبود
0: اذا الامر يتصل بالديانة
1: عندهم ديانة عندهم ديانة ده عبادة النار
0: شوف سبحان الله
1: يعبدوها
0: بمولد النبي عليه الصلاة والسلام اهتزت الديانات الموجودة على الارض
1: لكي تقتلع لكي ترسخ العقيدة السليمة
0: هذا كلام طيب
1: طيب فقال الموبذان وانا اصلا اللي هو كبير السدنة او كبير الكهنة أو وانا اصلح الله الملك قد رأيت في هذه الليلة رؤيا وقص عليه الرؤيا بتاع الابل رأيت ابلا صعابة تقود خيرا عرابة تعبر دجدة قال اي شيء يكون هذا يا موبذان قال حادث يكون عند العرب وهم معتبرين العرب دول اوباش في هذا الوقت
0: امميين
1: ويبعث اللي يحتلوهم وبتاعه وبعدين يقول له اما انت عامر فلا ملك عندكم احنا انا بتاع الفارس وفي هرقل بتاع الروم وفي ملك الصين وملك الهند وعمر بن كلثوم قال كلنا ملوك في العرب برضو سبحان الله برضو في
0: حتة
1: كويسة سبحان الله طيب.
0: العرب انذاك لم يكن لهم قيمة ولا وزن بالنسبة لحضارة فارس
1: ولا روم رأي قوتين تتصارعان زي بالضبط ايه العالم الايه الالف والعالم والعالم الاخير عالم الحضارة وعالم
0: الدول النايمة
1: الحقارة هم شايفين كده
0: الدول النايمة
1: فأرسل كسرى إلى النعمان بن المنذر وده بقى ده الحليف بتاعه حليفه عند العرب حليفه عند العرب أما بعد من كسرى ملك الملوك قل عليه شاهن شاه
0: يا لطيف
1: وأسوأ قال صلى الله عليه وسلم أسوأ العباد عند الله من يسمي نفسه شاهن شاه فإن شاهن شاه فإن ملك الملوك هو الله
0: لا يقبل ملك الملوك
1: ملك الملوك ملك الملوك إذا وهب لا تسألنا عن سبب من الملك الملوك
0: الله سبحان الله نعم
1: فوجه إليه رجلا عالما بما أريد أن وجه إلي رجلا عالما بما أريد أن أسأله عنه ابعت لي واحد كده من العرب اللي هم دارسين يعني فوجه إليه عبد المسيح ابن عمرو ابن حيان الغساني ده علامة عبد المسيح ده علامة يعني قارئ فلما قدم عليه قال هل عندك علم بما أريد أن أسألك عنه عند خبر
0: الغاز
1: قال ليخبرني الملك عما احب فان كان عندي منه علم والا اخبرته بمن يعلمه يعني عرفت اسال انت عايز تسال قول له العنوان عايز ايه عايز تحارب عايز تسالم شفت رؤيه ايه الموضوع
0: صحيح
1: الموضوع فأخبره بما رأى، فقال علم ذلك عند خال لي يسكن مشارف الشام يقال له سطيح، فأتيه فاسأله عما سألتك وأتني بجواب.
0: ده هو كان يهتم أيضا بمعرفة الخبر.
1: طبعا المعلومات دي عند خالي، خالي العلامة.
0: طيب
1: سطيح ده كان عبارة عن كتلة من اللحم ليس فيه أي نوع من العظم إلا جمجمته، وكان يطوى كما تطوى الكرة.
0: معقول؟
1: ما دي أسرار الكهان أو البتاع، ما أنت تطلع الكاهن يعمل لك بخور وبتاع ويعمل لك شعوذة، ما هي كده بنفس القضية. بس المهم يا ابني زمان كانوا صح دلوقتي بيمثلوا يعني.
0: كان يطوى هكذا؟
1: أيوة هو كده، هذا صفة الصفيح يعني. كان في واحد من المتنبيين اسمه شق، كان عبارة عن نصف بني آدم. عين واحدة وأنف واحدة وحتى نصف بني آدم. شق مشق. سبحان الله.
0: سلم يا رب.
1: المهم
0: سطيح
1: فأتيه فاسأل. فركب عبد المسيح راحلته، قال له روح لخالك هات لنا الأخبار. قادم على سطيح وقد أشرف على الموت، فسلم عليه وحياه فلم يحر جوابه.
0: يموت يودع.
1: فأنشأ عبد المسيح أصم أم يسمع عفريف اليمن أم قاد فازلم به ثأر العنى. المهم ده القصيدة. فلما بدأ يسمع الشعر بدأ يفيق. ويبدو الشعر برضه
0: كان له تغريد.
1: وقال عبد المسيح على جبل مشيح اتى الى سطيح، من كلام الكهان. عبد المسيح
0: ساجع
1: الكهان. عبد المسيح على جبل مشيح اتى الى سطيح وقد اوفى على الضريح، على وشك الموت خلاص الواحد دفن يعني. بعثك ملك بني ساسان لارتجاس الايوان وخمود النيران ورؤيا المبذان، رأى إبلا صعابة تقود خيلا عرابة قد قطعت دجلة وانتشرت في بلادها.
0: هنا نقف دقيقة، من الذي
1: يوجد عمل يا إما مع جن أو مع أشياء أخرى؟
0: كانوا يتواصلون مع الجن.
1: في
0: وقتها كانوا
1: وكان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقة. بس الكلام ده كان الجن إلى الآن بيأتي بالأخبار من فوق
0: من الملأ الأعلى. وأن كنا نجلس منها مجالس
1: كنا نقعد منها مقاعد السلام. من يستمع الآن يجد له شهابا الرسول، مجرد أن الرسول بعث هم
0: منع
1: إيه عرفوا أنه بعث الرسول،
0: فمن يستمع الآن
1: يجد أول ما يجد الشهاب الرصد ينزل يقول عندنا في البلد عندنا يقول لك النجم المدير النجم المدير حياة ينزل ده شهب.
0: فلما نرى هذا الشهاب
1: الله أعلم، ده علماء الفلك أنا لا أفتي فيما لا أعلم. قال لا أدري.
0: فعلا الجن هنما قالوا أن كنا نقعد منها
1: مقاعد
0: للسمع،
1: فمن يستمع الآن يجد
0: لنا يسمعون الأخبار،
1: هتسمعون يجيبون الأخبار الملائكة تتكلم،
0: ملائكة يسمعون صوت الملائكة
1: هكذا أوفيه
0: ويبلغونها
1: الكهنة ويبلغونها للكهنة يقولوا اللي باعوا الدين باعوا الدنيا لما كانوا عارفين الحقائق.
0: إذا فعلا كانت الناس تعبد الكهنة ضلال وغواية فعلا يعني.
1: طبعا طبعا طبعا
0: سلم يا رب.
1: في رؤساء دول يا ابني الان في العالم الغربي بيعتمدوا على الكهنه، وكان في شويه خايبين برضه في من سنوات طويله كانوا يعتمدوا على يقول لك نحارب ولا نحارب نجيب الجماعه ويعملوا كهنه يعني هم علينا. تعال الى سطيح.
0: لكن حتى نقاعد القواعد حينما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم منعت هذه الحكايه.
1: خلاص القصه انتهت.
0: لا اتصال من الجن للسماء ولا جلوس للتسمع
1: وانه كان
0: نعم
1: عبد المسيح على جبل مشيح الى سطيح
0: وهو
1: وقد اوفى على الضريح. بعثك ملك بني ساسان لارتجاس الايوان وخمود النيران ورؤيا الموبذان، ارى ابلا صعابه تقود خيلا عرابه قد قطع الدجله وانتشر به. يا عبد المسيح يقول ابن اخوه ابن اخته اذا كثرت التلاوه،
0: تلاوه
1: القران
0: سبحان الله التلاوه نعم،
1: وبعث صاحب الهراوه الرسول كان يمشي بالمتكئ على عصا
0: عليه الصلاة
1: والسلام بأخي موسى الله أكبر
0: سبحان الله
1: سبحان الله إذا دببت على المنساة من كبر فقد تباعد عنك الله والغزل. خلاص بقى عيب راجل كبير محترم. وبعث صاحب الهراوة وفاض وادي السماوة في الوادي خير تاني، وغاضت بحيرة ساوة وخمدت نار فرس فارس، فليست الشام لسطيح بشام. خلاص الملك انتهى، ملك الكهنة والعرافة خلص يا عم، الفوضى دي انتهت، التورته خلصت.
0: الله اكبر.
1: يملك منهم ملوك وملكات على عدد الشرفات وكل ما هو آت وخرجت روح.
0: إذا مبشر بوجود النبي بظهور النبي.
1: قال لك أن بني ساسان دول هيحكم منهم عدد الشرفات اللي سقطت 14 إيه سبحان الله
0: شرف واحد 14 ملكة.
1: فالملك لما وصل الكلام لما قدم عبد المسيح على كسرى أقول بعدين علق أخبره بقول سطيح قال إلى أن يملك منا 14 قد كانت لنا أمور. يعني لما 14 كل واحد منهم معمر لما يكون له 50 سنة وفي ذمه كده في رؤساء دول يا ابن الآن فملك منهم عشرة أربع سنوات.
0: الله أكبر. في كل عام اثنين ونصف
1: وملك الباقون إلى خلافة عثمان بن عفان وانتهى الدولة البني ساسان بعد فتح.
0: اذا يعني من هنا من عند شاهن شاه من عند شاهن شاه
1: ايوه
0: كانت بشرى الكاهن
1: ايوه
0: سوف يتولى 14
1: عدد الشرفات السقط
0: بعدد الشرفات التي سقط
1: تمام
0: ويبعث النبي عليه الصلاه والسلام ثم تنتهي هذه المملكه
1: خلاص تنتهي ببعثته تنتهي في زمن عثمان بعد فتح بعد القادسيه عثمان تملك خلاص انتهى
0: صحيح
1: خلاص المسلمين فرضوا الفيصل الحمد لله دخلوا في الاسلام واخذوا يد سبحانه هو جاء وشوف جاء وكان سطيح لحما على وضم لم يكن فيه عظم ولا عصب الا الجمجمه والكفين ويطوى عن ترقوته الى رجليه كما يطوى الثوب ولم يكن شيء يتحرك فيه الا لسانه.
0: هذا رجل
1: ما فيش الله اعلم بهذا العرب في عجب ويخرق ما لا تعلمون.
0: لكن هناك من الاساتذه المتخصصين بالتاريخ من يقف وقفه عند مساله 14 ملكا بعدد سقوط الشرفات
1: هذه. يعني انا اريد ان اقول
0: نعم.
1: تصديق الشيء اكثر من تكذيبه افضل اريح اتبع لهذا الامر
0: نعم.
1: الامر الثاني هذه ليست امور في العقيده ولكن هذا امر في التاريخ قد تمحص وقد لا تمحص. انا استريح الى ان اطمئن الى هذه الاحداث
0: نعم.
1: انا مستريح لهذا. اما من قال غير هذا وحقق المساله علميا يعني فليدلي بذلك وبارك الله فيه. يعني رحم الله رجلا سد لنا خللا او اهدى الينا عيبا أوضح لنا أمرا أو نصحنا في الله سبحانه. هذه يعني إحنا لا نقول كلاما يعني من كتاب الله إنما أنا رجل أبحر في بحور التاريخ أخذ منها ما يستريح له قلب وأنا أستريح قلبي لمثل هذه الأمور
0: لا.
1: وهذه يعني هذا كلام يليق بمقام يعني بعثة النبي صلى الله عليه وسلم
0: عليه الصلاة والسلام. إذن يعني حتى الفترة كانت وجيزة بانتهاء دولة الساسان تماما.
1: لكن لك أن تتخيل هذه الأحداث كلها محمد تخيل أن كل هذه الأحداث في استقدام واستبشار وخدوم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني السنة ليست هكذا يعني ذاك الذي يظلم السيرة عندما يتكلم دون مقدمة التي يعني قد تكون طالت المقدمة.
0: صحيح. هذه ليست مقدمة.
1: لا ليست مقدمة. هذا نوصف في أصل الموضوع.
0: ليست ولادته ولادة عادية عليه الصلاة والسلام. يعني اهتز لها العالم كله.
1: لأنه ليس شخصا عاديا. ليس إنسانا عاديا.
0: صحيح.
1: ما قدره حق قدره إلا ربه
0: ولا نحن
1: من يبقى هو حالتنا برضو دول أتباع رسول الله بنت اللي طلع تعمل هش جديد من أتباع رسول الله الولد اللي قاعد يطبل وراء الراقصة الرجل اللي بينفق أموال على القنوات الفوضى وقناة السحر والشعوذة ده من أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. البنت لابسة بنطلون ولا بتاع سروال ما عارف سبحان الله ولا حاطة فوشاك وليد فنون قبيحة والتطبيقية والجميلة وغير الجميلة هل دي تعرف رسول الله؟ الام محجبه والبنت طالعه عاريه للجامعه سبحان الله الرجل المرابي المختلس المرتشي هل هذا يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الرجل المدير المتغطرس الذي لا يعطي الناس حقوقهم ولا يعطي الناس وصاحب المسؤوليه الذي لا يتقي الله الموظف الذي لا يقضي مصالح الجماهير الانسان الذي لا يحافظ على دين الله ولا يأتمر بامر ولا ينتهي عن نهي سكير الخمر ظالم زوجته المقطبه جبينها 20 سنه في وجه زوجها هل هؤلاء اتباع رسول الله؟ وإن كانوا أخ من المنسبين ما فائدة النسب دون عمل من بطأ بعمله لم يشرع به نسب هل هؤلاء أتباع لرسول الله هل يسعد بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
0: يعني نستميحك عذرا أن نكمل هذه الإرهاصات التي حدثت في أرجاء المعمورة إبدال المولود عليه الصلاة والسلام
1: صلى الله عليه وسلم
0: وركمنا في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى ونحتاج منكم دعاء أن نختتم بهذه الحلقة.
1: سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم اجعلنا والمشاهدين والمشاهدات وكلنا جمعنا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. اللهم لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مسافرا إلا غانما سالما لأهله إلا وقد رددته. اللهم هيئ لبناتنا أزواجا صالحين، ولأبنائنا زوجات صالحات، واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. اللهم ارزقنا إيمانا وتقى وعفافا وهدى، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا.
0: شكرا لفضلاتكم على هذا اللقاء، ونلتقيكم في الأسبوع القادم إن شاء الله.
2: أحبتي في الله، وصلنا معكم إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج صفوة الصفوة لفضيلة الدكتور عمر عبد الكافي، إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

في هذه الفترة وصل رسول النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل. هرقل أصلا عارف بالإسلام وعارف النبي صلى الله عليه وسلم وجاية الرسائل من قبل، لكنه ما أسلم. فهنا يريد مزيد من التأكد لأن ما زال عنده شيء من شك. فقال ائتوني، يقول لقومه لما جاءت الرسالة قرأها فأمسكها، قال للرسول ارجع تأتيكم رسالتنا. فقال ائتوني بفتى عربي على ديني، يعني يكون واحد عربي نصراني يكون فطنا، واحد ولد شاب ذكي فطن عربي نصراني. فبحثوا له فجاءوه بشاب اسمه التنوخي. قال تعال أنا أريد أرسلك إلى محمد برسالة، وأريدك تنتبه إلى علامات، ابحث لي عن هذه العلامات، أريد ذكي حتى ما تفوتها العلامات. الرسالة اللي النبي صلى الله عليه وسلم وجهها إلى هرقل يقول فيها بعد السلام على من اتبع الهدى، يقول له إني أدعوك إلى جنة عرضها السماوات والأرض، فإن لم تسلم فعليك إثم الأريسيين الفلاحين وقومه. يعني فهرقل كان من علماء النصارى أيضا، ما كان فقط ملكا، كان عالما، كان من أحبارهم، فيعرف الإنجيل ويعرف العلامات التي في التوراة والإنجيل. فقال للتنوخي انظر لي ثلاث علامات. أول علامة انظرني هل يذكر رسالته لي، الرسالة اللي أرسلها لي هل يذكرها؟ والأمر الثاني انظرني هل يذكر الليل، الليل هل يشير إلى الليل؟ والعلامة الثالثة انظر لي علامة في ظهري بين كتفي، شوف لي في علامة على ظهره بين كتفي. فخرج التنوخي معه رسالة هرقل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وصل التنوخي إلى تبوك، استقبله النبي صلى الله عليه وسلم، فالرسالة فيها من هرقل عظيم الروم إلى محمد بن عبد الله، وسلم عليه ثم قال له دعوتني إلى جنة عرضها السماوات والأرض، فأين السماوات والأرض هذه؟ إذا الجنة عرضها السماوات والأرض فأين النار؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ رسالة سأل التنوخي، قال ما فعل هرقل برسالتي؟ هذه العلامة الأولى الآن تبينت، ذكر رسالته، قال أمسكها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما كسرى فمزقها فمزق الله ملكه، وأما هرقل فأمسكها فأمسك الله ملكه، ولا يزال الناس يجدون بأسه ما دام في الحياة خيرا. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الرسالة دعوتني إلى جنة عرضها السماوات والأرض فأين النار؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله، أين الليل إذا جاء النهار؟ فإذا هي العلامة الثانية. الآن العلامة الثالثة صعبة، أن يرى علامة على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم بين كتفي، معناها لازم النبي صلى الله عليه وسلم يكون ما هو لابس، وهذا صعب. فظل التنوخي ما رجع، قال أذن لي أبقى فبقي، قال أذن لي أبقى فبقي. النبي صلى الله عليه وسلم خلال الفترة باستمرار يلتقي مع التنوخي، يعرض عليه الإسلام، يشرح الإسلام، شاف فيه الذكاء والفطنة، ولد فعلا هكذا تبدو عليه علامات الذكاء والفطنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم حرص عليه لذكائه وفطنته وفصاحته ولغته، يعني شيء يسر. فالنبي صلى الله عليه وسلم حرص عليه حرص خاص، ويستقبله ويجتمع معه ويعرض عليه بنفسه. ثم النبي صلى الله عليه وسلم بعد كم يوم عرض عليه الإسلام، قال له يا تنوخي الإسلام ما يخفى على أحد، أسلم. فقال التنوخي إنما أنا رجل من قومي، إذا أسلموا أسلمت. فقال صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت. كان حريص عليه ويبذل جهد خاص معه، ما أسلم، الهداية من عند الله عز وجل. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم على عظمته وحسن دعوته ما استطاع يجعله يسلم. فهذا الأمر ليس بأيدينا، بيد الله عز وجل. ظل التنوخي يحاول يشوف هالعلامة الثالثة، ما هو قادر، كيف يرى النبي صلى الله عليه وسلم وهو منزوع الملابس؟
فلما تأخر والنبي صلى الله عليه وسلم شعر أنه متأخر ناداه قال يا تنوخي تعال، فجاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ الثوب اللي على ظهره ونزله قال انظر، جاي تشوف العلامة انظر. فرأى فإذا خاتم النبوة، العلامة التي ذكرناها عدة مرات سابقا، فرآها التنوخي فرجع. أخبر هرقل بكل العلامات. هرقل الآن تأكد أن هذا نبي، خلاص هذا هو، كل العلامات التي يبحث عنها كلها موجودة. فجمع قومه قال تعلمون جاءنا جيش محمد؟ قالوا نعم استعددنا له. جيش الروم بدأ يستعد للخروج لقتال المسلمين في تبوك. فهنا هرقل اجتمع مع قادة الجيش مع قادة الروم، قال لهم اسمعوا مني، والله تعلمون علمي بالإنجيل وعلمي بالتوراة؟ قالوا نعم. قال تعلمون أنه بقي نبي ما خرج، باقي نبي واحد ما خرج، والله لقد انطبقت كل العلامات عليه، فإني أدعوكم أن تؤمنوا به، أسلم. فأبوا، رفضوا الإسلام، قالوا لا ما نسلم. قال إذن أدعوكم إلى أمر ثاني، إذا ترفضون الإسلام هذا نبي ما أحد يستطيع أن يقاتله، فأدعوكم إلى أمر ثاني. قالوا ما هو؟ قال ندفع له الجزية. قالوا عيب، نحن أعظم دولة في العالم ندفع الجزية؟ كيف؟ ماذا يقول عنا الناس؟ الناس تدفع لنا الجزية، نحن ندفع الجزية لغيرنا؟ كيف؟ قال إذن أدعوكم لأمر ثالث وليس عندي غيره. قالوا ما هو؟ قال لا تقاتلوه، لا تقاتلوه، والله يهزمكم. فقالوا أما هذه فنعم، يعني على الأقل نطيعك في هذه المسألة. فهنا صدرت الأوامر لجيش الروم بعدم الخروج. ظل النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر ينتظر، الناس كلهم ينتظرون قدوم جيش الروم، جيش الروم رافض الخروج لهذا السبب، هذا الذي دفع جيش الروم لعدم الخروج. فأرسل قال له والله لو بقيت في مكانك سنة والله ما نخرج لك، أنت ما نقاتلك. النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بهذا الأمر، بقي في تبوك 14 يوما حتى سمع الناس كلهم أنه وصل إلى تبوك، تبوك خاضع للروم أصلا، وسيطر عليها واحتل المناطق التي حواليها وانتظر جيش الروم، وجيش الروم رافض أن يقابله. فانتشر الخبر أن بني الأصفر خافوا من محمد. فاكتفى النبي صلى الله عليه وسلم لهذا، وتحقق المطلوب أنه أرهب الروم وأسمع الناس بهذا الأمر. فعندها أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالرجوع، أمر بالرجوع إلى المدينة بعد ما حقق الهدف المقصود أن هذه الدعوة ليست فقط للعرب وإنما للروم، وحقق الأمر بأنه رهبة المسلمين ومكانة المسلمين صارت من الدرجة حتى أن ملك الروم يخافه. وهذا فيه معنى عظيم، وهذا من أسباب مجيء الوفود. الناس لما شافوا أن الروم يخافونه عرفوا مكانة الإسلام ومكانة النبي صلى الله عليه وسلم. رجع النبي صلى الله عليه وسلم، في الطريق حدثت عدة أشياء. من أول الأمور في عودتهم، النبي صلى الله عليه وسلم أول ما خرج قال أن أرسل يخبر كل الجيش، وانتشر الخبر في كل الجيش، قال إنا سنمر على وشل فمن سبقنا إليه فلا يأخذ منه شيئا حتى آتي. الوشل هو الحجر الذي ينقط ماء، ينزل منه الماء، ما هو كبير ما هو كثير، ماء قليل ينزل منه، يصب صب قليل. قال سنمر على وشل، مكان حجر ينزل منه الماء بشكل قليل، لا أحد يلمسه لا أحد يأخذ منه شيء حتى آتي. صار الجيش، مجموعة من المنافقين تقدموا الجيش، وصلوا الوشل فأخذوا الماء الذي فيه، جمعوا الماء الذي فيه وأخذوا لأنفسهم. وصل النبي صلى الله عليه وسلم وإلا الماء المتجمع كله مأخوذ، والوشل ينقى التنقيط. فقال لعنهم الله، لعنهم الله، أما أمرت أنه من سبقني لا يأخذ منه شيئا؟
ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالماء، جابوا له ماء فاخذ يتوضا ويصب على هذا الوشم، والناس تنظر. يقولون فسمعنا له قرقعه كقرقعه الرعد، صوت كأنه انفجار، ثم انشق الحجر وبدا الماء يصب منه عين ماء تصب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعنهم الله، والله لو تركوه لكان نهرا يجري في الجزيره، لكن ما تركوا، والله لئن بقيتم لترين هذا الوادي اخصب ما بين يديه وما خلفه. فمزارع تبوك وكذا وما حواليها من هذا الوشل، لو تركوه لكان نهرا في الجزيرة. فهذا من الأحداث التي حدثت في طريقهم. في الطريق أبو رهم رضي الله عنه يقول احنا ماشيين في الطريق بدأ يزاحم النبي صلى الله عليه وسلم، بدأ يزاحم النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أنا نعسان ومع نعاسي دابتي قرب دابة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ما حسيت إلا أسمع صوت حس، التفت وإلا أنا دابتي تحك رجل النبي صلى الله عليه وسلم، فجرحت رجل النبي صلى الله عليه وسلم، فضربه النبي صلى الله عليه وسلم بالصوت، استيقظ جرحتني، يقول فخفت خوف شديد. فيقال أنه أيضا نام مرة ثانية وفعلها مرة ثانية، فيقول من شدة خوفي ذهبت خلف الجيش، بعدين لما نزل الجيش أرادوا يرتاحون أخذت الغنم وهذا ورحت أرعى فيهم، حتى بس النبي صلى الله عليه وسلم ينسى. فلما رجعت بالغنم سألت، يقول سأل عني أحد؟ هل في أحد سأل عني؟ قالوا نعم سأل عنك النبي صلى الله عليه وسلم. يا آدم يا ويلي، قال هذا اللي خايف منه، خفت يكون نزل علي قرآن في أذائنا، جرحت النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقولوا أنا خايف من أني آذيت النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا رهم آذيتني، جرحتني عورتني. فقال له يا رسول الله استغفر لي. قال يا أبا رهم ضربتك بالصوت، فخذ الصوت واضربني. انت ما كنت تقصد، شوف ادب النبي صلى الله عليه وسلم وخلقه، انت ما تقصد وانا ضربتك، ما هو مفروض اضربك، فخذ الصوت واضربني. قال لا والله هي لك يا رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم امر ان يعطى شيء من المال وشيء من الغنمات، يقول فهذا اول مال اكتسبه، اول مره يصير عندي شيء، يقول فما زلت اجد البركه في ذلك المال. ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ابا رهم من تخلف؟ فذكرت له كذا كذا. قال من تخلف من قومك من غفار؟ فذكرت له. قال الطول في قوم طوال عندكم ما أراهم. قال تخلفوا يا رسول الله. قال وقوم قصر سمر؟ قال ما عندنا قوم قصر سمر. قال بلى عندكم قوم قصر، شوف دقة النبي صلى الله عليه وسلم 30,000. يتذكر هؤلاء الناس الآن تعرف عليهم. فقال هؤلاء القصر السمر معكم كانوا، أين هم؟ قال يا رسول الله هؤلاء ليسوا من غفار، هؤلاء من أسلم من حلفائنا كانوا معنا. قال إيه. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أعز أهلي أن يتخلفوا عني المهاجرين والأنصار وغفار وأسلم. هؤلاء أعز الناس، يعني أفضل شيء على نفسي أن يتخلف هؤلاء لمكانتهم عندي. فالنبي صلى الله عليه وسلم كأنه يريد يوصل له رسالة للذين تخلفوا أن أنتم مكانتكم أكبر من أن تتخلفوا، فيؤدبهم النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم من خلال مثل هذه الرسائل. صار الجيش، يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول فنزلنا منزل في الليل، بدأت أسمع صوت الحفر، أسمع صوت حفر، يقول فقمت رحت شو إيش الحفر هذا بنص الليل إحنا في الطريق، فإذا قبر يحفر، فإذا عبد الله ذو البجادين رضي الله عنه قد مات، والذي يدفنه الرسول صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر وعمر. إيش المكانة هذه؟ النبي صلى الله عليه وسلم في القبر، والذي ينزل ذو البجادين أبو بكر وعمر، ويدفنه النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. ويقول صلى الله عليه وسلم، يقول عبد الله بن مسعود فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم
إني قد أمسيت راضيا عنه فارض عنه. فقال عبد الله بن مسعود: يا ليتني كنت صاحب الحفرة. أي موتة هذه اللي النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا راضي عنه ويدفن بنفسه معه أبو بكر وعمر؟ ذو البجادين هذا كان يؤذى في المدينة في مكة، فلما جاء يهاجر ما عنده شيء إلا بجاد. البجاد مثل الحاف من الصوف الخشن، ما عنده إلا الحاف، ملابس ما عنده، فاتزر بالحاف هذا، ما عنده شيء على صدره يغطيه، بس على تحته على أسفله. فأخذ البجاد وقطعه نصفين، نصف اتزر فيه ونصف قطع فيه كتفيه، فسمي ذو البجادين. خرج ما عنده إلا هذا، مهاجر في سبيل الله. فانظر مكانته رضي الله عنه، وهكذا كانت موته، ودفن في الطريق ما بين تبوك والمدينة. سار الجيش، النبي صلى الله عليه وسلم مر على عقبة. العقبة هي الهضبة، مثل مكان مرتفع، ليس بالجبل وليس بالتل، وإنما بينهما وصلب مرتفع، وله حافة شديدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن ما أحد يتبعه، قال لا يتبعني أحد، وأخذ معه 2 من الصحابة، عمار بن ياسر وحذيفة بن اليمان، قال فقط هذول 2 يخرجوا معي. وأسرع النبي صلى الله عليه وسلم أمام الجيش حتى وصل العقبة، فصعد على بعيره ومعه عمار على بعير وحذيفة على بعير، صعدوا على العقبة، ووقف النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى الجيش يمر أمامه، يستعرض الجيش حتى يتأكد من حسن انضباط الجيش. هنا مجموعة من المنافقين من بني تميم اللي أسلموا حديثا، ما زالوا على الكفر،

0: رأى الغضب، يقول رأيت الغضب في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان نادر يغضب بهذه الصورة بحيث يتبين الغضب في وجهه. يقول فلما رأيت الغضب في وجه النبي صلى الله عليه وسلم التفت فإذا هؤلاء قادمين، فظننت أنه غاضب لأنهم خالفوا الأوامر فتبعوه، وهو قد أمر أن ما أحد يتبعه. يقول فأسرعت نحوهم حتى أردهم، أقول لهم ارجعوا. يقول ومعي محجن، محجن مثل حربة صغيرة، سلاح صغير. يقول فأقبلت عليهم مسرع. سبحان الله، وقع الخوف في قلوبهم من شخص واحد، فلما رأوني مقبل من محجن هربوا، فروا كلهم. فرجعت النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا حذيفة أتعلم ما أرادوا؟ فقلت لا. فقال يا حذيفة أرادوا مزاحمتي على العقبة ليسقطوني منها، أرادوا يقتالوني. ثم إن حذيفة، النبي صلى الله عليه وسلم قال يا حذيفة عرفتم من هم؟ عرفتموهم؟ قال لا، ملثمين يا رسول الله، لكنهم من علامات خيولهم من بني تميم، من علامات إبلهم من بني تميم. فقال يا حذيفة هم فلان وفلان وفلان، عدهم كلهم، سمهم واحد واحد لحذيفة. فحذيفة قال يا رسول الله أنرسل إلى عشائرهم أخبر عشائرهم تأتيني كل عشيرة برأس صاحبها يقتلونهم؟ قال لا، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. بعد ذلك عفى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، تركهم. لكن كان الناس إذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءوا يصلون على جنازة وحذيفة حاضر ينتظرون، إذا صلى حذيفة صلوا، إذا ما صلى حذيفة عرفوا أن هذا من المنافقين. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي حذيفة هذه الأسرار، يسمى كاتم سر النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الحادثة ذكرت في القرآن، حادثة العقبة هذه ذكرت في القرآن في قوله تعالى
1: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا،
0: هموا بإسقاط النبي صلى الله عليه وسلم من العقبة ولم ينالوا ذلك. فهذه الآية نزلت فيهم إلى آخر الآيات. سار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن وصل إلى آخر منزل للجيش قبل وصولهم إلى المدينة. هنا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم مالك ابن الدخشم ومعن ابن عدي، اثنين من الأنصار من الصحابة الكرام رضي الله عنهم، بمهمة غريبة جدا، أول مرة يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. أرسلهم قبله يسبقونه إلى المدينة ليحرقوا واحد من مساجد المدينة. هذا المسجد بناه المنافقون. المنافقون قبل تبوك بدأوا يتشاورون في أمرهم كيف نفعل، وأعدادهم كبيرة كانت في المدينة. أرسل لهم أبو عامر اللي يسمونه الراهب ويسمى الفاسق، ذكرنا قصة عدة مرات سابقا، هو الذي حفر الحفر في أحد، والحفرة التي سقط فيها النبي صلى الله عليه وسلم كان من حفر أبي عامر، هذا كان في الشام. فأرسل لهم أبو عامر قال لهم ابنوا مسجد وأنا سأظهر الإسلام، سآتي كأني مسلم، ويكون هذا المسجد مكان لنا، منه ننشر أمرنا. فيريدون مركز مقر ينطلقون منه، لأن العمل بدون مقر ما يكون له قيمة كبيرة. فرتبوا أمورهم ليبنوا هذا المسجد انتظارا لمجيء أبي عامر، وفعلا بني المسجد، وانتهى بناء المسجد مع دخول غزوة تبوك. فأرسلوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله المسجد بني عندنا، فنريدك أن تصلي فيه لتحدث البركة ويصلي الناس فيه. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم الآن أنا مشغول في تبوك، لما أرجع يحدث الله أمرك. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلي فيه، فجاء الوحي من الله عز وجل أن هذا مسجد ضرار، ليس مسجد للتقوى، وإنما مسجد للإفساد، مسجد لمحاربة هذا الدين. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم مالك بن الدخشم ومعن بن عدي لإحراق مسجد الضرار. فعلا توجه الرجلان رضي الله عنهما، سبق الجيش، وصل المدينة، طلق فورا.

لهذا المسجد وأشعلوا فيه النار. المنافقين يحاولون يوقفونهم، قالوا هذه أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، إن احنا نحرق هذا المسجد. وفعلا حرق هذا المسجد. يقول الله عز وجل عن هذا المسجد: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين. هو شكل مسجد لكنه مكان إفساد، لأن ما بني على نية صالحة، بني على نية سيئة. وإرصادا، يعني انتظارا لمن حارب الله ورسوله، اللي هو من؟ أبو عامر الفاسق. ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى، سيحلفون ما أردنا إلا الخير، والله يشهد إنهم لكاذبون. هذه الشهادة من الله عز وجل لا تقم فيه أبدا. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. مسجد قباء أولى من هذا المسجد، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار، شفا جبل من هار، فانهار به في نار جهنم، والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم، والله عليم حكيم. لاحظوا الآن كم موقف وراء موقف له علاقة بالمنافقين، ها؟ فالآن كل التوجه الآن ضربات متتالية على المنافقين. وصل النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في المنزل الأخير، في هذا المنزل الأخير أيضا قبل المدينة حدث حادث صغير أيضا. مع صلاة الفجر افتقد الناس النبي صلى الله عليه وسلم، كان خرج لقضاء حاجة من مكان بعيد ما جاء، انتظروه ينتظرون الصلاة ينتظرون الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء، كادت الشمس تطلع والنبي صلى الله عليه وسلم ما جاء، فاحتاروا هل نصلي من غير النبي صلى الله عليه وسلم أم ننتظر وقد تخرج الشمس، وإذا خرجت الشمس خرج وقت الفجر. فقالوا لا، احنا الله سبحانه وتعالى افترض علينا أن نصلي الوقت صلاة الفجر في وقتها، ما يجوز ننتظر حتى تخرج الشمس. فقدموا عبد الرحمن بن عوف يصلي بهم، صلى عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه الركعة الأولى، في الركعة الثانية جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأتم بعبد الرحمن بن عوف. لما انتهى من الصلاة سلم الناس، التفتوا والنبي صلى الله عليه وسلم واقف يكمل من ركعة، فخافوا قالوا ايش فعلنا، كيف نصلي عن النبي صلى الله عليه وسلم، كيف ما ننتظره، كيف واحد يرضى يئن بالنبي صلى الله عليه وسلم. فوقع هذا حرج في نفوسهم. فلما النبي صلى الله عليه وسلم سلم قال أحسنتم وأصبتم، أداء الصلاة في وقتها أفضل من انتظار نبيكم، فانظروا مكانة أداء الصلاة في وقتها. وعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم قال ألم أحدثكم، سبحان الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم محدثهم سابقا أنه لا تقوم الساعة حتى يصلي أحدكم بنبيكم، سبحان الله صارت. فكان عبد الرحمن بن عوف هو الذي صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم، كذلك أبو بكر صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في إحدى الروايات، لكن هذه الرواية صريحة وواضحة أن عبد الرحمن بن عوف صلى إماما بالنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا حدثهم فقال إن في المدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم وكان لهم من الأجر مثلكم. قالوا يا رسول الله وهم بالمدينة ما تركوها، أجرهم مثل أجرنا؟ قال نعم، حبسهم العذر. الإنسان اللي معذور عذر حقيقي يكتب له الأجر كامل على نيته، ما ينقص ذلك من أجره شيئا. فبشرهم النبي صلى الله عليه وسلم إن الإنسان إذا صار معذور يكتب له، مثلا قال العلماء من كان متعود على مثلا صيام الاثنين والخميس ثم سافر وما صام يكتب له كأنه صام، أو مرض وما صام يكتب له كأنه صام. فهذا من رحمة الله عز وجل أن الإنسان إذا اعتاد على عمل يكتب له الأجر كاملا كأنه فعله كاملا، فهذا من فضل الله ورحمته، بشرهم الله عز وجل به في ذلك. وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. الآن بدأ الذين تخلفوا يأتون بالأعذار، يأتون بالأعذار. وصل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد النبوي وإذا فيه سبعة حبسوا أنفسهم وربطوا أنفسهم في أعمدة المسجد، قالوا تخلفنا عن النبي صلى الله عليه وسلم
فوالله ما يعني ما يطلقنا احد الا ان يطلقنا النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وانا والله ما اطلقهم حتى يتوب الله عليهم. ففي هؤلاء الله سبحانه وتعالى نزل الايات. جاءت الايات فيما بعد عفى الله سبحانه وتعالى عنهم لما راى منهم صدق التوبه سبحانه، عفى الله عنهم. فقال الله عز وجل عن هؤلاء وابو لبابه وجماعته، قال: واخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا واخر سيئا عسى الله ان يتوب عليهم ان الله غفور رحيم. قال العلماء: لما يقول الله سبحانه وتعالى عسى عن شيء يعني وجب، كلمه عسى في القران يعني وجب ذلك، فالله سبحانه وتعالى عفى عنهم. فجاء هؤلاء السبعه باموالهم، قالوا: يا رسول الله، الذي جعلنا نتخلف هذه الاموال انشغلنا بها، فان من توبتنا ان نتخلى عن كل اموالنا، هذه الاموال التي كانت سببا في تخلفنا سنتخلى عنها. فقدموها كل اموالهم، جابوها للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: هذا من توبتنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما امرت ان اخذ اموالكم، امرت ان اطلقكم. فكانوا يلحون، قالوا: يا رسول الله خذ اموالنا، هذه سبب الفتنه. فما زالوا يلحون، فنزلت الآية: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ من أموالهم، قال: ما أمرت أن أخذ كل أموالكم، أمرت أن أخذ من أموالكم. فأخذ من أموالهم وأرجع لهم الباقي، فكانت هذه توبة الله سبحانه وتعالى عليهم. جاء المنافقين يعتذرون، النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد يعتذره، واضح الاعذار واهيه. ثم جاء كعب بن مالك رضي الله عنه في قصه عجيبه مرويه في البخاري وغيره. كعب بن مالك جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فكرت فقلت والله ما ينجيني الا الصدق، الكذب ما في فائده منه، الكذب يؤذي الانسان. فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فاتيت اليه فنظر إلي فتبسم تبسم المغضب، ابتسامة واحد زعلان، فقال: ما أخلفك؟ فقلت: والله يا رسول الله ما كنت أكثر مالا من اليوم الذي تخلفت عنك فيه، أكثر مال عندي في حياتي كان في اليوم اللي تخلفت عنك، والله ما عندي من عذر، ما عندي عذر، إهمال وتقصير وضعف نفس، ما عندي عذر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق، وهي إشارة إلى أن الآخرين كذبوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما حكم فيه بشيء، ما عفى عنه، ما أمر بعقابة بشيء، قال: اصبر حتى يحكم الله فيك. فنزل قول الله عز وجل: وآخرون مرجون لأمر الله. هؤلاء أمرهم إلى الله، إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. فهؤلاء كعب بن مالك ومعه اثنين، هلال بن أمية ومرارة بن الربيع، هؤلاء أمرهم إلى الله، أجل الحكم فيهم. يقول: رجعت خلاص، أنا سلمت، أنا اعترفت. فجاءني قومي أهلي، قالوا: يا رجل، كل الناس اعتذروا واستغفر لهم النبي صلى الله عليه وسلم، أنت ما وجدت حجة تعتذر بها؟ اذهب وابحث لك عن حجة واعتذر، إذا استغفر لك الرسول صلى الله عليه وسلم الله يغفر لك. يقول: فما زالوا يحرضوني على هذا الأمر حتى نويت أن أرجع، وقد أوتيت جدلا، يعني عندي من اللسان ما يعطيني الحجج والأدلة التي تنقذني في أي موقف، تقنع أي إنسان، عندي حجة. يقول: فنويت أرجع، ثم سألت، قلت: هل قال هذا القول أحد غيري؟ في أحد قال ما عندي عذر غيري؟ فقالوا: نعم. قلت: من؟ قالوا: هلال بن أمية ومرارة بن الربيع. فقال فذكر رجلين، ذكروا رجلين من أهل بدر، هؤلاء الاثنين من الذين شهدوا بدر والآن تخلفوا. فقلت: يصيبني ما أصابهما، هذول من أهل بدر، حالي حالي أنا معهم. فما رجعت عن قولي وأصررت على قولي.
بعد فترة جاءت الأوامر لأهل المدينة، كل أهل المدينة، يمنع الكلام مع هؤلاء الثلاثة، مقاطعة، ممنوع أحد يتكلم معهم. يقول فامتنع الناس عن الكلام حتى إني أسلم عليهم فما يردون. يقول فأما صاحباي فبقيا في البيت يبكيان، وأما أنا فكنت شاب. فيقول فضلت أذهب إلى الأسواق وأروح المسجد ولا أحد يكلمني. تخيل حالة الإنسان، ما في أحد في الدنيا يكلمه. يقول فصبرت. يقول وكنت أذهب إلى المسجد فأجد النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه فأسلم فلا يرد علي أحد، حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول أراه يحرك شفتيه ولا أسمع شيئا، ما أسمع رد السلام. يقول فأصلي، أصلي نافلة. يقول في صلاتي ألتفت إليه أشوفه يطالعني ولا لا، فأراه ينظر إلي. يقول فإذا رآني ينظر إليه التفت عني، وظللت على هذا الحال 40 يوم. يقول خلالها جاء منادي من الشام، من الغساسنة، من ملك الغساسنة، أين كعب بن مالك؟ فأشار الناس إلي فجاءني، قال هذه رسالة لك من فلان ملك الغساسنة. وإذا الرسالة، وإذا فيها بلغنا بعد يعني ما مدح وذكر بخير، قال بلغنا ما فعل صاحبك بك، إيش سوى فيك محمد، وأنت في قومك أعز وأكبر من أن يفعل بك ذلك، ولئن جئتنا لنكرمنك. الآن اختيار بين مدينة الكل يقاطع فيها، الكل لا يتكلم فيها، ومدينة ثانية الملك يدعوه للمجيء ليكرمه. شوف الاختبار. يقول فعلمت أن ذلك من الابتلاء، اختبار. يقول حتى لا يبقى في النفس شيء، يقول فأخذت هذه الرسالة ورميتها في التنور، حرقتها وظللت على أمري. بعد 40 يوم جاءني شخص مرسل من النبي صلى الله عليه وسلم، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك اعتزل أهلك، اعتزل زوجتك. فقلت أأطلقها؟ يعني هل الأمر أن أطلق زوجتي؟ كان ناوي يعمل أي شيء، مسلم أمر لله، شوف الطاعة. فقال لا، بل اعتزلها. يقول فأمرتها أن تذهب إلى بيت أهلها. فجاءني أهلها، قالوا إن هلال بن أمية، مرار بن الربيع أبقوا زوجاتهم في بيوتهم واعتزلوهم. قال لا، هؤلاء شيخين كبار في السن، أنا شاب، ما يقول ماذا يقول عني الرسول صلى الله عليه وسلم؟ تذهب إلى بيت أهلها. فظل في البيت وحده، كانت زوجته هي الوحيدة اللي تكلمه لأن معها في البيت. الآن ما عنده حتى زوجة. يقول فوصل بي الحال أن ضاقت علي الدنيا وضاقت علي نفسي، وماني قادر حتى أتحمل نفسي. تخيل الآن وصل 50 يوم الأمر، ما عندي أحد يكلمني ولا أكلمه. ترى المسألة شاقة جدا على النفس، 50 يوم لا تكلم أحد. يقول بعد 50 يوم بينما أنا أصلي على سطح بيتي وأنا في الحال التي وصفها الله سبحانه وتعالى في القرآن، إذ أسمع صوت صرخة، أبشر يا كعب بن مالك، أبشر يا كعب بن مالك. يقول فخررت ساجدا، وإذ رجلين جايين، واحد على فرس والثاني ماشي. جاءت الآيات بالتوبة علينا، فهؤلاء جايين يبشروني، فكل واحد يريد يسبق عشان يبشرني أول. فالذي ماشي شعر أن اللي راكب الفرس سيسبقه، فصعد على تل وبدأ يصرخ حتى يوصل صوته قبل. يقول فأعطيته البشارة، والله ما عندي إلا الثوب اللي علي، ما عندي شيء. يقول فأعطيت الثوب اللي علي، يقول تسلّى الثوب من أهلي، سلّى الثوب من أقاربي ولبسته وأعطيت الثوب اللي علي، هذا بشارة. يقول فسرت نحو المسجد والناس مزدحمة علي. يقول هكذا من أخروني من الزحام،
كل واحد جاي يبارك لي، مبارك عليك توبة الله، مبارك عليك التوبة يا كعب بن مالك، مبارك عليك التوبة. انظر المبارك على ايش، شيء غريب. يقول حتى وصلت المسجد ولا اكاد من شدة الزحام، من كثر الناس ما هي مزدحمة علي، ماني قادر اوصل. يقول فدخلت المسجد فاذا النبي صلى الله عليه وسلم بين كبار الصحابة، يقول جالس فقط مع كبار الصحابة. يقول فسلمت فسلموا. يقول فقام طلحة ابن عبيد الله فوالله ما أنساها له. شوف الإنسان اللي يشعر أن هذا قدر تقدير خاص وكانت له يعني اهتمام خاص، ترى يترك أثر في النفس. يقول فقام، ما قام غيره، يقول فوالله ما أنساها لطلحة. يقول فقام إلي فاعتنقني وهنأني بتوبة الله. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبشر يا كعب بن مالك، أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. انظر لو ما تاب الله عليه على إيش كل هذا الكلام وهذا الموقف وهذا الضيق وهذا المقاطعة، على إيش؟ على التخلف عن الجهاد، حتى نعرف مكانة الجهاد في الإسلام. التخلف عن الجهاد ليس من الأمر البسيط، فتبين في هذا الموقف. أبشر بخير يوم ولا مر عليك منذ ولدتك أمك. فتاب الله سبحانه وتعالى على كعب بن مالك وأصحابه بالتوبة التي ذكرت في القرآن الكريم. يقول الله عز وجل لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، غزوة تبوك، من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا، كعب بن مالك، بلال بن أمية، مرارة بن الربيع، حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. فهكذا كانت قصة الثلاثة الذين خلفوا، وهكذا تاب الله سبحانه وتعالى عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم خلال هذه الفترة بعد عودته من غزوة تبوك، لما تبين موقف المنافقين في كل هذه الأحداث، النبي صلى الله عليه وسلم الآن أراد أن يضرب المنافقين ضربة قاصمة. فجمع الناس في المسجد، اجتمع الناس، أكثر الناس جاءوا، اللي وصلهم الخبر جاءوا، فكان أعداد كبيرة من المنافقين جاءت، تريد تعرف إيش صاير. فخطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبة هي من أغرب خطبة في كل حياته صلى الله عليه وسلم. فبعدما أثنى على الله سبحانه وتعالى وحمد الله وصلى على نفسه صلى الله عليه وسلم، قال أيها الناس إن فيكم منافقين، الجالسين فيهم منافقين، فمن ذكرت اسمه فليقم. راح أسمي لكم الآن المنافقين، أطلعهم من بينكم. شوف الفضيحة الآن، الناس مرتجفة من الخوف، كل واحد خايف ان اسمه يذكر الآن. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم قم يا فلان، يقف ويطلع من المسجد، قم يا فلان، قم يا فلان، قم يا فلان، حتى عد 36 واحد من كبار المنافقين، والناس خايفة جدا. يعني ايش هذا؟ الآن مصادمة صريحة مع المنافقين، لأن صارت جرأتهم شديدة، بدأوا يبنون مسجد وبدأوا يتحركون تحركات، ويطلع معسكر وينسحب ويحاولون يزحمونه من العقبة، صارت جرأة، فلا بد من قطع دابر هذا الأمر الخطير. فالنبي صلى الله عليه وسلم واجههم بهذه المواجهة. يقول عمر بن الخطاب، يقول كنت جئت متأخر، لأن هذا الاجتماع كان بعيد. يقول جئت وصلت، كانوا النبي صلى الله عليه وسلم سماهم، فوجدت واحد منهم جالس عند باب المسجد، جالس هكذا متلحف يعني. فقلت مالك، ليش قاعد عند باب المسجد هكذا؟ فقال عدني رسول الله مع المنافقين. قلت لقبحك الله سائر اليوم، ما تستر على نفسك وتكتمها؟ فكانت فضيحة شديدة على المنافقين. طبعا عبد الله بن أبي النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكره، لأنه كان معروف، عدة آيات فضحته سابقا، لكن الباقين فضحوا. بعد هذا الموقف صارت تحركات المنافقين في منتهى السرية،
صاروا ما لهم ظهور بعد هذا الموقف، لكن هذا كان موقف الصدام مع المنافقين. النبي صلى الله عليه وسلم حتى يوازن هذه الأمور بشر المؤمنين بفتح الحيرة بعد ما صادمهم، قال لهم رأيتم هؤلاء ما لهم قيمة، أنتم لكم النصر، أنتم لكم الفتوح. فبشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بفتح الحيرة، قال والله لكأني أنظر إلى قصورها وهي تفتح، ولكأني أنظر إلى باب الحصن وهو يفتح، وأول من يخرج منه الشيماء بنت نفيلة، أول واحدة تخرج أسيرة، أول من يخرج هذه الشيماء بنت نفيلة الأزدية على بغلة شهباء مختمرة بخمار أسود، أول من يخرج من الحيرة، أول من يستسلم. شوف يعني يصور لهم الفتح ويقول لهم الباب يفتح وفلانة تطلع وخلاص اطمئنوا الفتح بأيديكم. فواحد من الصحابة اللي الإيمان مستقبل قلبه عارف أن هذا أمر مدام ذكره النبي صلى الله عليه وسلم سيتحقق، فوقف وقال كلمة غريبة، قال يا رسول الله هذه الشيماء اجعلها لي، قالها لما يصير توزيع الغنائم تكون نصيبي، قال هي لك. اشترك زكريا بن يحيى رضي الله عنه في فتح الحيرة، وكان الفتحة خالد بن الوليد رضي الله عنه. فلما استسلمت الحيرة أول من فتح الباب خرجت الشيماء على بغلة شهباء مختمرة بخمار أسود، فلما خرجت تعلق زكريا بن يحيى ببغلتها، قال هذه لي، هذه حقي. فضحك الناس، بعدنا ما وزعنا الغنائم اصبر، قال لا هذه لي. قالوا كيف يا رجل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطاني إياها. قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم وين؟ مات من زمان، كيف تقول هالكلام؟ ما هو معنى؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم بشرني قبل ما يموت أنها لي. استغرب الناس فجاءوا إلى خالد. خالد قال يا رجل أي واحد يستطيع أن يدعي هذا؟ جئني بشهود، جيب لي شهود. يقول فبحثت من شهد هذا الموقف فلم أجد إلا اثنين، محمد بن مسلمة ومحمد بن بشر شهد الموقف. فجاءوا لخالد قالوا نعم نشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه إياها. قال خذها هي لك. فاستسلمت الحيرة، خرج عبد المسيح ابن نفيلة أخو الشيماء، فجاء الآن عبد المسيح استسلم بالصلح، هذه أخذت سبية فيريد يرجع أخته، فجاء لزكريا بن يحيى قال يا زكريا أرجع لي أختي، قال لا، قال أدفع لك ما تشاء، قال والله ما أعطيك إياها حتى تدفع لي 10 درهم. 10 درهم 1000 درهم مبلغ زهيد. فقال عبد المسيح استغرب، قال هذه 1000 درهم خذها. فأطلق أخته، فالناس جاءوا يعاتبون زكريا، قالوا يا رجل كيف أطلقتها بـ1000 درهم؟ والله لو طلبت 100 ألف لا أعطاك. قال سبحان الله، وهل في الأرقام أكثر من 100؟ هذا حدك 100 آخر شيء. انظر البساطة، هؤلاء ناس لا يعرفون حساب، ما عندهم تكنولوجيا، ما عندهم، لكن الإيمان الذي استقر في النفوس والجهد البشري الذي متاح بذلوا ما يستطيعون، فبالإيمان وبالجهد المتاح فتحوا الدنيا. ولا هؤلاء عندهم الألوف المؤلفة من الأموال والعتاد والقوة ما استطاعوا يقفوا أمام المسلمين. فالمسألة هي بالصدق مع الله عز وجل، إن تنصروا الله ينصركم. فتبدى في هذا الموقف، يتعلم المسلمون من هذا. لما صارت هذه المواجهة مع المنافقين وصارت وأحرق مسجد الضرار وبدأ الضغط على المنافقين، اشتد الأمر على عبد الله بن أبي بن سلول، فقالوا فمات غما من شدة الهم والغم، مات عبد الله بن أبي بن سلول بعد هذا الموقف. فلما شعر بالوفاة طلب أن يأتيه النبي صلى الله عليه وسلم، قال خلي يأتيني في البيت. فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم وهو على فراش الموت. دخل النبي صلى الله عليه وسلم وإلا عبد الله بن أبي بن سلول ماذا قاعد يتكلم؟ يقول أين حلفائي من يهود؟
يهود، يا ليتهم كانوا معي. هذا مسلم يدعي الإسلام، اللي يشوف المنافق يقول أين هم ينصروني، أين هم يعزوني، أين هم يرفعوا شأني، وين؟ يتألم على اليهود. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، دخل شافه في هذا الموقف، قال أما نهيتك عن حب يهود؟ فقال قد أبغضهم أسعد بن زرارة فما نفعه ذلك. أسعد بن زرارة من الأنصار كره اليهود، ما نفعه، اليهود ينفعون. النبي صلى الله عليه وسلم غضب منه. فهذا قال يا محمد يا رسول الله، ليس هذا موقف عتاب، شايفني الحين ميت أنا، أنت زين ميت قاعد تتكلم على اليهود؟ لكن هكذا النفاق في قلبه، أعوذ بالله. فقال يا محمد إذا أنا مت فكفني بقميصك هذا، القميص اللي أنت لابسه اجعل الكفن مالي، وأنت صلي عليه لا تخلي أحد ثاني يصلي عليه. فقال لك ذاك. مات عبد الله بن أبي بن سلول، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم، جمع الناس ليصلي عليه، وقفوا ليصلوا عليه. النبي عمر بن الخطاب جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله لا تصلي عليه، هذا منافق معروف، أمر ظاهر، كيف تصلي عليه؟ قال دعني يا عمر. قال يا رسول الله لا تصلي عليه، هذا منافق. قال إن الله خيرني، فقال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم. فأراد أن يصلي عليه، أراد النبي صلى الله عليه وسلم يكبر، جاء عمر فجر النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله لا تصلي عليه، هذا منافق لا تصلي عليه، إن الله قد نهاك. فقال إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فقال يا عمر سأستغفر له أكثر من 70. شوف رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، قال سأستغفر له أكثر من 70 لعل الله يغفر. شوف مع كل الأذى الذي فعله بالنبي صلى الله عليه وسلم، مع كل هالمواقف، مع أنه هو الذي تكلم في عرض النبي صلى الله عليه وسلم، شوف الرأفة والرحمة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ودفن عبد الله بن أبي بن سلول. ونزلت الآيات، نزلت الآيات تؤيد موقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يقول الله عز وجل استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله، والله لا يهدي القوم الفاسقين. ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. فكان تأييد لموقف عمر بن الخطاب أن هذا لا يصلى عليه. يقول عمر بن الخطاب، يقول كل هذا ما تعجبت منه، وإنما تعجبت من جرأتي على النبي صلى الله عليه وسلم. كيف جررته؟ كيف كنت جريء إلى هذه الدرجة أني أجر الرسول؟ يقول تعجبت من جرأتي عليه، لكن كأن الله سبحانه وتعالى يريد شيء. انتهت غزوة تبوك، وجاء بعد ذلك في نهاية هذا العام التاسع جاء موسم الحج، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق أميرا على الحج. خرج أبو بكر الصديق للحج، وخرج معه أعداد غير كبيرة من الناس. في الطريق، بينما أبو بكر الصديق في الطريق، نزلت سورة التوبة على النبي صلى الله عليه وسلم، ونزلت ليست كل السورة وإنما بعض الآيات المتعلقة بما فيه علاقة بالحج، نزلت بسرعة لتعطي بعض الأحكام الرئيسية المطلوب تبليغها في الحج. ولذلك يقول العلماء من سرعة نزولها لم يأتي بها البسملة، وقيل أن البسملة ليست فيها لأن فيها مفاصلة وشدة مع الكفار، فليس فيها رحمة، ليس فيها رحمة على الكفار، والبسملة فيها الرحمة، بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا موقف لا تنبغي فيه الرحمة. فلما نزلت هذه الآيات قال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما يبلغها إلا رجل من أهلي. فأمر علي بن أبي طالب، قال اذهب وبلغ هذه الآيات، وأعطاه مجموعة من الأحكام المبنية على هذه الآيات يبلغها. فخرج علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأدرك أبا بكر في الطريق، وجده في الطريق، فقال له أبو بكر أأمير أم مأمور؟ قال بل مأمور.
يعني انت جاي امير على الحج ولا مامور؟ قال مامور لكن عندي ايات واحكام ابلغها. فكان ابو بكر الصديق كلما اجتمع الناس امر علي بن ابي طالب ان يبلغ. ولما خطب ابو بكر الصديق خطبة الحج في عرفة بعد ما انتهى قال قم يا علي، فقام علي وبلغ رضي الله عنه. ثم قال علي فبلغني ان بعض الناس ما وصلهم، يعني لم يحضروا الخطبة، يقول فكنت امشي فيها بين الناس وارفع بها صوتي، يقول فظللت ابلغها حتى بح صوتي. الايات التي بلغها هي مقدمات سورة التوبة، براءة من الله ورسوله الى الذين عاهدتم من المشركين. الان هؤلاء المشركين اللي في ديار الاسلام في براءة، اعلان انتهاء العهود، انتهاء الهدنة مع هؤلاء الكفار. الناس على اصناف، اما صنف عندهم عقد وعهد بينهم وبين المسلمين عقد وعهد، فهؤلاء مدتهم الى انتهاء العقد. الذين ليس لهم عقد ولا عهد فمدتهم 4 أشهر. بعد ذلك اي مشرك يوجد في جزيرة العرب سيذبح، اللي ما عنده عهد سيذبح بعد 4 شهور، اللي عنده عهد فمدته الى عهده. اللي يريد يأتي من خارج الجزيرة ليسمع الاسلام عن الاسلام يعطى الامان، يسمع عن الاسلام ثم يخرج، ليس له عهد بعد ذلك. فسيحوا في الارض 4 أشهر واعلموا انكم غير معجز الله وان الله مخزي الكافرين. واذان من الله ورسوله الى الناس يوم الحج الاكبر ان الله بريء من المشركين ورسوله، فان تبتم فهو خير لكم وان توليتم فاعلموا انكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب اليم. الا الذين عاهدتم من المشركين، الذين عندهم عهد، ثم لم ينقصوكم شيئا، يعني ما نقضوا العقد ولم يظاهروا عليكم احدا، فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. ما يجوز الغدر عندنا. إن الله يحب المتقين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم، الحرم ليس رجب وذي القعدة وذي الحجة ومحرم، وإنما الحرم اللي هي 4 أشهر اللي فيها فسحة، مهلة للكفار أن يخرجوا من جزيرة العرب أو يسلموا. إذا انتهت هذه الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. حصار الآن جزيرة العرب ما يبقى فيها مشرك. يريد النبي صلى الله عليه وسلم الآن، يريد الله عز وجل أن يطهر الجزيرة من المشركين إلا الذين عندهم عهود. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم، إلى آخر الآية. فجاءت الآيات كلها تشرح هذه المسائل وهذه العقود، وتبين الآيات الأخرى تفاصيل هذه المسألة. فأخذ علي بن أبي طالب رضي الله عنه يعلن الأحكام بناء على هذه الآيات وأحكام طلبها منه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فيها، كان يصرخ بهذا النداء، لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، ولا يطوف بالبيت عريان. كان التعري كما ذكرنا مشهور، طواف على البيت، لا يدخل البيت عريان. ومن كان بينه وبين رسول الله عهد فعهده إلى مدته، ولا يحج المشركون بعد عامهم هذا. هذا آخر حج يحضره المشركون، السنة القادمة ما يحضر إلا المسلمين حتى يحج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الإسلام ما يشاركها فيه مشرك. ومن لا عهد له فمدته 4 أشهر. فكانت المفاصلة الآن ليس فقط مع المنافقين، صارت المفاصلة الآن أيضا مع الكفار. هذه أحداث غزوة تبوك والسنة 9. الآن خلونا نذكر عن الوفود، نذكر عن الوفود بسرعة. من الأحداث قبل قضية الوفود، من الأحداث التي حدثت في العام 9 أن توفيت أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم، توفيت في شهر شعبان من السنة 9 للهجرة، توفيت في المدينة ودفنت هناك رضي الله عنها. من الوفود التي جاءت، من أهم الوفود، وفد بني تميم. بني تميم من القبائل العربية القوية المقاتلة، فجاء وفد برئاسة
عطارد بن حاجب والأقرع بن حابس والزبرقان بن بدر وغيرهم، جاءوا وصلوا المدينة الظهر، فذهبوا إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، بدأوا يصرخون: يا محمد اخرج لنا، اخرج لنا يا محمد. بدأ صراخ عند باب بيت النبي، أعراب جايين بهذه الطريقة. النبي صلى الله عليه وسلم مستغرب: ايش هذا الصراخ في الظهر وقت الناس نايمة؟ فخرج لهم: ما شأنكم؟ خير؟ ايش صاير؟ قالوا: نريد ان نمادحك. شوف منو احنا افخر، احنا اكثر فخرا ولا انتم؟ شوف جايين عشان هذه القضية. فهكذا كان شأن العرب في الجاهلية، ما زالت اخلاق الجاهلية في نفوسهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني اخذهم هكذا بالحلم فقال نعم، فجمعهم مع الناس في المسجد. فجاب النبي صلى الله عليه وسلم، هم عندهم خطيب وشاعر، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بخطيب وشاعر، فوقف خطيبهم عطارد ابن الحاجب وخطب، كل خطبته فيها مدح لبني تميم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا ثابت ابن قيس قم. وقف ثابت ابن قيس فتكلم، تكلم عن الإسلام وشرح دعوة الله، ثم قال: أي فخر أعظم من أن يكون فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أي فخر أعظم من أن الذي يموت منا يذهب إلى الجنة؟ أي فخر؟ بدأ يذكر لهم معاني الإسلام. أي فخر أعظم؟ تتفاخرون بالأنساب، نحن نتفاخر بالآخرة، نتفاخر بالرسول صلى الله عليه وسلم، نتفاخر بالجنة. فقالوا: خطيبكم خير من خطيبنا. ثم وقف شاعرهم الزبرقان فخطب، فأنشد أبياتا كلها مدح بني تميم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قم يا حسان. فوقف حسان بن ثابت فجاء بأبيات شعر على نفس وزن أبيات الزبرقان على نفس قافيته، فورا، شوف رد فوري، وأبيات كلها مدح بالرسول صلى الله عليه وسلم ومدح بالمهاجرين والأنصار وشرح للجنة. فقالوا: شاعركم خير من شاعرنا. وأسلم هذا الوفد، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم الجوائز. هذا الوفد هو الذي نزلت فيه سورة الحجرات. بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات، هذا الوفد، أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم في غير هذا الوقت لكان خيرا لهم والله غفور رحيم، إلى آخر الآيات. ثم جاء وفد آخر عجيب كان غير متوقع، وفد بني عامر برئاسة عامر بن الطفيل وأربد بن قيس. تذكرون بئر معونة؟ تكلمنا عنها بئر معونة، الفاجعة التي قتل فيها 40 واحد من الصحابة بغدر من عامر بن الطفيل، غدر وأخفر الجوار الذي أعطاه عمه البراء بن مالك ملاعب الأسنة، تكلمنا عن قصته. فهؤلاء الذين غدروا جاءوا الآن ليسلموا. عامر بن الطفيل هذا الغادر وأربد بن قيس معه ما كانوا يريدون الإسلام، لكن من تحت ضغط قومهم أن كل الناس أسلموا، كيف نعيش في بحر؟ فاذهبوا وأعلنوا إسلامكم. فتحت الضغط جاء الرجلين معهم مجموعة من سادة قومهم، لكن هؤلاء الذين يتكلموا باسم الوفد، هؤلاء سادة الوفد. فعامر بن الطفيل اختلى بأربد بن قيس، قال: يا أربد والله ما أريد الإسلام. قال: وأنا أيضا ما أريد الإسلام. قال: إذن اسمع، أنا سأشغل لك الرجل، سأشاغل محمد، فإذا شغلته ورأيت انشغل أضربه بالسيف. فتواعد الرجلان على اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذه الوفود لما تأتي ما تجرد من السلاح، سادة في قومهم يقفون يكونون مع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة حواليهم. فجاء الآن يطمع أن يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم وحده لعله يغدر به. فاجتمع الوفد مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، فبدأ عامر بن الطفيل يتكلم، هو سيد القوم، فقال: يا محمد خالني، يعني أخلو بي، خلني أتكلم معك لوحدنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا والله حتى تؤمن بالله وحده لا شريك له. قال: يا محمد خالني
أجلس معه يتكلم معك؟ قال لا والله، حتى تؤمن بالله وحده لا شريك له. هو الآن كله عشان أربد يضرب وأربد إيده على السيف، لكن ما هو راضي يتحرك. فهنا عامر بن الطفيل بدأ يشاغل النبي صلى الله عليه وسلم، التفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم، أربد بن قيس جالس في الجهة الأخرى يستطيع أن يضرب النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا بدأ يشاغل بدأ يصرخ، قال يا محمد والله لأملأنها عليك بالخيل والرجال. يعني إذا ما تلين معاي أنا عندي جيش. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما رد عليه، قال يا محمد خالني، ينتظر صاحبه يضرب، هذا ما هو راضي يضرب، خالني. قال لا والله حتى تؤمن بالله وحده لا شريك له. قال والله لا أتينك بألف أشقر وألف شقراء. الخيول الشقر من الذكور والإناث، يعني أجيك بجيش في العرب كلها لا يوجد ألف خيل أشقر وألف شقراء إلا عن بني عامر، جيش كله فرسان. فيهدد به النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم ما رد عليه. فتحت هذه المشاغبات النبي صلى الله عليه وسلم سفيه يتكلم بهذا الأسلوب، النبي صلى الله عليه وسلم ما يرد عليه، فقال والله ما أسلم، وخرج قوما معه. يا رجل ايش عملت؟ قال ما أسلم. مشوا في الطريق، مسك أربد بن قيس، قال والله ما في العرب كلهم من أخشاه غيرك، ما في واحد يخوفني في العرب كلهم إلا أنت، لقوة أربد بن قيس وشجاعته وبطولته. لما لم تضربه لما شاغلته لك؟ أجبنت؟ قال يا رجل اصبر، كل ما أردت تضربه جيت أنت بيني وبينه. قال وين جيت بيني وبينه؟ أنا واقف بعيد عنه. قال والله كل ما جيت أضربه بالسيف شفتك أمامي، أتريد أن أضربك؟ فتعجب، وهذا من حماية الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم في أيام الهجرة الأولى كان يضع الحراس، ثم النبي صلى الله عليه وسلم ما عاد يضع الحراس لما نزل قول الله عز وجل والله يعصمك من الناس، الله يحمي. فالله سبحانه وتعالى هو الذي حماه. في الطريق وفد بني عامر هؤلاء نزلوا عند بني سلول. بنو سلول هؤلاء قوم مشهورين بالغدر، مشهورين بالخيانة، لكن بينهم وبين بني عامر صحبة، لكن العرب كلهم تذم بني سلول. فنزل الجيش وعامر بن الطفيل نام في بيت واحدة من بني سلول. استيقظ في الصباح وإذا حلقة مورم، مثل قالوا طاعون وقيل سرطان، سبحان الله، ورم حلقة كلها في ليلة واحدة، وعرف رأى الموت. فقال قولة صارت مثلا، قال أغدة، يسمونها الغدة، هذه الورم يسمونها الغدة، قال أغدة أغدة كغدة البكر، البكر البعير الصغير تخرج له الغدة فيموت بها، قال أغدة كغدة البكر وموت في بيت سلولية، يعني أي سوء حظ هذا، بدل ما أموت في القتال أموت بالغدة، وأموت في بيت واحدة سلولية فيعيرني العرب. ثم إنه أبى أن يموت هذه الموتة. شوف قضية النخوة والشجاعة عندهم شيء كبير، ما يرضى يموت هذا الآن، هو ما هو قادر يقوم، لكنه أبى. قال ائتوني بفرسي، فجابوا له فرس، قال ضعوا عليه السلاح، فوضعوا عليه السلاح، فقال أركبوني عليه، ركبوه، فبدأ يلعب بالسلاح، يتبختر بالخيل، وظل يلعب ويلعب بالسلاح إلى أن سقط ميتا. فهكذا مات الغادر عامر بن الطفيل. قومه دفنوه، كملوا المسير، وصلوا ديار بني عامر، فاجتمع عليهم بني عامر، قالوا إلى إيش نتيجة اللقاء؟ ماذا حدث لكم؟ شرحوا لهم. فأربد بن قيس تجرأ، قالوا إلى ما دعاكم؟ قال أربد بن قيس دعانا إلى إله، لو كان عندي إله محمد ها هنا أمامي لضربته بالنبل فقتلته. انظر إلى جرأته على الله عز وجل. ثم إن هذا عامر مسك بعيرة ومشى، خلاص الآن رافض الإسلام وهو سيدهم، صعد على تل، أول ما صعد على التل تنزل صاعقة من السماء فتحرقه هو وجمله أمام الناس، فيحترق أربد بن قيس ومعه هذا الجمل أمام الناس بعد جرأته على الله. هذه الجرأة فيه نزل قول الله عز وجل في أربد بن قيس في هذا الموقف، هو الذي يريكم البرق
خوفا وطمعا، وينشئ السحاب الثقال، ويسبح الرعد بحمده، والملائكة من خيفته، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. لما رأى بنو عامر هذا، شافوا ايش صار في عامر بن الطفيل، ايش صار في أربد بن قيس، دخل بنو عامر في الإسلام. فهكذا كان سر إسلامهم. نعم. ثم جاء وفد آخر من بني عبد قيس، وفد عظيم يمثل قبيلة كبيرة، فكانوا حريصين على الإسلام متحمسين له. فوصل الجيش، وصل الوفد، من شدة حماسهم تركوا إبلهم وتركوا أغراضهم حتى ما ربطوها، واستعجلوا داخلين المسجد ليسلموا، كل واحد سابق الثانية بيسلم أول. فواحد منهم حكيم يسمى الأحنف ويسمى أشج عبد قيس، هذا نزل بهدوء، ربط الإبل ونزل الأغراض وتأكد من كل شيء وجاء، ولا الجماعة مسلمين خالصين. فجاء وأسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم سر به، فقال: يا أحنف، إن فيك خصلتان يحبهما الله ورسوله، يحبهما الله ورسوله. قال: ما هما يا رسول الله؟ قال: الحلم والأناة. حليم، ما يغضب. يقولون أن جارية كانت عنده، كان عندها إناء فيه ماء حار، فسقط منها على ابنه فأحرقته فمات، فما عاتبها بكلمة. هذا من حلمه رضي الله عنه. والأنات ما يستعجل، والنبي صلى الله عليه وسلم مدح الأنات، مدح التأني، عدم الاستعجال، إلا في أمر الآخرة. قال: إن التأني في كل شيء خير إلا في أمر الآخرة. في أمور الآخرة لا تتأخر، لا تقول تو الناس وأفكر. واحد دعاك للتصدق تصدق، لا تقول أدرسها وأحسبها وهذا، لكن في أمور الدنيا تأنى. إن التأني، إن الأنات في كل أمر خير إلا في أمر الآخرة. فسأل الأحنف، سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، أهما خصلتان تخلقت بهما، يعني أنا اكتسبتهم، أم هما خصلتان جبلني الله عليهما فطرية؟ فقال: بل هما خصلتان جبلك الله عليهما. فقال: الحمد لله الذي جبلني على خصلتين يحبهما الله ورسوله. منا الفضل سبحانه، هو اللي خلقهم فيني وهو يحبهم، فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. وأسلم بنو عبد قيس. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس،

لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون

صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون،

إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل

وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن

أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين

منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين.

لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل

النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث

هما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين

فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما.

بالمعروف محصنات غير مسافحات وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب

ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لنا.

ربكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوا

غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة

يصلوا معك فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم

ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم

في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشاء

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

رب هب لي هدى وأطلق لساني.

0: سبح الحسن فيه سبح الحسن فيه للرحمن.
1: نزهات في رياض الصالحين. باب اليقين والتوكل.
2: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. متفق عليه.
1: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه البخاري.
2: عن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الترمذي.
1: عن أبي عمارة البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا فلان، إذا أويت إلى فراشك فقل: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رهبة ورغبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزل ونبيك الذي أرسل، فإنك إن مت من ليلتك مت على الفطرة، وإن أصبحت أصبت خيرا. متفق عليه.
2: عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: نظرت إلى أقدام المشركين ونحن في الغار وهم على رؤوسنا، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. فقال: ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما؟ متفق عليه.
1: عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال: بسم الله توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. رواه أبو داود والترمذي.
3: نزهات في رياض الصالحين.
1: باب فضل صلاة الجماعة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. متفق عليه.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تضاعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة.

0: نزهات في رياض الصالحين.
1: باب فضل قيام الليل. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فقلت له: لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ متفق عليه.
0: نزهات في رياض الصالحين.
1: باب فضل قراءة القرآن. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. رواه مسلم.
2: وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري.
1: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. متفق عليه.
2: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. رواه الترمذي.
1: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. رواه أبو داود والترمذي.
0: نزهات في رياض الصالحين.
1: باب فضل يوم الجمعة.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها. رواه مسلم.
1: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. رواه مسلم.
2: وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. رواه أبو داود.

الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هيا بنا نطوف بين حدائق الإيمان، نقطف من ثمار أشجارها وننهل من نبعها الصافي. لقد خلق الله تعالى الإنسان وزوده بالقوة التي تصلح لفعل الخير والشر. زوده بقوة العقل ولها اتجاهها وحكمها العادل، وقوة الهوى ولها اتجاهها وحكمها الجائر. فإذا تغلب حكم العقل في الإنسان سعد وربح وفاز واستحق السيادة في الأرض، وإذا تغلب الهوى عاش في هذه الدنيا مضطرب النفس موزع الفكر تائها في الضلالة. فالعقل الذي انقاد لأوامر الله تعالى يقود صاحبه إلى السعادة في الدنيا وإلى الفلاح في الآخرة. وفي ذلك يروي الإمام الترمذي بسنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي الدرداء رضي الله عنه: ازدد عقلا تزدد من ربك قربا. فقال أبو الدرداء: وكيف لي بذلك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: اجتنب محارم الله تعالى وأدي فرائضه تكن عاقلا، واعمل بالصالحات من الأعمال تزدد في الدنيا رفعة وتنل في آخرتك من ربك العزة والقربى.

0: كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يدعو أبناء أمته إلى التسامح ومقابلة السيئة بالحسنة والعفو والصفح الذي ليس فيه شائبة من عداوة أو بغضاء، كل ذلك تنفيذا لأوامر ربه تبارك وتعالى، حيث يقول: فاصفح الصفح الجميل، ويقول سبحانه: واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. كل هذه الفضائل دعا إليها النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم ضمن الوصايا التسع: أن أعفو عمن ظلمني، وأصل من قطعني، وأعطي من حرمني. صلوات الله وسلامه عليك سيدي يا رسول الله، فقد دعوت إلى حسن الخلق الذي تخلقت به، وإلى التغاضي عن السيئات، لأن الله تبارك وتعالى أمرك بها، فقال: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. ثم بين لك ثمرة هذا الخلق الطيب، وأن هذا الخلق يحبب الناس ويرغبهم في الصفاء وطهارة النفوس، وأن يحيوا الحياة التي لا كدر فيها، فقال تعالى: فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم.
1: يا عظيم الجاه

أخي المسلم، من رحمة الله تبارك وتعالى بعباده أنه تعبدهم بشريعة سمحة تتجاوب مع فطرتهم وتفتح الطريق أمامهم حتى مع المسرفين على أنفسهم ليستأنفوا بالتوبة حياتهم من جديد. فالله تبارك وتعالى يدعو عباده إلى التوبة في الليل إذا سجى والنهار إذا تجلى، وهو سبحانه بعد هذا كله أشد فرحا بتوبة عبده المخطئ من رجل عثر على ناقته الضالة عبر الصحراء في لحظة أوشك فيها على الموت. وفي ذلك يقول القرآن الكريم: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نعم، فالله تبارك وتعالى يحب الذين يسارعون إليه ليقبل التوبة عنهم. يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير.

أيها الأخوة المؤمنون، الاستغفار والشكر ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا استعان بها المسلم في حياته فقد سلك الطريق إلى السعادة، لأن الاستغفار يغسل الذنوب والشكر يزيد النعمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله تمد المسلم بالقوة والصبر واليقين. ورد في الأثر أن سفيان الثوري دخل على الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه وقال له: علمني مما علمك الله. فقال: إذا تظاهرت الذنوب فعليك بالاستغفار، وإذا تظاهرت النعم فعليك بالشكر، وإذا تظاهرت الهموم فقل: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فخرج سفيان وهو يقول: ثلاث وأي ثلاث. أيها الأخوة المؤمنون، غدا بمشيئة الله تعالى نواصل الاقتطاف من حدائق الإيمان. أعد حلقة اليوم أحمد نجم، ولكم تحيات عاطف إبراهيم من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني. مستمعينا الكرام، حان الآن موعدكم مع فترة جديدة من فترات الفجر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الساحة المباركة، من ساحة مسجد الرحمة بمحافظة القاهرة، ونحن ننقل لكم على الهواء مباشرة صلاة فجر هذا اليوم المبارك من أيام الله تعالى. أيها الإخوة المؤمنون، بذكر الله تعالى يدفع الذاكرون الآفات ويستكشفون الكربات وتهون عليهم المصيبات. إذا أظلهم البلاء فإليه ملجأهم، وإذا نزلت بهم النوازل فإليه مفزعهم. فهو رياض جنتهم التي فيها يتقلبون، ورؤوس أموال سعادتهم التي بها يتجرون. ويقول الحسن البصري: تفقدوا الحلاوة في ثلاثة أشياء، في الصلاة وفي الذكر وفي قراءة القرآن. أيها الإخوة المؤمنون، وخير بداية ودائما القرآن الكريم. القارئ شيخ السيد عبد الشافي هلال يتلو ما تيسر.

0: سورة الأنعام.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، استمعتم إلى تلاوة مباركة بما تيسر من سورة الأنعام، تلاها علينا القارئ الشيخ سيد عبد الشافي هلال هنا في مسجد الرحمة بمدينة القاهرة، ونحن ننقل لكم صلاة فجر هذا اليوم المبارك من أيام الله تعالى. أيها الإخوة المؤمنون، ذكر أحد العارفين أن من علامة علو الهمة ألا ترضى لنفسك من كل شيء إلا بأحسنه، وأن من علامة الزهد أن تعرض عن الدنيا وهي مقبلة عليك، وأن من علامة الورع أن تتوقع الشبهات، وأن من علامة الكرم أن تكون للبذل فيما لا يتحدث عنه الناس أسرع منه للبذل فيما يشتهر أمره بينهم، وأن من علامة الصدق أن تكون كلمتك واحدة في الرغبة والرهبة والطمع واليأس، وأن من علامة الحكمة أن تحمل نفسك على ما تريد أن تدعو الناس إليه، وأن من علامة التقوى أن تحسن معاملتك للناس، وأن من علامة حسن الأخلاق أن تكون في بيتك أحسن الناس أخلاقا، وأن من علامة التواضع ألا تزهو بنفسك في مواقف النفس، وأن من علامة الاستقامة ألا تتغير فضائلك بتغير أحوالك، وأن من علامة الإخلاص أن يهمك الرضا من ربك قبل أن يهمك الرضا من الناس، وأن من علامة الشكر أن تخجل من التقصير مع من أحسن إليك، وأن من علامة الصبر ألا تكثر من الشكوى للناس، وأن من علامة القوة أن تزداد ثباتا في طريقك كلما ازدادت فيه المتاعب. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا يا رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، ونبقى الآن مع الدعاء والابتهال والشيخ سيد محمد حسن.
1: لا

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان الفجر.

0: اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، استمعتم إلى الدعاء والابتهال وأذن بصلاة الفجر، والشيخ سيد محمد حسن هنا في مسجد الرحمة بمحافظة القاهرة، حيث ننقل لكم صلاة الفجر هذا اليوم المبارك من أيام الله تعالى. أيها الإخوة المؤمنون، لقد أخبر الله تبارك وتعالى أن الشكر هو الغاية من خلقه، بل هو الغاية التي خلق من أجلها عباده. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ولقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام حتى تفطرت قدماه، فقيل له: أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وثبت عنه أنه قال لمعاذ: والله إني لأحبك، فلا تنس أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أيها الإخوة المؤمنون، والشكر قيد النعم والسبب المزيد، كما قال عمر بن عبد العزيز: قيدوا نعم الله بشكر الله. وذكر ابن أبي الدنيا عن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال لرجل من همذان: إن النعمة موصولة بالشكر، والشكر يتعلق بالمزيد، ولن ينقطع المزيد من الله حتى ينقطع الشكر من العبد. وكان أبو المغيرة إذا قيل له: كيف أصبحت يا أبا محمد؟ قال: أصبحنا مغرقين في النعم، عاجزين عن الشكر. يتحبب إلينا ربنا وهو غني عنا، ونتمقت إليه ونحن إليه محتاجون. أيها الإخوة المؤمنون، أرى إخوانكم هنا في مسجد الرحمة وقد فرغوا من أداء ركعتي السنة، وبعد قليل يقام لصلاة الفجر التي يؤمنا فيها الشيخ هاني عبد العزيز الحكيمي. حتى ذلك الحين نبقى مع هذه التلاوة والقاري الشيخ سيد عبد الشافي هلال.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله

0: أقيم واستوي يرحمكم الله، آذوا بين المناكب والأقدام. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك أنت الغني ونحن الفقراء إليك أنت القوي ونحن الضعفاء.

نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب، وثبتنا وثقلنا.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
2: اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، قضيت على خير صلاة الفجر هذا اليوم المبارك. نقلناها لحضراتكم من ساحة مسجد الرحمة بمحافظة القاهرة. كان معكم قارئا الشيخ سيد عبد الشافي هلال، ومبتهلا الشيخ سيد محمد حسن، وأمنا في الصلاة الشيخ هاني عبد العزيز الحسيني. وكان معكم من التخطيط الديني بالإذاعة الزميل مدحت أحمد حمودة، وشرفت بنقلها لكم من أسرة المذيعين عبد الخالق عبد التواب. أيها الإخوة المؤمنون، شكرا لمتابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: مستمعينا الكرام، كنا معكم في هذا التسجيل لفترة الفجر لهذه الليلة، قدمناها لكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. تقبل الله منا ومنكم.
4: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم إني أدعوك بما دعاك به أولو العزم من الرسل، فأدعوك بما دعاك به آدم عليه السلام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وأدعوك بما دعاك به نوح عليه السلام حين قال: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وندعوك بما دعاك به إبراهيم عليه السلام حينما قال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا

إذاعة القرآن الكريم تقدم أذكار طرفي النهار، وهما بين الصبح وطلوع الشمس، وما بين العصر والغروب. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. والأصيل قال الجوهري هو الوقت بعد العصر إلى المغرب، وجمعه أصل وآصال وأصائل. وقال تعالى: وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. فالإبكار أول النهار والعشي آخره. وقال تعالى: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب.

وهذا تفسير ما جاء في الأحاديث: من قال كذا وكذا حين يصبح وحين يمسي، أن المراد به قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وأن محل هذه الأذكار بعد الصبح وبعد العصر.

جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. والحديث رواه مسلم في الذكر والدعاء. وفي صحيحه أيضا عن ابن مسعود قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. وإذا أصبح قال ذلك أيضا: أصبحنا وأصبح الملك لله. والحديث رواه مسلم في الذكر والدعاء أيضاً.

وفي السنن عن عبد الله بن خبيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله ما أقول؟ قال قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. قال الترمذي حديث حسن صحيح. وفي الترمذي أيضا عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه يقول إذا أصبح أحدكم فليقل اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. وإذا أمسى فليقل اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. قال الترمذي حديث حسن صحيح.

0: فالكل دون
1: وفي صحيح البخاري عن شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة.
0: بأنك والعوالم كلها لولاه في محو وفي اضن حلال وعلم بأنك

لولاه في محو

وفي الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: مرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن نقترف سوءا على أنفسنا أو نجره إلى مسلم. قله إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وفي الترمذي أيضا عن ثوبان وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يمسي وإذا أصبح: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، كان حقا على الله أن يرضيه. وقال: حديث حسن صحيح. وفي الترمذي أيضا عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك إنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه من النار، ومن قالها مرتين أعتق الله نصفه من النار، ومن قالها ثلاثا أعتق الله ثلاثة أرباعه من النار، ومن قالها أربعا أعتقه الله من النار.

0: بادر إلى مولاه.
1: وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن غنام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك، فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر، فقد أدى شكر يومه. ومن قال مثل ذلك حين يمسي، فقد أدى شكر ليلته.

وفي السنن وصحيح الحاكم عن عبد الله بن عمر قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الكلمات حين يمسي وحين يصبح: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. قال وكيع يعني الخسف.

وعن طلق بن حبيب قال: جاء رجل إلى أبي الدرداء فقال: يا أبا الدرداء، قد احترق بيتك. فقال: ما احترق، لم يكن الله ليفعل ذلك لكلمات سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. من قالها أول النهار لم تصبه مصيبة حين يمسي، ومن قالها آخر النهار لم تصبه مصيبة حتى يصبح. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

هنا إذاعة القرآن الكريم، مستمعينا الكرام نحييكم أطيب تحية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم أيها الأحبة الكرام مع أدعية وأذكار الصباح.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: اللهم إنك أحضرتنا قراءة كتابك الذي عظمت حرمته وجعلته مهيمنا على كل كتاب أنزلته، وقرآنا أعربت فيه عن شرائع أحكامك، وفرقانا فرقت به بين حلالك وحرامك، وكتابا فصلته لعبادك تفصيلا، ووحيا أنزلته على قلب نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالحق تنزيلا، وجعلته نورا تهدي به من ظلم الضلالة باتباعه، وشفيعا لمن أنصت بفهم التصديق إلى استماعه، وميزان قسط لا يحيف عن الحق لسانه، وضوء هدى لا تخبئ الشبهات نور برهانه، وعلم نجاة لا يضل من أم قصد سنته، ولا تنال يد الهلكة من تعلق بعروة عصمته. اللهم كما جعلت قلوبنا مذللة بحمله، وعرفتنا منك شرف فضله، فاجعلنا يا رب ممن يعتصم بحبله، ويأوي من الشبهات إلى عصمة معقله، ويسكن في ظل جناح هدايته، ويهتدي ببلج إسفار ضوئه، ويستصبح بضوء شعلة مصباحه، ولا يلتمس الهدى من غيره. بين خوف

0: مستمعينا الكرام، لازلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني، ونقدم لحضراتكم الآن برنامج تفسير القرآن الكريم لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، فكونوا معنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند تقدمة قدمناها بين يدي آية كريمة من آيات الله، وهي قوله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسب واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. وخلاصة التقدمة التي قدمناها بين يدي هذه الآية الكريمة أن الحق سبحانه وتعالى خلق الكون وفيه جنس يشمل أنواعا أو نوعين، وتحت كل نوع أفراد. فإذا ما رأيت جنسا من الأجناس انقسم إلى نوعين فاعلم أنهما يشتركان في مطلوب الجنس ثم يختلفان في مطلوب النوع، ولو كانا متحدين لما انقسم إلى نوعين. كذلك في الأفراد، فمثلا إذا نظرنا إلى الجماد وجدنا الجماد جنس عام ولكنه انقسم إلى عناصر مختلفة، لكل عنصر من هذه العناصر مهمة، يشتركان في شيء عام ثم يختلف كل عنصر عن العنصر الآخر بالمهمة التي وجد من أجلها. فمثلا إذا أردنا بناء نتطلب رملا ونتطلب أسمنت ونتطلب آجر ونتطلب حديد، فجنس الجماد كله مشترك في إقامة مبنى، ولكن للأسمنت مهمة وللحديد مهمة وللجبس مهمة وللرمل مهمة وللمرو وهو الزلط مهمة، فلا تأخذ شيئا في مهمة شيء آخر. وكذلك الإنسان، وجد جنس منه عام يشمل الذكورة والأنوثة، ثم انقسم الإنسان إلى نوعين: إلى ذكورة تتمثل في الرجال، وإلى أنوثة تتمثل في النساء. إذن فبينهما قدر مشترك يجمعهما كجنس، ثم بينهما اختلاف باختلاف نوعيهما. فلو أردت أن تضع نوعا مكان نوع لما استطعت. إذن فمن العبث أن يخلق الله من جنس النوعين ثم تأتي لتقول أن هذا النوع يجب أن يكون مثل هذا النوع، منفعش. وقلنا أيضا في الزمن، الزمن ظرف للأحداث، أي أن كل حدث لا بد له من زمن، لكن لكل زمن حدث يناسبه. فالزمن وهو النهار ظرف للحدث في زمنه، والليل أيضا ظرف للحدث في زمنه، ولكن الليل حدثه السكون والراحة، والنهار حدثه الحركة والنشاط. فإن أردت أن تعكس هذا مكان هذا أحلت. ولذلك قلنا سابقا الله يلفتنا إلى شيء قد نختلف فيه بشيء اتفقنا عليه، فيقول لك هذا الذي تختلف فيه رده إلى المتفق عليه. فالزمن لا خلاف في أنك تجعل الليل سكنا ولباسا وراحة وهدوءا، والنهار للحركة، وكل الناس يصنعون ذلك. فالحق سبحانه وتعالى يقول كما جعل الزمن ظرفا لحركة إلا أن حركة هذا تختلف عن حركة هذا. وهل معنى ذلك أنهما نقضان أو ضدان أم يتكاملان؟ نعم يتكاملا، لأن راحة الليل إنما جعلت لتصح حركة النهار، فأنت تنام وترتاح لتستأنف نشاطا جديدا. إذن فالليل هو الذي يعين النهار على مهمته. ولو أن إنسانا استيقظ ليله ثم جاء صباحا لما استطاع أن يعمل شيئا. إذن فما الذي أعان حركة النهار؟ إنما هو سكون الليل. فالحق سبحانه وتعالى يقول ذلك أمر متفق عليه بين الناس جميعا، متدينين وغير متدينين. فإذا اختلفتم في أن الذكورة والأنوثة يجب أن يتحد في العمل والحركة والنوم، نقول له لا، هذا أمر متفق عليه في الزمن، فخذوا ما اتفقتم عليه دليلا على صحة ما اختلفتم فيه. ولذلك ضرب الحق المثل فقال والليل إذا يغشى سكون، والنهار إذا تجلى حركة، فجاء بالشيء المختلف فيه. وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. كل واحد له مهمة. وقلنا أن الإنسان اللي انقسم إلى نوعين، الذكورة والأنوثة، فيهما عمل مشترك وخاصية مشتركة، أن كل منهما إنسان له كرامة الإنسان، له حرية العقيدة، ما فيش رجل يرغم امرأة على عقيدة. ولذلك قلنا امرأة نوح وامرأة ايه لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالح فخانتاهما، وامرأة فرعون اللي ادعى الألوهية لم يستطع فرعون أن يجعلها تعتقد فيه، بل تبرأت منه وقالت إيه، ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله. إذن فالقدر المشترك هو حرية الاعتقاد، فلا سلطان لنوع على نوع، وكذلك حرية التعقل في المهمات. وقلنا إن أم سلمة رضي الله عنها أشارت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبية إشارة أنقذت المسلمين من انقسام فظيع أمام حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلنا إن بلقيس اللي هي ملكة سبأ استطاعت أن تبرم في أمر تخلى عنه الرجال، وقالت إذن فمن الممكن أن يكون للمرأة تعقل وللمرأة فكر. كذلك وجدنا حتى قبل أن يوجد الإسلام نساء لهن أصالة الرأي وحكمة المشورة في نوع مهمتها. فمثلا حين يحدثنا التاريخ أن ملك كندة سمع عن جمال واحدة اسمها أم إياس بنت عوف بن محلم الشيبان، فأراد أن يتزوجها، فدعا امرأة من كندة يقال لها عصام ذات أدب وبيان وعقل ولسان، وقال لها اذهبي حتى تعلمي لي علم ابنة عوف، يعني أرسلها خاطبة. فلما ذهبت ذهبت إلى والدة أم إياس وأعلمتها ما جاءت له، فلما أعلمتها ما جاءت له أرسلت أمامة بنت الحارث لبنتها أم إياس واستدعتها من خيمتها وقالت لها هذه خالتك جاءت لتنظر إلى بعض شأنك فلا تستري عنها شيئا أرادت النظر إليه من وجه وخلق وناطقيها فيما استنطقتك به. فلما ذهبت عصام واختلت بالبنت فعلت مثل ما أمرتها أمها، فلما كشفت لها عن كل ما تريد من محاسن قالت كلمتها المشهورة ترك الخداع من كشف القناع، فذهبت مثلا من كشف القناع يعني ما خبتش حاجة. فلما ذهبت قال لها الملك الذي أرسلها ما وراءك يا عصام، يعني أي خبر جئت به من عند أم إياس؟ فقالت أبدى المخض عن الزبد. المخض هو هز الحليب في القربة كده عشان يفصل الزبد عن اللبن. قالت له يعني أن المشوار جه بإيه؟ بنتيجة. أبدى المخض عن الزبد يعني جاء المشوار بإيه؟ بنتيجة. قال لها أخبريني، قالت أخبرك حقا وصدقا، فوصفتها من شعرها إلى قدمها وصفا أغرى بها الملك. فأرسل إلى أبيها وخطبها وزفت إليه. في قصة طويلة بقى. المهم شوف عقل المرأة في ميدان عملها، في ميدان أمومتها، في ميدان أنوثتها، ماذا قالت لابنتها وهي تزف إلى زوجها؟ قالت لها: أي بنية، إن النصيحة لو تركت لفضل أدب لتركت لذلك منك، يعني أنت مؤدبة ما أنتش عايزة، ولكنها معونة للغافل وتذكرة للعاقل. إنك غدا ستذهبين إلى بيت لم تعرفيه وقرين لم تألفيه، فكوني له أمة يكن لك عبدا، واحفظي عني 10 خصال تكن لك زخرى. شوفوا بقى الخصال اللي استنبطتها ايه. المرأة من ميدان مهمتها، المرأة من ميدان رسالتها. أما الأولى والثانية فالمعاشرة له بالسمع والطاعة والرضا بالقناعة، وأما الثالثة والرابعة فالتعهد لموقع عينه وموضع أنفه، فلا تقع عينه منك على قبيح ولا يشم منك إلا أطيب ريح، والخامسة والسادسة التفقد لوقت طعامه والهدوء عند منامه، فإن تنغيص النوم مغضبة وحرارة الجوع ملهبة. أما السابعة والثامنة فالتدبير لماله والإرعاء على حشمه وعلى عياله، وأما التاسعة والعاشرة فأن لا تفشي له سرا ولا تعصي له أمرا، فإنك إن أفشيت سرا لم تأمني غدرة، وإن عصيت أمره أوغرت صدره، وإياك بعد ذلك، والفرح إن كان ترحا والحزن إن كان فرحا. فذهبت أم إياس بهذه النصائح إلى زوجها وأنجبت له البنين والبنات. تلك نصيحة من أم تدل على منتهى التعقل، ولكن في أي شيء؟ في ميدان مهمتها. إذن فالمرأة لا يظن عليها بأن تتعقل، لها ميدان، بس تعقلها يجي فين؟ تعقلها ما يجيش في الميدان بتاع الراجل، أن الميدان بتاع الراجل ده له حركة تتطلب الحزم، تتطلب الشدة، ودك حركتها تتطلب العطف، تتطلب الحنان. ولذلك ضربنا الأمثال وقلنا أن الرجل يدخل يحب أن ينام، فيأتي له طفل فيصرخ ويبكي، بالله قولوا لي ماذا يكون موقف الأب؟ إنه يسب الولد ويسب أمه، اكتمي أنفاسه إني أريد أن أستريح، وهي تروح تقعد تطبطب على الولد، وهي تروح تعمل مش عارف إيه، وهي تعمل إيه، لأن دي له مهمة ومهمة. ولذلك نجد أن الأحداث التاريخية العصيبة تبرز الرجل في مكانه والمرأة في مكانها. فمثلا سيدنا إبراهيم حينما أسكن هاجر وابنها إسماعيل بواد غير ذي زرع وتركهم ومشي، قالت له: أتتركنا في مكان ليس فيه حتى الماء؟ أهذا المكان نزلته برأيك أم أن الله أنزلك هذا المكان؟ قال لها: أنزلني الله هذا المكان. قالت له: اذهب كما شئت فإنه لا يضيعنا. هذه المهمة للطفل، معها طفل في مكان ليس فيه مقوم الحياة الأول وهو الماء، ما فيش مية. فانظروا عطفها وحنانها عمل ايه، قعد يجري بين الصفة ويجري على المر ويطلع الجبل ويعمل الى ان انهكت قواها. اللي راح منكم الحج يشوف السبعة شواط دول، اقصى ما يمكن ان تتحمله المرأة في سبيل مين؟ في سبيل ابنها، لان ده موقف عطف وحنان، ابنها عايز يشرب. قال الله: انك قد سعيتي ولكني ساجعل رزقك من حيث لا تحتسبين. انت سعيتي بين الصفا والمروه والماء ينبع بين رجلي ولدك. اذن صدقت في قوله انه لا يضيعنا، ولو ان سعيها جاء بالماء لظننا جميعا ان السعي هو الذي ياتي، ولكن اسعى ولكن لا تعتقد في السعي ولكن اعتقد في الرازق الأعلى. طيب تلك مسألة ظاهرة في أمه هاجر، لكن حينما جاء موقف الابتلاء بالذبح اختفت هاجر من المسرح، وجاء دور إبراهيم بحزمه وعزمه ونبوته وشف الرؤيا أنه يذبح. فين أمه في الوقت ده؟ اختفت من الإخراج الأعلى، ما جابهاش هنا، لأن ده موقف ما يتسمش مع عواطفها وحنانها اللي عملته في الله. إذن فكل واحد إيه؟ كل واحد له مهمة، النجاح يكون على قدر هذه المهمة. ولذلك يقول الحق: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. ساعة ترى جنسا أخذ شيئا وجنسا آخر أخذ شيئا، إياك أن تشتغل بأن تتمنى تقول أنا عايز ديا، لا، قال لك اسأل الله من فضله. إزاي يعني؟ أم قال لك طب كلمة ولا تتمنوا نهي عن أن تتمنى ما فضل الله به البعض عن البعض، مش كده؟ طب فكيف يقول ولكن اسألوا الله من فضله؟ وما دام تسأل الله من فضله مش أمل أن يعطيك؟ طب أنا هسأل اللي تمنيته وهو نهانا عن أن نتمنى، إيه المشكلة دي؟ أم قال لك لا، قال لك اسأل الله من فضله، أي من طبيعة فضله الذي فضل بعضكم فيه على بعض، لأن فيه لا تتمنى، وبعدين اسألوا الله من إيه؟ من فضله. لا تتمنى ونهى، اسألوا الله من فضله أطمع بأنه لما يسأل يجي، تبقى الآيتين إيه؟ يقول له لا تتمنى ما فضل الله. وربنا جاب إيه؟ سؤال وتمني. التمني عادة أن تطلب شيئا يستحيل أو لم تجر به العادة، إنما السؤال والدعاء تأتي إلى شيء تأتي به العادة. فقال لك ما تروحش في منطقة التمني. ولذلك هو التمني ضربوا له مثل يقولوا إيه؟ ألا ليت الشباب يعود يوما، تمنى أن يعود الشباب يوما، هذا يتأتى؟ طب ما يتأتى. ليت الكواكب تدنو لي فأنظمها، طب دي تيجي؟ إنما هي دلت على أن ده شيء محبوب، وإن كان لم تجري به العادة أو هو إيه؟ هو مستحيل، خلاص؟ لكن السؤال لا، السؤال ممكن أن تسأل ممكنا. فقال ما تنظروش إلى ما فضل الله به بعضكم على بعض، وما دام الله قد فضل بعضا على بعض فاسأل في منطقة ما فضل، اسأل في منطقة أن توفق في إبراز ما فضلك الله به. ولذلك في آيات التفضيل لما يقول إيه؟ والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. ما هو الرزق؟ هو الرزق بس فلوس؟
2: لا،
1: ما ينتفع به، مش كده؟ الحلم رزق والعلم رزق والشجاعة رزق، مش كده؟ كل ده رزق ولا لا؟ يبقى فضل بعضكم على بعض. طب من هو المفضل ومن هو المفضل عليه؟ ده قال بعضكم، قال إن هو لبعض مفضل وإن هو لبعض مفضل عليه، ما بينها ليش. إذن فالبعض مفضل والبعض، طب وأي بعض مفضل وأي بعض مفضل؟ كل واحد فاضل في شيء ومفضول عليه في شيء آخر. زي ما قلنا زمان، دي واخد 10 على 10 في دي، وواخد 1 على 10 في التاني، التاني واخد 10 على 10 في دي، وواخد 1 على 10 في التاني. طب ولماذا إيه؟ أم قال لك لأن دي أسنان الحركة، أسنان الإيه؟ اللي واخد 10 على 10 في شيء يقوم اللي واخد 1 على 10 فيه ولا صفر يحتاج له ولا لا، وبعدين التاني بقى واخد 10 في حاجة تانية يقوم ده يحتاج له. يبقى ارتبطنا ولا ما ارتبطناش؟ ارتبطنا تفضلا أم حاجة؟ حاجة. واحنا قلنا زمان خد بالك من التروس، الزايد ده بيدخل في الإيه؟ تقوم التروس تشتغل، الزايد قبل الزايد يدقروا مع بعض ما تجيش حركة أبدا أبدا. إذن لازم جهز متميز في شيء وده متميز في شيء آخر، يقوم يحصل فيه إيه؟ تكامل، زي ما قلنا الليل والنهار، الليل بيعن على حركة الإيه؟ حركة. وقلنا إن السيف في إيد الفارس وبيضرب به ويقتل، لو ما كانش واحد قاعد يشحذ وصيقل كده يوضب له البتاع ما راحش المعركة، إنما هو اللي وضب السيف اللي راح المعركة، يبقى وياه ولا مش وياه؟ لما تيجي تقول له اضرب انت خبطه كده وشجاع يخاف، ايه يخاف؟ الله. طب اذا كل واحد معمول له ايه؟ معمول له مهمة عشان يؤديه. يبقى الشاطر بقى أن يترك مجالات الأقدار تعطي الناس مواهبهم المتكاملة مش المتكررة المتعندة. وما دام متكاملة أبقى أنا ما أحسدش اللي متفوق عليا في حاجة. ليه؟ لأن أنا عايزه وهو ما يحسبنيش ان تفوقت عليه في حاجة، لأنه الحاجة دي أصل واخد فيها صفر وأنا الحاجة اللي هو عنده واخد فيها صفر. أبقى أنا عايزه يبقى كويس ولا لا؟ إذن فذلك مما يحبب الناس في نعم الناس. أنا أحب النعمة هنا وأحب أنبسط أنا منها. ولذلك لما مثلا يكون واحد مثلا خياط كويس، مفهوم كده كويس، يوم يخيط لي جلابية كويس، وبعدين هو يروح عند نجار مش كويس يخلخبط له الباب، يبقى من مصلحته هو ان النجار ده كان يبقى كويس ولا لا؟ يبقى اذا علشان كل نعمة تبقى عند واحد تبقى عند مين؟ ولذلك سمانا بعضا وبعضا، يتكون الكل من بعض وبعض. يعني انت لوحدك بعض ما تؤديش كل ابدا، لكن بضميمة البعض الاخر بقيتوا ايه؟ بقيت كل. ولا تتمنوا ما فضل الله ايه؟ بعضكم على بعض. للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا. إذن مهمة النجاح أن تكون في المهمة التي خلقت من أجلها. بعد ذلك يكون حساب الثواب والعقاب لا على قدر تكليفك أنت، ولكن كل واحد على قدر تكليفه. ولذلك لما يقول لك النساء ناقصات دين، يوم يحد يقول لك ايوه بينقصوا في الثواب. ليه يا اخوي؟ أم قال لك لأنهم في ساعات ما بيصلوش وساعات ما بيصوموش. ما قال لا قضى. نقول له الله، هو ربنا هيحاسب على إن المفروض كلنا نصلي وبعدين هم ما صلوش، ولا هو عمل لها إنها ما تصليش هنا؟ يبقى حسابها يجي على إيه وثوابها؟ ثوابها الكلي على قد اللي صلته في المفروض فيها. لما ما تصليش يمنع عنها ثواب؟ طب ده ما كلفات. يبقى ما تقولش ده نقصت ثواب أبدا، تقولش ده نقص الدين. معنى نقصها في الدين يعني ايه؟ ان تكليفات الدين بالنسبة لها اقل من تكليفات الرجل بالنسبة لها، ولكن الثواب والعقاب يأتي على مدار ان يقوم كل واحد بتكليفه. فان قامت بتكليفها اخذت الثواب الكامل ولا لا؟ وان قام بتكليفه اخذت الثواب الكامل ولا لا؟ يبقى ما تقولش ده نقصت عندي بالثواب، لان الله لم يجعل لها ثوابا يمنعه عما لم تصلي، لان الله لم يفرض عليها ايه. يبقى معنى ناقصات الدين يعني ايه؟ الدين تكليف، وما دام تكليف هي تكلفها اقل، يبقى ادي نقص الدين مش نقص الثواب. لا، ده نقص المهمه لان لها مهمه تانية. اما تشوفها هو رياحها وهي

واحترم مواهب الله حين أعطاها، ولكن اسأل الله من فضله، أي مما فضلك به ليعطي لك البركة في مقامك، ويعطي لهذا البركة في إيه؟ في مقام. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا، أدي دي تمام. واسألوا الله من فضله، إن الله كان بكل شيء عليما. ومن واسع علمه أنه وزع المواهب في خلقه حتى يتكامل المجتمع ولا يتكرر، لأن تكرر المجتمع هو اللي يولد الشقاق، إنما تكامله يولد الإيه؟ يولد الوفاق. إن الله كان بكل شيء عليما. ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون. والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، إن الله كان على كل شيء شهيدا. قبل ما ننتقل للآية دي، فاتنا أن نقول لكم إن السبب نزول الآية لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، إن النساء قالوا إن إحنا مش مكتوب علينا الجهاد، وربنا ادانا نص الراجل في الميراث. احنا كنا زمان قلنا ان انت خدت نص الراجل لان انت محسوبة على الغير، مش هتصرفي من فلوسك وهو هيجيب واحدة يصرف عليها، فالمسألة تبقى ايه؟ تبقى تمام كده، متساوية تمام. فلما بعض الرجال قال ايه؟ قال ما دام الله قد فضلنا في الميراث وادانا ضعف المرأة، لعله يفضلنا في الآخرة ويدينا ضعف ثوابها، يعني في العمل الواحد يدينا ايه؟ فشوف ذكاء المرأة بقى. قال طيب ما دامت المسألة كده، ما دام ربنا اداكم ادانا نصف الميراث بتاعكم، يبقى يدينا نصف العقوبة اللي عليه. فطلعت دي قوية في ناحية ودي قوية في ايه؟ فقال لهم اهدوا كده ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، كل واحد يقعد ايه ويرضى باسمة ربنا فيه. ولكل جعلنا، لكل، ساعة ما تشوف لكل دي وتلاقي تنوين كده اعرف ان في حاجة مقدرة. ولكل انسان، لكل ايه؟ انسان، يحذف الاسم ويجيب بدله الايه؟ وانتم حينئذ تنظرون، مش حتى اذا بلغت الايه؟ القوم. وانتم ايه؟ حينئذ، يعني ايه اذن؟ النون دي جام، يعني حين ايه؟ حين بلغت الروح الحلقوم. يبقى شلنا حين بلغت الروح الحلقوم وعطيتنا مين؟ التنوين. يبقى التنوين ده بدل عن الايه؟ لكل، يعني لكل احد. جعلنا مواليا مما ترك الموالي، يعني ايه؟ كان قديما قبل ما تنزل ايات الميراث النبي اخى بين الانصار والمهاجرين، فكان الانصار اذا مات المهاجر ايه؟ ياخد منه. وكان في حاجات تانية اسمه ايه؟ مولى المناصرة. يجي اتنين كده ينبسطوا من بعض يقول له انا اخي وانت، انا اخوك وانت اخي، حربي حربك وسلمي سلمك وهدمي هدمك، وترث مني وارث منك، وتعقل عني واعقل عنك، يعني ان عملت جناية انت تدفع عني وان عملنا مؤاخاة. ده كلام على. ومرة واحد يكون عنده عبد ثم ايه يعتق، يبقى اسمه مولى موالاة. هؤلاء كان لهم نصيب في مال المتوفى، فالحق يقول لكل احد ايه؟ كل احد، اي لكل انسان ايه؟ موالي. مما ترك مين؟ من اثار ما ترك الوالد. معه ارث هيجي، قال لهم اسمعوا، ابوكم والاقربون تركوا فيه ولاء لهم، كانوا مدين ولاء لناس، فوعوا تيجوا انتم وتقولوا ايه؟ لا مفيش، لازم تدلهم ايه؟ تدلهم نصيبهم اللي كان لهم مشروط. لكن اظل ذلك الحكم؟ لا ما ظلش، لان جاء المواريث لما جت قال الله واولو الارحام بعضهم اولى ببعض من الكتاب. الذين قالوا لا نحترم هذا، قال لك اعطوهم من الوصيه او اعطوهم من النصره. لكل، هي لكل انسان، جعلنا مواليا مما ترك من اثار ما ترك مين؟ الوالدان والأقربون. إياكم أن تقولوا هم ذهبوا ما ندلهمش حاجة، لا، اللي كانوا متفقين عليه يعملوا في إيه؟ آتوهم إيه؟ نصيبهم. فآتوهم نصيبهم، إن الله إيه؟ كان على كل شيء شهيدا.

0: يعني حينما جاء على الموالاة من الوالدين والأقربين الله شهيد على هذه وشهيد على أنكم تنفذوا أو ما تنفذوش. وبعد ذلك جاء ليتكلم في قضية متصلة بقول الحق سبحانه ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. فقال إيه؟ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. الرجال قوامون على النساء. أول حاجة كده ما فسروش الآية إلا على الرجل وزوجته. الآية اتكلمت عن مطلق راجل ومطلق مين؟ مطلق نساء. طب بالله الأب مش له قوام على البنات؟ مش قوام على إخواته؟ الله، تبقى إذن أنت بس قصرتها ليه على إيه؟ طب ما تفهم أول الرجال قوامون يعني إيه؟ نشوف ديا تدي لهم عنتزة وراحة ولا تديهم تعب؟ الحق سبحانه وتعالى يطلب منا أن نحترم قضية كونية الذي يخالف فيها يصرخ إن وجد ما يؤدي المخالفة. المرأة اللي بتخاف من الآية دي لو ما رزقتش ولد ذكر تعمل مصيبة في الدنيا. الله، طب ليه بقى؟ ايه الحكاية؟ تقول لك عشان البنات عشان يبقى يعني. الله، طب ده انت بتعرض في الحكاية دي، ده انت مش عاجبك الحكاية دي. طب وقوامون على النساء يعني ايه قوام؟ قوام يعني ايه؟ يعني مبالغ في القيام. وجاب القيام اللي هو ايه؟ فلان يقوم على الامر، يعني ما بيقعدش ابدا. الله، يبقى قوامون على النساء انت بتاخدها ليه؟ على انه كتم انفاس. ما بتاخدهاش ليه؟ على انه سعي في مصالحهن. هو اللي قائم على امر المساله. ده يقول لك فلان قائم بامر فلان. قائم بامر فلان يعني ايه؟ بيشوف مصالحه. ما دام بيشوف مصالحه، طب دي تزعلك؟ ام قال لك اذا فكلمه الرجال على عمومها وكلمه النساء على عمومها وشيء واحد تكلم فيه بعد ذلك بقوله بما فضل الله ايه؟ الله، طبعا ما وجه التفضيل؟ وجه التفضيل ان الرجل له الكدح وله الضرب في الارض وله السعي على المعاش. كل دين قائم على امر مين؟ قائم على امر المرأة. ولذلك احنا كنا قلنا واحنا نتكلم في قصة ادم عليه السلام لما جه الحق يحذر آدم وزوجته من الشيطان. الشيطان أبليس دعي إلى السجود مع الملائكة فأبى. إذن في عداوة مسبقة ولا لا؟ عداوة مسبقة ولها حيثية. خلقتني من نار وخلقته منين؟ من طين. ولا خلقتني من طين وخلقته من إيه؟ من نار. أسجد لمن خلقت طينة؟ الله، مسألة مسبقة هي عداوة. فقال له إذا هبطت للأرض فاذكر هذه الإيه؟ العداوة، واعلم أنه لن يتركك وسيظل يغويك ويغريك. ليه؟ لأنه هو مش عايز يبقى عاصي لوحده، عايز يضم له إيه؟ الجنس اللي أبى أن يسجد لأبوه عايز يعمل فيه إيه؟ لأبوه كله يغريك. فقال له إنه عدو لك ولإيه؟ فلا يخرجنكما من الجنة. طب ألف تشقيان ولا فتشقيا ولا ألف تشقى؟ ساعة ما جه حتة الشقاء في الأرض والكفاح ستر مين؟ ما جاتش. إنما الخطاب لمين؟ يبقى ده يدل على إيه؟ على أن القوامة تحتاج إلى إيه؟ إلى تعب وإلى جهد وإلى حركة وإلى سعي. فدي تبقى لمين؟ تبقى للرجل. وبعد ذلك قال وبما أنفقوا من أموالهم. وبما أنفقوا إيه؟ من أموالهم. ساعة في التفضيل الرجال قوامون على النساء بما فضل الله به إيه؟ بعضهم على بعض. برضو جايب بعضهم دي لأنه ساعة ما فضل ده عشان قائم، برضو مفضل دي كان حاجة تاني أنها السكن اللي هتريحه اللي هتقوم بالمهمة بتاعه. لكن في الحتة التانية قال وبما أنفقوا من أموالهم. والمال ده بيجي نتيجة إيه؟ نتيجة الحركة ونتيجة التعب. فاللي بيتعب يبقى نقول له انت قوام ولا مش قوام؟ يبقى لازم يكون قوام. اذا فالمرأة يجب ان تفرح بهذه. ليه؟ لأنه أعطى المشقة وأعطى التعب لمين؟ للجنس المؤهل لذلك. ولكن مهمتها وإن كانت مهمة عظيمة إلا أنها الخصلة المطلوبة أولا فيها الإيه؟ الرقة والحنان والعطف والوداعة. دي ما جابهاش ناحية الراجل، لأن الكسب مش عايز الحكاية دي، الكسب عايز إيه؟ عايز القوة، عايز العزم، عايز الشدة. إذن فقول الله قوامون يعني مبالغين في القيام على إيه؟ على أموركم. لا تذكرن فقط مسألة إنها زوج وزوجة، لا، قدر إنها بنات، قدر إنهم إيه؟ إخوة، قدر إنها أم، قوام على أمرها ولا مش قوام؟ فما تاخدش قوام على أنها إيه؟ السيطرة، لا، ده قوام جابت له مهمة شقة ومهمة إيه؟ ومهمة صعبة، وهو أنه مبالغ في القيام على إيه؟ على أمرها. وبما أنفقوا من أموالهم. طيب إذا كان الزواج متعة للأنثى وللذكر، الاثنين بيستمتعوا والاثنين عايزين استبقاء النوح الذرية، مش كده؟ طب مش كان الأصول مدام المتعة مشتركة وطلب الذرية مشترك، كان التبعات اللي تترتب على ذلك يبقى عليهم الاثنين ولا لا؟ طب ما هي جت على الراجل بس، جت على مين؟ على الراجل بس، صداقا ونفقة. ولو كانت غنية، ولو كانت ما يفرضش عليها شرع حتى تقرض زوجها، لا، يروح يقترض من حتة ايه؟ من حتة تانية. الله، تبقى القوامة دي يعني جابت لكم راحة ولا ما جابتش راحة؟ ومنعت عنكم المعاطب ولا ما منعتهاش؟ يبقوا تزعلوا منها ليه؟ الرجال قوامون على النساء، يعني ايه؟ قائمون إقامة دائمة، لأن ما يقالش قوام لمطلق قائم، قائم يبقى مرة واحدة مثلا، إنما قوام يعني ايه؟ مستمر. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا، لأن اللي يخليني نكدح ونتعب علشان المرأة، لازم المرأة لها مهمة توازي ذلك ولا مش ذلك؟ يبقى المهمة اللي توازي ذلك انها هتبقى سكن ليا، برضو فيها تفضيل دي ولا مش تفضيل؟ برضو فيها تفضيل. بما فضل الله بعضهم على ايه؟ على بعض، وبما أنفقوا من أموالهم. فالصالحات الصالحات قانتات. معنى صالحة الشيء الصالح هو الذي يظل قائما على المهمة التي وجد من أجلها. افرض ان عندنا عين مية بنشرب منها، يبقى كونها تفضل عين مية ما نردمهاش يبقى يقال انها ايه؟ صالحة. ما نرميش فيها شيء يعكرها يقال انها ايه؟ صالحة. اذا ادخلنا عليها شيء يفسد مهمتها تبقى مش صالحة، تبقى ايه؟ فاسد. يبقى فالصالحات بقى يبقى معناها ايه؟ يعني فالنساء الصالحة المؤديات لمهماتهن الحقيقية المخلوقين من اجله، ايه هم؟ قانتات. ايه يعني قانتات؟ احنا عندنا القنوت دوام الطاعة، دوام، ومنه قنوت الفجر اللي بنقنته، بندعي ونقف مدة اطول من الايه؟ من الصلاة اللي ما فيهاش ايه؟ قنوت. يبقى الصالحات في مهمتهن من هن؟ القانتات. قانتات يعني ايه؟ خاضعات ولا متدينات؟ قال لك ما هن كانت متدينة هتبقى تأدي الايه؟ هتبقى المهم. ما هي اي ما ان كانت متدينة هتؤدي الايه؟ تؤدي المهم. فالصالحات قانتات حافظات للغيب. كلمة حافظات للغيب دي تدل على سلامة العفة. سلامة ليه؟ قال لك لان المرأة ان غاب زوجها ربما تحركت اربتها، حين تتحرك إربتها ماذا يحدث؟ تفسد على الرجل فراشه ولا ما تفسدوش؟ يبقى إذن الصالحات قانتات أي مداومات على الطاعة، الطاعة اللي هي تقتضي الخضوع إما لمنهج الله الذي يخضعها لمهمتها بالنسبة لمين؟ بالنسبة للرجل. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
1: مستمعينا الكرام، استمعنا وإياكم إلى حلقة اليوم من برنامج تفسير القرآن الكريم لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب عمي. اللهم إني أتوسل بك إليك وأقسم بك عليك، فكما كنت دليلي عليك فكن اللهم شفيعي لديك، فإن حسناتي منك وإن سيئاتي مني، فجد اللهم بما هو منك على ما هو مني، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله.
3: Allah is one, He is the only one who created everything. Allah is one, He is the only one. La ilaha illallah. Allah is one, He is the only one who created everything. Allah is one.

0: ما زلنا معكم مستمعين الكرام من إذاعة القرآن الكريم من سيدني، والآن نقدم لكم حلقة جديدة من برنامج أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم مرآة العصور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحييكم في بداية حلقة جديدة من برنامجكم أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم مرآة العصور، خلق جديد وقيمة جديدة نتحدث عنها في هذا اليوم المبارك وفي هذه الليلة المباركة. الخلق الذي سنتحدث عنه هو تعظيم الحرمات. كيف كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعظم محارم الله جل وعلا؟ الطبري فسر تعظيم الحرمات وقال: تعظيم الحرمات يعني اجتناب المرء ما أمر الله باجتنابه في حال إحرامه، تعظيما منه لحدود الله أن يواقعها، وحرم المولى سبحانه وتعالى أن يستحلها. فكأنه حصر الأمر على مسألة الاحترام عند الإحرام. وبعض أهل العلم يقولون تعظيم الحرمات يعني العلم بوجوبها والقيام بحقوقها، وبعضهم يقولون العلم بأنها واجبة المراعاة والحفظ والقيام بمراعاتها. والحرمات هي كل ما أوصى به الله سبحانه وتعالى وأوصى بتعظيمه، كما قال ابن عاشور في التفسير والتنوير. إذن كل ما أوصى به المولى سبحانه وتعالى يعتبر من الحرمات التي لا بد لنا أن نحسن في تعظيمها. كيف طبق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذلك؟ هذا سيتجلى من خلال الحديث الذي سنستمع وإياكم إلى نصه. عن السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة التي سرقت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. والمرأة هذه التي سرقت، سرقت في غزوة الفتح، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: ومن يشتري عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. المرأة التي سرقت حكم عليها بالقصاص وبقطع يدها. قريش اهتموا بهذا الأمر ولا يريدوا إنفاذ هذا الأمر في هذه المرأة المخزومية. من الذي يستطيع أن يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر وفي عدم التعظيم لهذا الحد من حدود الله سبحانه وتعالى؟ قالوا: ما لها إلا أسامة حب رسول الله وابن حبه. قال: فأتى بها، فأتي بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكلمه فيها أسامة ابن زيد، أراد التوسط. يقول الراوي، تقول الراوية السيدة عائشة: فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ فقال أسامة: استغفر لي يا رسول الله. فلما كان العشي قام صلى الله عليه وسلم فاختطب، فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فإنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وإني والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. ثم أمر بتلك المرأة فقطعت يدها. العلماء يقولون عند ذكر هذا النص لا بد من التأدب، فنقول: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت وحاشاها، نضيف هذه العبارة لأن فيها أدب مع مقام النبي صلى الله عليه وسلم وبنت النبي رضي الله تعالى عنها. سيدة فاطمة تستحق مثل هذا التعظيم، أصغر بنات النبي صلى الله عليه وسلم وأعز البنات على النبي صلى الله عليه وسلم وأحب بناته إليه صلى الله عليه وآله وسلم، والعدل يقتضي هذا الأمر، يقتضي هذا التكريم. العدل أيضا يقتضي عدم إيقاف حد من حدود الله سبحانه وتعالى، لأن في عدم التعظيم لهذا الحد عدم إقامة للعدل. وعدل الله يقتضي أن لا نفرق بين إنسان وإنسان، ولا بين أسرة وأسرة، ولا بين مخلوق ومخلوق، ما دام الكل يشتركون في عبادة الله سبحانه وتعالى. ولا بد أن نقيم شرع الله، ولا بد أن نقيم حدود الله سبحانه وتعالى. هذا هو يكفل لنا الخير والعدل بين الناس. ترك هذا معناه الشر، معناه الانهيار، معناه الهلاك. حديث آخر في هذه المسألة عن البراء رضي الله تعالى عنه قال: لقيت خالي ومعه راية، يعني علم، فقال: أين تريد؟ قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل نكح امرأة أبيه فأمرني أن أضرب عنقه وأأخذ ماله. إذن هذا ليس فيه إلا هذا الأمر. لماذا؟ لأن في عدم إقامته عدم تعظيم لحرمات الله سبحانه وتعالى. تعظيم آخر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتين. مسجد قباء يسر الله سبحانه وتعالى لنا جميعا يا من نشاهد هذه الحلقات، يسر الله سبحانه وتعالى لنا الصلاة فيه، هو ثاني مسجد في المدينة المنورة من حيث الأهمية بعد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ويبعد عنه كما يقولون نحو 4 كيلومترات جنوبا، وهو أول مسجد بني في الإسلام بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. اقتضت حكمة النبي صلى الله عليه وسلم واقتضى تعظيمه لهذا المحل أن يذهب إليه، قيل كل سبت وقيل كل اثنين، ولا مانع من أن يذهب إليه السبت أو الاثنين. اقتضى هذا التعظيم أن يذهب إلى هذا المحل راكبا أو ماشيا فيصلي فيه ركعتين، وكان يحرص صلى الله عليه وسلم على ذلك. حديث آخر أيضا عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح من البيت إلا الركنين اليمانيين. هذا تعظيم للركنين اليمانيين. ولكن قبل ذلك نفس النص أقول: ما هما الركنان اليمانيان؟ الركنان اليمانيان، الركن اليماني هو الذي قبل الحجر الأسود، أو الذي يحسن بنا أن نسميه كما يسميه كثير من الناس الحجر الأسعد، الحجر الأسعد أو الحجر الأسود. هذا الركن الذي هو قبل الحجر يسمى الركن اليماني، وتغليبا سمي الحجر الأسود بالركنان اليمانيان، وما سواهما هما الركنان الشاميان. سيدنا ابن عمر يقول: مسحهما، يعني الركنان اليمانيان، مسحهما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحط الله سبحانه وتعالى به الخطايا. مجرد المسح للركن اليماني أو للحجر الأسود أو الأسعد، الله سبحانه وتعالى يمسح بهما الخطايا بذلك المسح. النبي صلى الله عليه وسلم استلم الركنين اليمانيين، لم يستلم الركنين الشاميين، لأن الركنان اليمانيان كما ذكرت بنيا على قواعد سيدنا إبراهيم، أما الشماليان فإنهما لم يبنى على قواعد سيدنا إبراهيم لأن الحجر موجود فيهما إلى آخره. الركن، وهو موضع السؤال، الركن اليماني يستلم ولا يقبل. الركن الوحيد الذي يقبل هو الحجر الأسود، أما الركن اليماني فإنه يستلم، أي يمسح عليه ولا يقبل. هناك أقوال فقهية في مسألة الأدب مع الركنين اليمانيين. مثلا السادة الحنفية يقولون: لا يشار إلى الركن اليماني الذي هو قبل الحجر الأسود، لا يشار إليه إلا عند العجز، لا يشار إليه، أنه لا يشار إليه عند العجز، عند الاستلام اليدين، عندما يعجز الإنسان عن استلام الركن اليماني باليد لا يسن له أن يشير إليهما، خلاص، إما أن يستلم مباشرة وإما أن يمشي. المالكية يقولون: إذا لم يستطع لمس الركن بيده، يعني يمسح عليه بيده، كبر، قال الله أكبر ومضى، مجرد التكبير بدون إشارة، يعني يقول الله أكبر ثم يمضي. الشافعية يقولون: لا يقبل الركن اليماني، وانظروا إلى الفرق، لا يقبل الركن اليماني، ولكن يقبل ما استلم به الركن. فإذا استلمت الركن بيدي أقبل تلك اليد، ولكن لا أقبل الركن مباشرة، ويشير إليه كما يقولون عند العجز عن الوصول إليه. أما السادة الحنابلة فقالوا أنهم لا يشيرون إليه عند العجز، إذا ما قدرت أن تصل إلى ذلك المكان لا تشير إليه. هذه مسألة الركن اليماني. حديث آخر في مسألة تعظيم الحرمات عن عبد الله بن عدي بن الحمراء رضي الله تعالى عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على ناقته واقف بالحزورة يقول: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلي، والله لولا أني أخرجت منك ما خرجت. الحزورة، لمن لا يعرف الحزورة، هي حارة مكية قديمة كانت تسمى فيما مضى بالقشاشية، تل مرتفع يقابل المسعى من جهة الصفا. ظهر ذلك التل كان معمور بالمحلات والشوارع التجارية. قيل أن القشاشية نسبة إلى القشاشين، والقشاشون هم بائعو الحرير. ومصادفة عجيبة جدا أن نجد أن في مكة المكرمة القشاشية، وفي المدينة المنورة زقاق اسمه القشاشي، وأظن الذي في المدينة هو نسبة إلى الشيخ القشاشي أو القشاشي من كبار العلماء والصالحين. هذه القشاشية وقف عليها صلى الله عليه وسلم، وقف على الحزورة عند ذلك التل المبارك، وقال وهو يعظم ماذا؟ يعظم مدينة، يعظم جماد مدينة، ويقول: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلي، والله لولا أني أخرجت منك ما خرجت. وهذا يعطينا إضافة مهمة في مسألة التعظيم، أن التعظيم هو للجمادات أيضا. نعظم البلد، نعظم الزمان، نعظم أي شيء في هذه الدنيا طالما أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أوجده. عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، وهذا حديث آخر في نفس الموضوع، قال: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يأثم، فإن كان الإثم كان أبعدهما منه. والله من تقم لنفسه في شيء يؤتى إليه قط حتى تنتهك حرمات الله فينتقم. إذن هذا تعظيم أيضا. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يعظم كل شيء فيه تعظيم لله سبحانه وتعالى، أما إذا انتهكت حرمات الله فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان ينتقم انتقاما لله سبحانه وتعالى. حديث مشهور أيضا في التعظيم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود يصومون عاشوراء، فسئلوا عن ذلك فقالوا: هذا اليوم الذي أظفر الله فيه موسى وبني إسرائيل على فرعون، ونحن نصومه تعظيما له. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نحن أولى بموسى منكم، فأمر بصومه صلوات الله وسلامه عليه. الأمر ليس في صيام عاشوراء، ولكن الأمر هنا والحديث هو في تعظيم الزمن المعظم بسبب فيه من الله سبحانه وتعالى. عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من جهينة، فصبحنا القوم فهزمناهم، ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، فلما غشيناه قال: لا إله إلا الله. ماذا حصل؟ ذلك الرجل قال: لا إله إلا الله. يقول الراوي: فكف عنه الأنصاري. سيدنا أسامة لم يكف عنه، قال: فطعنته برمحي حتى قتلته. قال: فلما قدمنا بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي: يا أسامة، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال: فقلت: يا رسول الله، إنه كان متعوذا، يعني كان خائفا. قال: يا أسامة، قتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال أسامة: فما زال يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. كان يفترض في سيدنا أسامة أن يعظم هذا الرجل لأنه قال لا إله إلا الله، لكنه ظن بظنه أن ذلك الرجل قالها خائف، قالها متعوذ، فطعنه برمحه. التعظيم كان منه صلى الله عليه وآله وسلم. قال له: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ كم منا يا إخوة ويا أخوات في هذه الأيام ينفذ أمثال هذه الأمور على أناس يقولون لا إله إلا الله، أو يأخذهم بسوء الظن مثلا. المفترض والمفروض فينا جميعا أنه من قال لا إله إلا الله أمامي أن أجعل باطنه إلى الله سبحانه وتعالى ولا أجعل باطنه إلي، لأنه قال لا إله إلا الله لا بد أن ينتهي الأمر عند هذا الحد. هذا التعظيم لهذه الحرمات لا شك أن لها فوائد مهمة جدا. إذا عظم الإنسان حرمات الله سبحانه وتعالى كان في ذلك دليل على قوة إيمانه بربه، ودليل على تمام الإذعان لله جل وعلا، لأنه هو الذي أعطى ذلك المكان أو أعطى ذلك الإنسان تلك الحرمة. وأيضا كما ذكرنا في ثنايا الحلقة أن التعظيم يتسع، مدلول التعظيم يشمل حتى المسلم بلا شك، ويشمل حتى الكافر، حتى الكافر المعاهد هو خلق من خلق الله، ولا بد لي أن أعظم الله سبحانه وتعالى فيه، بمعنى أني لا أنتهك حرماته ولا أفعل فيه ما يفعله بعض الذين يدعون الانتساب الصحيح إلى الإسلام ويحملون، نحن أصحاب الإسلام النظيف من المسلمين جميعا يحملون الوزر ويحملون التهم. فالكافر المعاهد له حرمته ولا بد لي أن أحترمها بأمر الله سبحانه وتعالى. أسباب التعظيم ترجع كما ذكرنا إلى الإنسان، إلى الزمان، إلى المكان. المكان عندما أقول المسجد الحرام، المسجد النبوي، أي مكان تليت فيه آيات الله سبحانه وتعالى أو قرأ فيه أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا مكان محترم، إذن لا بد لي أن أحترمه. ولذلك الناس في بيوتهم في الزمن الماضي كان كل واحد في بيته يوجد مصلى، والناس في بيوتهم في الزمن الماضي كانت المرأة لا تصلي إلا في ملبس خاص بها، يمكن أن تصلي في أي لباس ولكن كانت تصلي في ملبس خاص بالصلاة، تعظيم لتلك الصلاة حتى تشعر بحرمة الصلاة وبعظمة الله سبحانه وتعالى. الزمان أيضا، رمضان، الحج، الأشهر الحرم، كل هذا معناه احترام لله سبحانه وتعالى الذي خلق الزمان أو الذي خلق المكان، والإنسان بصفة عامة كما ذكرنا. طبعا إذا اجتمعت في شيء معين، اجتمعت فيه أكثر من سبب، يعني اجتمع في المكان الزمان واجتمع فيه الإنسان المسلم، فإنه هنا التعظيم يكون أجل وأعظم. مكة في رمضان تختلف عن مكة في غير رمضان، ورمضان في مكة يختلف عن رمضان في غير مكة، فأحيانا قد تجتمع أكثر من سبب وأكثر من ميزة تحتم على الإنسان يعني التعظيم الأكبر لها. أيضا من التعظيم المبارك والمهم الشريف جدا والمهم جدا أن نتعرض إليه تعظيم أي كلمة أو أي كتاب كتب فيه شيء من أسماء الله سبحانه وتعالى أو كتب فيه شيء من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك سيدنا الإمام أحمد بن حنبل كان يكره تماما توسد المصحف. ما معنى توسد المصحف؟ أي أن يضع الإنسان تحت رأسه مصحف وينام عليه. كان الإمام أحمد يكره أن يتوسد الإنسان المصحف لأنه فيه عدم تعظيم لكلام الله سبحانه وتعالى. بعض أهل العلم من العلماء حرم ذلك ولم يكرهه فقط، أضاف غيرهم توسد كتب العلم، الكتاب المدرسي مثلا، الكتاب الذي يعني يوزع على الطلبة، من أي كتاب فيه علم الإنسان مطالب بأن يعظم كتب العلم. بل قال العلماء أنه يكره تماما أن يمد رجله إلى كتب العلم، فما بالكم بالمصحف. كم في هذه الأيام من أناس يمدون أرجلهم إلى جهة القبلة، يمدون أرجلهم إلى جهة المصاحف أو إلى المصحف أو إلى الكتاب أو كذا، هذا فيه عدم تعظيم لله سبحانه وتعالى الذي في المصحف كلامه، والذي في المسجد يعني يصلى فيه له، والذي في تلك الأماكن يعني يستشعر الإنسان عظمة حرمة الله سبحانه وتعالى. سيدنا الإمام مالك رحمه الله كان إذا أراد أن يحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتنظف، أي يغتسل ويسرح لحيته ويتطيب ويلبس أحسن الثياب ويقول الآن اسألوني عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان في السوق في يوم من الأيام فجاءه رجل وقال له يا أبا عبد الله أسألك عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له نعم، أخذه بيده إلى داره ثم لما وصلا جميعا إلى تلك الدار سيدنا الإمام مالك قال له انتظر، اغتسل وتطيب وسرح لحيته ثم نزل إليه وقال الآن اسألني عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن أن تسألني عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في السوق، هذا مكان لا يليق فيه الإنسان، لا يليق بالإنسان أن يتكلم فيه عن حضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم أو عن كلامه في ذلك المحل. ولذلك أثر أن الإمام مالك لم ينتعل في مدينة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قط. لماذا يا أبا عبد الله لم تنتعل؟ يقول لأني أخشى أن أطأ برجلي مكانا مسهته قدمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إلى هذه الدرجة كان عند أولئك الرجال، كان عند أولئك الأفذاذ تعظيم لحرمات الله سبحانه وتعالى. وليس هذا الأمر انحصر فيهم، بل معلوم عند بعض العقلاء أنهم حتى هذه الأيام لا ينتعلون في ذلك المحل إكراما لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالأمر يمكن وهو متاح للجميع، ولكنه بقدر تعظيم الإنسان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المرسل من عند الله عز وجل. قال الإمام

0: إنا سبحانه وتعالى أن لا نعظم تلك الحرمات وتلك الجوارح التي أهدانا إياها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المعظمين لحرماته والمعظمين لنعمه، وأن يجعلنا وإياكم من خير عباده حظا ونصيبا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: مستمعينا الكرام، استمعنا معكم إلى حلقة اليوم من برنامج أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، مرآة العصور، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: والآن مع القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

حين أستمع إلى حبات المطر تملأ بألحانها أسماع الأرض، أتذكر رحمة الله، وأتذكر فضله وغناه. سبحانه، أليس هو الله الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير؟ أليس هو الله الذي يغير جدب الأرض إلى ربيع مزهر؟ بلى، برحمته الواسعة سبحانه يغيث القلوب فيحييها من بعد موتها، ويسقيها من ماء الأمل فيجدد فيها الحياة من بعد يأسها وقنوطها، لأنه الله الغني الكريم يفتح خزائن سماء جوده لتنزل علينا سحائب منه ولطفه خيراتها علينا، فيجبر الكسير ويغني الفقير ويشفي المريض ويغيث الملهوف ويحقق الرجاء ويجيب الدعاء. كم من كرب طال أمده وامتدت به السنون وضاقت به الصدور، فما هي إلا أن أظلته سحائب الرحمات من القريب المجيب، فتبدل الحزن وغمره السرور ورأى بعينه الفرج وامتلأت مقلته بدموع الفرح. كيف ذلك؟ لأنه الله القريب ذو الفضل العظيم. وكما أنه يعلم متى ينزل غيثه على أرضه، فهو سبحانه أعلم متى يرسل فرجه ليسعد قلب عبده. إنه الله المنان البر الكريم الرحيم، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد.

0: هل شعرت يوما أن عمرك يتسرب من بين يديك دون أن تفعل شيئا حقيقيا؟ هل نظرت لنفسك وقلت متى صرت هكذا؟ متعب؟ مشتت؟ ضعيف الإرادة؟ صدقني لم يكن هذا التغير فجأة، بل بدأ بصمت من جهاز صغير في جيبك، الهاتف المحمول الذي صار امتدادا ليدك يرافقك في كل وقت. في هذا الفيديو لن نتكلم عن الهواتف كأداة سيئة، بل عن كيف يدمر استخدامها الخاطئ حياتك دون أن تشعر. خمس ضربات خفية تتسلل إليك من هاتفك، وربما كانت تسرق منك أعز ما تملك وأنت لا تدري. أولاً، إدمان الشاشة وتضيع العمر كل يوم تقول خمس دقائق بس، وتنقضي الساعة تلو الأخرى وأنت تتنقل بين تطبيق وتطبيق من فيديو لآخر حتى تنام على الضوء الأزرق. لكن الحقيقة المرة، تلك الساعات تسرق من عمرك الحقيقي، من مستقبلك، من صحتك، من عبادتك، من علاقاتك. الهاتف لا يسرق وقتك فقط، بل يسلب منك القدرة على الإحساس بمرور الوقت، ويجعلك تظن أن الحياة كلها مؤجلة وأنك تملك وقتا، بينما أنت تخسره كل يوم. الدقائق الضائعة لا تعود، والعمر الذي يذهب في اللاشيء لا يعوضه شيء. ثانيا، تشويه العلاقات الاجتماعية في الماضي. كنا إذا جلسنا مع أحبابنا تحدثنا، ضحكنا، شعرنا بالقرب. أما الآن نجلس معا وكل واحد في عالمه، في شاشة صامتة. صار الهاتف هو الصديق والونس حتى ونحن بين ناس نحبهم. الأسوأ أن بعض الناس بدأ يشعر بأن التواصل الحقيقي صار ثقيلا، وأن الرد على رسالة مكتوبة أسهل من مواجهة حقيقية. الهاتف قرب المسافات، لكنه قطع القلوب عن بعضها. ثالثا، تدمير التركيز والإنتاجية. هل حاولت يوما أن تدرس أو تعمل أو حتى تقرأ كتابا، وفجأة إشعار، ثم فضول، ثم تنقل عشوائي، وفجأة انتهى الوقت؟ الهاتف يسلب منك واحدة من أعظم النعم، التركيز. ومن يفقد التركيز يفقد القدرة على البناء والتعلم والإبداع وحتى التفكير. الهاتف لا يسرق الوقت فقط، بل يقطع عقلك إلى أجزاء صغيرة لا تكتمل فيها فكرة. رابعا، إدمان المقارنة وتحقير الذات. تفتح مواقع التواصل فتقابل حياة مثالية، هذا سافر وهذا تزوج وهذه اشترت بيتا وتلك تملك ملامح لا توصف، فتبدأ
1: محمد نبينا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأوسعدتم صباحا. أنتم مع إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من سيدني وأستراليا. نحن معكم على الهواء مباشرة، ونبث برامجنا على تطبيق الإذاعة على التليفون QK Radio وعلى صفحة الإنترنت. ويرافقكم من وراء الميكروفون حبيب المصري، وأتمنى لكم برفقتنا وقتا طيبا ممتعا مباركا بإذن الله. أحبتي بالله، في تمام التاسعة نوفيكم بالنشرة الإخبارية المفصلة الأولى لهذا اليوم. كونوا معنا، نحن معكم على الهواء مباشرة.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم صباحا. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضرتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الجمعة 4 سبتمبر/أيلول لسنة 2026 ميلادي، والثاني 22 من ربيع أول لسنة 1448 هجري، على الساحتين المحلية والعالمية، يقرأها على حضرتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية وموقيت صلاة، نبدأها بالعناوين. كامبرا: أستراليون سيفقدون حق الوصول على لقاح كوفيد-19 مجانا، إليكم سعر الجرعة المحتمل. كامبرا: تراجع أسعار العقارات في أستراليا، والبنوك تتوقع رفع الفائدة مجددا، هل يستمر الهبوط؟ ومن العناوين العالمية: سوريا تشرع في تدمير أسلحة كيميائية تعود إلى نظام الأسد. فلسطين المحتلة رام الله: مناوبات حراسة متواصلة، هكذا يواجه بدو رام الله استفزازات المستوطنين. الكيان الصهيوني: تفاصيل خطة بن غفير لتهجير نحو 2 مليون فلسطيني من غزة. السودان: الحرب تحرم 8 ملايين طفل من المدارس في السودان. فلسطين المحتلة غزة: استشهاد 4 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال في غزة. الكويت تعلن التصدي لهجمات بالصواريخ والمسيرات. وكالة أنباء الإمارات تفيد: الرئيسان الإماراتي والأمريكي يبحثان أوضاع المنطقة. سوريا تفتح طريقا جديدا للنفط، هل تصبح بديلا لمضيق هرمز؟ الاحتلال الصهيوني يصادر: صادر 100,000 دونم، الاحتلال يشن حربا ممنهجة لتهويد الضفة. جمهورية مصر العربية: السيسي والشي يبحثان خفض التصعيد بالمنطقة ويؤكدان أولوية الحلول الدبلوماسية. فلسطين المحتلة: شاهدان برصاص الاحتلال في الضفة، وزمير يأمر برفع حالة التأهب. الولايات المتحدة الأمريكية: سوريا الأصل مرشحة للكونغرس تتحدى إيباك وتطالب بوقف تسليح الكيان الصهيوني. شبح أزمة غذاء عالمية: شبح أزمة غذاء عالمية يلوح من البحر الأسود. السويد: انتهاكات الكيان الصهيوني في صناديق اختراع السويد. فرنسا: غطين رؤوسهن، حملة رقمية بفرنسا ردا على مشروع حزب لوبان بحظر الحجاب. الولايات المتحدة الأمريكية: 3 قتلى مصابون بينهم شرطيون بإطلاق نار في مينيابوليس الأمريكية. كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضرتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. كامبرا: قد يضطر أستراليون حصلوا سابقا على لقاحات كوفيد-19 مجانا إلى دفع كلفتها من أموالهم الخاصة، فيما يحذر خبراء من أن السعر قد يشكل عائقا أمام بعض الأشخاص الذين لا يزال بإمكانهم الاستفادة من التطعيم. وتنقل أستراليا لقاحات كوفيد-19 اعتبارا من الأول من تشرين الأول أكتوبر إلى البرنامج، بدلا من البرنامج الوطني المستقل للقاحات كوفيد-19 والمعروف باسم NIP الوطني للتحصين، الذي أنشئ خلال الجائحة. وستوجه الترتيبات الجديدة اللقاحات الممولة إلى الأشخاص الأكثر عرضة للإصابات بأعراض كوفيد-19 الشديدة، فيما يستطيع غير المستوفين لشروط الأهلية شراء اللقاح بصورة خاصة. لكن السلطات لم تحدد حتى الآن سعرا وطنيا موحدا للقاح كوفيد-19 عند شرائه بصورة خاصة. كامبرا: يواصل سوق العقارات الأسترالي تراجعه بوتيرة متسارعة، إذ انخفضت قيمة المنازل في أنحاء البلاد بنسبة 3.6% عن ذروتها المسجلة في أوائل عام 2026، وفقا لبيانات جديدة أصدرتها كوتاليتي شركة أبحاث سوق العقارات. ودفع الهبوط الأكبر من المتوقع مؤسسات مالية كبرى إلى تحديث توقعاتها، إذ يتوقع مصرف حاليا انخفاضات أسرع وأوسع نطاقا من تقديراته كومنولث بنك. وبلغت أسعار العقارات ذروتها ثم بدأت الانخفاض منذ آذار مارس من هذا العام، بعد مؤشرات إلى اعتزام الحكومة الفيدرالية إلغاء بعض الحوافز الضريبية الممنوحة للمستثمرين العقاريين، وأسهمت أيضا زيادات أسعار الفائدة وتحديات المعروض ومعنويات السوق في التراجع الأخير. وقالت وزيرة الإسكان الفيدرالية كلير أونيل ردا على أحدث الإحصاءات إن سوق العقارات في البلاد دوري بطبيعته. أما الآن أحبتي الله، ننتقل بحضرتكم إلى الأنباء العالمية. سوريا. أعلنت سوريا أمس بدء تدمير دفعة من المواد الكيميائية عثر عليها في أراضيها، والتي تعود إلى عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد، في خطوة هي الأولى من نوعها بالبلاد منذ أكثر من عقد. جاء ذلك في كلمة لمندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن الأوضاع في الشرق الأوسط، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا. فلسطين المحتلة رام الله. بضرب الحجارة والأعمال العدائية الاستفزازية، يواصل المستوطنون الصهيونيون اعتداءاتهم اليومية على تجمعات البدو الفلسطينية في بلدة الطيبة شرقي رام الله، ولا يتوقفون عن محاولاتهم لإجبار السكان في المنطقة على الرحيل. ويحكي أحد سكان البلدة للجزيرة مباشرة عن كيفية قيام المستوطنين بشكل يومي ومنذ 3 أشهر بالاعتداء عليهم لفظيا وماديا وتوعيدهم بالتهجير، موضحا أن هذه الاعتداءات أجبرت بعض الأهالي على بيع مواشيهم أو حبسها في الحظائر بعد أن حرموا من مصادر رزقهم الأساسي الكيان الصهيوني. أعد وزير الأمن القومي الصهيوني إيتمار بن غفير خطة تقوم على تهجير نحو 1,086,000 فلسطيني من قطاع غزة خلال 7 سنوات، يعتزم طرحها الخميس ضمن حملته الانتخابية. وقالت صحيفة يدعوت أحرنوت صهيونية إن بن غفير زعيم حزب القوى اليهودية اليميني المتطرف سيقدم للجمهور خطة تحمل اسم فك الارتباط 710، وتقوم على ما يسميه الهجرة الطوعية من غزة. السودان. قال عميد كلية التربية بجامعة الخرطوم الدكتور فيصل عبد الوهاب إن الحرب الدائرة في السودان منذ نحو 4 سنوات خلفت آثار واسعة على القطاع التعليمي بمختلف الولايات، مؤكدا أنها حرمت ملايين الطلبة من الدراسة. وأضاف عبد الوهاب في مقابلة مع قناة الجزيرة أمس أن الحرب منعت أكثر من 19 مليون طفل من التعليم جراء النزوح وتوقف العملية التعليمية وتحول العديد من المدارس والمؤسسات التعليمية إلى مراكز للإيواء. فلسطين المحتلة غزة. استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون أمس بهجمات صهيونية استهدفت مناطق متفرقة في قطاع غزة. وتراوحت الهجمات الصهيونية بين قصف بالمسيرات وإطلاق نار من آليات ومروحية صهيونية، مع استمرار خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 من أكتوبر تشرين الأول 2025. الكويت. قال الجيش الكويتي عبر حسابه على منصة إكس إن دفاعاته الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية إثر العدوان الإيراني الآثم، في حين أفادت وكالة الأنباء الكويتية بإطلاق صفارات الإنذار في البلاد. وفي السياق قال مراسل الجزيرة في الكويت إن صفارات الإنذار انطلقت من مختلف مناطق البلاد، مضيفا أن السكان تلقوا رسائل تحذيرية تدعوهم للابتعاد عن الأماكن المكشوفة والاحتماء في مواقع أهمنة. وكالة أنباء الإمارات تفيد. أفادت وكالة أنباء الإمارات بأن رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذكرت أنه جرى خلال الاتصال تبادل وجهات النظر بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة بشأنها. كما أفادت بأن الجانبين بحثا خلال الاتصال مختلف جناوب التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات والولايات المتحدة وسبل تعزيزهما بما يخدم مصالحهما المتبادلة. سوريا. تسعى سوريا إلى استثمار موقعها لإعادة بناء اقتصادها واستعادة دورها بوصفها ممرا يربط الخليج بالمتوسط وأوروبا، مستفيدة من اضطراب طرق الطاقة بعد إغلاق مضيق هرمز. وبينما تفتح الحرب فرصة أمام دمشق للتحول إلى مركز للنقل، تظل الطموحات محفوفة بمخاطر أمنية وتمويلية. وبحسب تقرير لصحيفة واشنطن بوست، تتدفق يوميا نحو 5,000 شاحنة محملة بالنفط عبر الصحراء السورية بين مصافي جنوب العراق وميناء بانياس على البحر المتوسط. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم إلى حضرتكم هذه النشرة الإخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. الاحتلال الصهيوني يصادر. هدمت قوات الاحتلال الصهيوني خربة التبان في مسافة رياطة جنوب الخليل وشردت 12 عائلة فلسطينية في مشهد يعكس تصاعد الحرب الصهيونية الممنهجة على الضفة الغربية بالتزامن مع اعتداءات مستوطنين واعتقالات وهدم متواصل. ويواصل الكيان الصهيوني حربه الممنهجة في الضفة المحتلة مستخدما كل أدوات القمع المتاحة من هدم منازل وتشريد عائلات إلى اعتداءات مستوطنين تحت حماية الجيش واعتقالات يومية تطال العشرات. جمهورية مصر العربية. عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأربعاء جلسة مباحثات موسعة مع نظيره الصيني شي جين بينغ، بحثا خلالها عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وذلك في اليوم الثاني من زيارة شي للعاصمة المصرية القاهرة. وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية محمد الشناوي في بيان إن الرئيسين شددا على توافق الرؤى المصرية الصينية إزاء ضرورة تغليب الوسائل الدبلوماسية للتوصل إلى تسويات شاملة ومستدامة للأزمات والنزاعات فلسطين المحتلة. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شاب وفتى مساء الأربعاء برصاص جيش الاحتلال الصهيوني في بلدة المغير شرقي رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، في حين أصدر رئيس الأركان الصهيوني إيال رازامير تعليماته برفع حالة التأهب في الضفة. واقتحمت قوات الاحتلال الصهيوني القرية مساء الأربعاء وأغلقت مدخلها الرئيسي بالتزامن مع مواجهات واعتداءات نفذتها مجموعات من المستوطنين على الفلسطينيين. الولايات المتحدة الأمريكية. تخوض الديمقراطية جيمي زحلاوي بلسيتو سباقا انتخابيا مفتوحا لتمثيل الدائرة السادسة بولاية ماساتشوستس في مجلس النواب الأمريكي، مستندة إلى أصولها السورية وموقفها الرافض للدعم العسكري الأمريكي للكيان الصهيوني، ومتحدية النفوذ جماعات الضغط وفي مقدمتها لجنة الشؤون العامة الأمريكية الصهيونية إيباك. وأوضحت في مقابلة مع الجزيرة أن كونها أمريكية من أصول سورية يمثل نقطة قوة كبيرة يمنحها فهما مباشرا لتداعيات السياسة الخارجية الأمريكية على غزة ولبنان وسوريا. شبح أزمة غذاء عالمية. بينما حقق المزارعون في الجنوب الأوكراني هذا العام محصولا وفيرا، تحولت أكوام الحبوب التي ملأت المخازن إلى عبء مع تعثر تصديرها في وقت تتسع فيه الهجمات الروسية والأوكرانية على الموانئ والسفن في البحر الأسود، أحد أهم شرايين تجارة الحبوب في العالم. وتشير تقارير أمريكية إلى أن هذا التصعيد لم يعد يهدد صادرات أوكرانيا وحدها، إذ تراجعت شحنات الحبوب من روسيا أيضا، بينما دفعت المخاطر المتزايدة في البحر الأسود أسعار القمح إلى أعلى مستوياتها في 3 سنوات. السويد. حين يتوجه السويديون إلى صناديق الاقتراع يوم 13 من سبتمبر أيلول الجاري، لن تكون القضايا الداخلية وحدها حاضرة في خياراتهم، بل إن انتهاكات الكيان الصهيوني في الأراضي الفلسطينية قد تكون حاضرة كذلك بقوة. ويكشف استطلاع أجرته 6 منظمات حقوقية بينها Human Rights Watch ومنظمة العفو الدولية أن مواقف الأحزاب السياسية السويدية تجاه الانتهاكات الصهيونية قد تقود إلى تغيير السياسات السويدية إزائها بعد الانتخابات. فرنسا. تتواصل ردود الفعل الغاضبة على الساحتين الفرنسية والدولية عقب تكثيف حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بقيادة مارين لوبان خطابه المناهض للحجاب وإعلان عزمه فرض غرامات مالية وحظر ارتداء الحجاب في الأماكن العامة حال فوزه بالانتخابات الرئاسية لعام 2027. وتجسد هذا الرفض في إطلاق حركة شعبية وعفوية عبر منصات التواصل تحت وسم الحجاب للجميع بمشاركة واسعة من ناشطات وسيدات غير مسلمات أعلن تضامنهن المباشر مع المسلمات في فرنسا. الخبر الأخير في هذه النشرة من الولايات المتحدة الأمريكية. قتل 3 أشخاص وأصيب آخرون بينهم 3 من أفراد الشرطة في إطلاق نار وقع في مدينة مينيابوليس الأمريكية الأربعاء، وفق ما أعلنت الشرطة فيما لم تتضح حتى الآن دوافع الحادث. وقال الناطق باسم الشرطة جاريت بارتن في مؤتمر صحفي إن المشتبه به قضى أيضا. وأوضح بارتن أن شخصا واحدا لقي حتفه في موقع الحادثة ونقل 4 أشخاص إلى المستشفى حيث توفي أحدهم لاحقا. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضراتكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، قرأها على حضراتكم حبيب المصري. أما الآن أحبة في الله، نعيد على مسامعكم عناوين النشرة. كامبرا. أستراليون سيفقدون حق الحصول على لقاح كوفيد-19 مجانا، إليكم سعر الجرعة المحتمل. كامبرا. تراجع أسعار العقارات في أستراليا والبنوك تتوقع رفع الفائدة مجددا، هل يستمر الهبوط؟ ومن العناوين العالمية، سوريا تشرع في تدمير أسلحة كيميائية تعود إلى نظام الأسد، فلسطين المحتلة رام الله، مناوبات حراسة متواصلة، هكذا يواجه بدو رام الله استفزازات المستوطنين، الكيان الصهيوني، تفاصيل خطة بن غفير لتهجير نحو 2,000,000 فلسطيني من غزة، السودان، الحرب تحرم 8 ملايين طفل من المدارس، فلسطين المحتلة غزة، استشهاد 4 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال في غزة، الكويت تعلن التصدي لهجمات بالصواريخ والمسيرات، وكالة أنباء الإمارات تفيد الرئيسان الإماراتي والأمريكي يبحثان أوضاع المنطقة، سوريا تفتح طريقا جديدا للنفط، هل تصبح بديلا لمضيق هرمز؟ الاحتلال الصهيوني يصادر، صادر 100,000 دونم، الاحتلال يشن حربا ممنهجة لتهويد الضفة، جمهورية مصر العربية، السيسي وشي يبحثان خفض التصعيد بالمنطقة ويؤكدان أولوية الحلول الدبلوماسية، فلسطين المحتلة شاهدان برصاص الاحتلال في الضفة وزمير يأمر برفع حالة التأهب، الولايات المتحدة الأمريكية سورية الأصل مرشحة للكونغرس تتحدى إيباك وتطالب بوقف تسليح الكيان الصهيوني، شبح أزمة غذاء عالمية يلوح من البحر الأسود، السويد انتهاكات الكيان الصهيوني في صناديق اقتراع السويد، فرنسا غطينا رؤوسهن، حملة رقمية بفرنسا ردا على مشروع حزب لوبان بحظر الحجاب، الولايات المتحدة الأمريكية 3 قتلى ومصابون بينهم شرطيون بإطلاق نار في مينيابوليس الأمريكية. أما الآن أحبت بالله نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت الصلاة، الطقس اليوم طقس مشمس، الحرارة أقصاها 24 درجة أدناها 12 درجة، غدا السبت غائم بعض الشيء، الحرارة أقصاها 32 درجة أدناها 13 درجة، هذا والله أعلم. وعن مواقيت صلاة، يرفع اليوم لأذان الظهر تمام 11:55، يرفع لأذان العصر تمام 3:11، يرفع لأذان المغرب تمام 5:42، ويرفع لأذان العشاء تمام 6:58، وتقبل الله منا ومنكم آمين، وشكرا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
2: ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال.
3: هل سبق لكم أن بحثتم عن طريقة لإشراك طلابكم بالحروف العربية؟ حسناً، لا مزيد من البحث، تكشف جونيور جايدنس عن كتابها الأول رحلة الحروف الأبجدية الأولى، والذي يأخذ الأطفال في رحلة مثيرة مع الحروف العربية، لا يقتصر الأمر على جذب انتباه الأطفال فحسب، بل يوضح أيضا المتعة الحقيقية التي تأتي مع تعلم اللغة العربية. الكتاب باللغة الإنجليزية من تأليف الأخت سمية عربس عيسى، يستهدف هذا الكتاب الأطفال الصغار حتى يتمكنوا من تعزيز فهمهم للحروف العربية والحركات. يمكن للوالدين استخدامه كمصدر تعليمي للأطفال أو حتى كهدية مثالية. يمكن شراء الكتاب عبر الإنترنت على الموقع www.juniorguidance.com، وهو متوفر أيضا في محل مودلن في مركز التسوق في منطقة بانكستاون في الطابق الأرضي بجانب محل ماير، كما سيتوفر أيضا في إذاعة القرآن الكريم عند الطلب. سعر الكتاب 20 دولارا فقط، سارعوا في حجز نسختكم من هذا الكتاب الشيق.
2: فوق الماء حاء حج أسمى رغبة فيه طواف حول الكعبة.

0: سوف يدري.
1: إلى كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحا، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road Chester Hill. أهلا ومرحبا بكل من ترغب في الحضور، ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم.

0: يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج.
1: الحمد لله، الحمد لله.
2: Have you ever looked for a way to engage your students with the Arabic letters? Well, look no further. Junior Guidance reveals its first book, The Arabic Alphabet's First Excursion, which takes children on an exciting journey with the Arabic letters. Not only is it eye-catching to children, but it also demonstrates the real fun that comes with learning Arabic. This book is targeted at young children so they can enhance their understanding of Arabic letters and vowels. It can be used by parents as an educational resource for children, or even as the perfect gift. The book is written in English by Sister Samaya Arbus Issa. The book can be purchased online at www.juniorguidance.com. It is also available at Mod Lane store in Bankstown Shopping Centre in the ground floor next to Maya store. It will also be available at Al Quran Al Kareem Radio upon request. Book price is only $20. Be quick and get your copy of this interesting book.

0: الغيبة والشمم.
1: إن بناء بيت الله مسجد الإمام النووي عمل فاضل بحد ذاته، لكن بناء معهد بحث ومنزل جديد للأنشطة المجتمعية والإدماج هو سلسلة من الاستثمارات مجزية للغاية، وهذا ما ندعوكم إليه اليوم. ساعد في دعم الإسلام في أستراليا من خلال مركزنا، كل التبرعات تذهب مباشرة لإنشاء مركز النووي. يمكنكم التبرع على الحساب التالي: اسم الحساب Center for Cultural Relation، البنك NAB، رقم BSB 082124، رقم الحساب Account Number 7252536. ولكن من أجل التبرعات التي يمكن خصمها من الضرائب يرجى إيداعها في الحساب التالي: اسم البنك Westpac، اسم الحساب Islamic Relief، رقم BSB 032070، رقم الحساب Account Number 465272. ولكن من المهم جدا أن يكتب النووي سنتر في مكان الريفرنس.

هقول لكم ولا هقرا لكم حاجة لازم تسمعوها. مش لأنها رائعة، بل لأنكم راح ترتاحوا كتير لما تسمعوها. ظروفك الخاصة ليك وحدك، وأدبك في الكلام حق الجميع. ما تخلطش مشاكلك وظروفك النفسية بتعاملك مع التانيين. الابتعاد عن الناس فترة بيكشف أشخاص رائعين وبيكشف أشخاص خابت الآمال بيهم. الإنسان الأنيق في تعامله وحديثه يقتحم أعماق كل اللي بيقابله، وبيحظى باحترام الكل بطريقته. وخليك بسيط بتكون أجمل. ما تقولوش للناس عن كل شيء تعرفوه جميل، ما تقولوش. ليه؟ لأن مش الكل عندهم حسن النوايا، بل أكثرهم عنده الحسد والغيرة. أحيانا بنضحك والهموم بتلف بينا من كل ناحية، مش عشان إحنا عديمين الإحساس، ولكن لأننا بنملك نفسنا. تؤمن بإن بعد العسر يسرى. كلام الناس زي الصخور، إما إنك تحملها على ظهرك وينكسر، أو تبني بيها برج تحت رجليك فبتعلى وبتنتصر. ما تحكمش على مستقبلك من دلوقتي. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام رعوا الغنم، بعدين قادوا الأمم. بعدين ملوحة البحر ما بتتأثرش من كترة المطر، فأنت كمان كون زي البحر، ما بتتأثرش بكلام البشر، وما تكرهش حد أبدا. فكل واحد أذاك إداك درس على طبق من ذهب وهو ما يعرفش. أرجو أنها تكون عجبتكم وريحتكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. بعنوان أطرد الفراغ بالعمل. أيوة، الفارغون في الحياة هم أهل الكذب والشائعات، لأن أذهانهم متوزعة، رضيوا بأنهم يكونوا مع الخوارف. وأخطر حالة الذهن يوم يفرغ صاحبه من العمل وبيبقى زي العربية المسرعة في انحدار من غير سواق، بتجنح يمين وشمال. يوم بتلاقي في حياتك فراغ، اتهيأ ساعتها للهم والغم والفزع، لأن الفراغ ده بيسحب لك كل ملفات الماضي والحاضر والمستقبل من أدراج الحياة، وبيخليك في أمر مريب. ونصيحتي لك ولنفسي إنك تقوم بأعمال مثمرة بدل ما إنك قاعد الاسترخاء القاتل، لأنه وقت خفي وانتحار بكبسول مسكن. الفراغ أشبه بالتعذيب البطيء اللي بيمارس أو يمارس في سجون الصين. تعرفوا بيعملوا إيه في الصين؟ بيحطوا السجين تحت أنبوب وبينزل كل دقيقة نقطة، وفي فترات انتظار النقاط دي يصاب السجين بإيه؟ بالجنون، بتجنن. تصوروا موضوع تحت الحنفية وكل ساعة بتنزل نقطة نقطة عليه، بتجنن. الراحة غفلة والفراغ لص محترف، وعقلك هو فريسة ممزقة للحروب الوهمية دي. إذن قوم دلوقتي، صلي ولا اقرأ أو سبح أو طالع أو اكتب أو رتب مكتبك أو صلح بيتك أو انفع غيرك حتى تقضي على الفراغ. وأنا ليك من الناصحين، اذبح الفراغ بسكين العمل، وبيضمن لك أطباء العالم 50% من السعادة مقابل الإجراء الطارئ ده فحسب. بص للفلاحين، بص للخبازين، بص للبنائين بيغردوا بالأناشيد زي العصافير في سعادة وراحة، وانت على فرشتك بتمسح دموعك وبتضطرب لأنك ملدوغ. عشان كده اقتل الفراغ

بسم الله الرحمن الرحيم. يا ترى إيه هي أصعب لحظات الحياة؟ حياة الإنسان هي عبارة عن مجموعة من اللحظات، منها اللي هي لحظات سعيدة بتشاركها مع التانيين، ومنها اللي هي لحظات حزينة بتبقى راسخة في العقل طول العمر. هناك بعض اللحظات اللي بيشعر الإنسان ساعتها بالرغبة في التوقف عن الحياة، فبيتمنى لو إن عقارب الساعة ما تدورش، توقف خلاص، توقف ما تدورش حوالين نفسها من أجل انتهاء الساعات الأليمة دي اللي بيعيشها. يا ترى ايه هي أصعب اللحظات اللي بتمر علينا؟ اللي هي الإنسان يفقد شخص أو أشخاص عزيزين عليه، زي لا قدر الله يفقد الإنسان واحد من الوالدين أو واحد من الأخوة أو الأصدقاء. في اللحظات دي بيشعر الإنسان بالضيق والحرج، كما أنه شعور فقدان واحد منهم من أصعب المشاعر اللي يمكن أن يمتلكها أي شخص كان، حتى الإنسان القوي اللي ما بيملكش المشاعر بيتألم من الفقد. فالفقد يعني أنك تنسى الإنسان ده. ليه؟ لأنه مش هيرجع تاني مهما حاولت ومهما قلت أو اعتذرت، مش هيرجع أبدا، لأنه أخذ تذكرة لطيارة من غير رجوع، من غير عودة، وما تملكش ساعتها غير الترحم عليه أو الدعاء له بالخير والغفران. من أكثر اللحظات أساوة هي لحظات الغدر. أيوة، لحظات الغدر أصعب اللي بيواجه الإنسان هو أن نثق بشخص ثقة عمياء ليخرج اللي جواه من أسرار بيتعبه، إنه يخليها جواه، فبيكون عنده صديق يبوح له بأسراره أحسن ما يخليها قاعدة جواه كتم على نفسه. لكن بيتفاجئ بالنهاية بإن الشخص اللي وثق بيه وأمن وجوده ما هو غير شخص كذاب كان بيقوم بكشف أسراره وعواطفه قدام الكل. في اللحظة دي تتمنى لو إن الدنيا تنتهي، كما إنه من أصعب الأمور اللي بتسببها حالات الغدر هي فقد الثقة في الناس كلهم، فبيصبح الإنسان غير قادر على إنه يصاحب أصدقاء جدد، ولا يقدر إنه يبوح لهم أو يبوح لحد علي جواه، ما يقدرش يفضفض لحد لأنه ما فيش ثقة، اتعدمت الثقة. ومن أصعب لحظات الحياة الفشل. فبعض الأشخاص بيبذلوا جهد كبير من أجل إتمام أمر ما والنجاح به، ولكن للأسف ما بيتمكنش من الأمر ده، لا، وإيه، يصيبه الفشل. والحالة دي بيحصل فيها إحباط شديد لصاحبه، الأمر اللي يؤوي إلى حدوث حالة من الاكتئاب عند الشخص، ولا يقدر النهوض مرة تانية. طيب، إزاي يمكن التعامل مع اللحظات الصعبة؟ معظم اللحظات الصعبة اللي بيمر فيها الإنسان بتسبب حدوث أمر ما، حيث إن عواقبها بتكون وخيمة على الإنسان، منها اللي بيكون نفسي ولكنه يدوب
ما يتحول إلى عضوي، الطريق الأقصر، أيوة الطريق الأقصر للتخلص من اللحظات الصعبة دي هي الابتعاد، إنك تبتعد عن الأمر اللي سبب لك الضيق، والاقتراب من الله عز وجل، إنك تقرب من الله عز وجل، فهو القادر على عكس كل الأمور، كما إنه القادر على توجيهك إلى الطريق الصحيح الصواب. فيجب إنك تستمر بالدعاء والتضرع إلى الله تعالى من أجل إنه يلبي لك حاجتك ويستجيب لدعواتك. ربنا بيقول ادعوني أستجب لكم، يا عبادي إني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليؤمنوا بي وليستجيبوا لي.

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هنا أسهل طريقة لقيام الليل، ما تقفلش كل الأبواب بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى، حتى ولو كنت عاصي، يمكن باب واحد يفتح لك أبواب كتيرة. أسهل طريقة لقيام الليل، والله مش هتاخد منك وقت أبدا، يلا خلينا كلنا نطبقها، والليلة إن شاء الله الليلة منطبقها. الطريقة السهلة جدا لقيام الليل، وطبعا انتوا عارفين فضل قيام الليل والأجر المترتب على ذلك، وإنها من أعظم العبادات اللي بتقربنا إلى الله سبحانه وتعالى. طيب إزاي نقوم الليل ويكتبنا ربنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات وبأقل جهد ومشقة؟ نعم، أول شيء علينا إننا نقوم قبل صلاة الفجر بساعة، والساعة دي هي وقت السحر، وهو أفضل جزء من الليل. وقال الله تعالى: والمستغفرين بالأسحار. نقسم الساعة دي إلى 4 أقسام، وهي كالتالي: أول ربع ساعة لقراءة ما تيسر من القرآن، ثاني ربع ساعة بنصلي فيها ركعتين قيام الليل، وبعدين نوتر ب3 ركعات، ركعتين شفع وواحدة وتر، ثالث ربع ساعة للدعاء. مش لازم ننسى أن ربنا سبحانه وتعالى في الوقت ده في السماء الدنيا يقول: يا عبادي هل من داعي فأستجيب له؟ هل من مستغفر لأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ الله الله الله على كرم ربنا. رابع ربع ساعة للاستغفار حتى يؤذن لصلاة الفجر. فتخيلوا معايا يا أحبابي يا إخوتي وأخواتي، ساعة واحدة بس جمعتوا فيها كل العبادات اللي بتقربكم من الله سبحانه وتعالى: القرآن، الصلاة، الدعاء، والاستغفار. فيا أحبتي خلينا نشجع بعض الليلة إن شاء الله، ونقوم بالطريقة دي مع المداومة عليها إن شاء الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. اللهم ساعدنا على طاعته يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. اسمعوا، عمر بن الخطاب رضي الله عنه شاب بالمدينة بيقول: يا أحكم الحاكمين، أحكم بيني وبين أمي. فقال له عمر رضي الله عنه: ليه بتشكو أمك يا غلام على الصورة دي؟ قال له: يا أمير المؤمنين، هي حملتني في بطنها 9 شهور ورضعتني حولين كاملين، لما كبرت طردتني وزعمت إنها ما تعرفنيش.

المهم قال له رضعتني حولين كاملين، ولما كبرت طردتني وزعمت انها ما تعرفنيش. فعمر نادى على الست وسألها على اللي بيقوله الغلام، فقالت يا أمير المؤمنين واللي احتجب بالنور، أنا ما أعرفش الغلام ده وأنا لسه بكر ما تجوزتش. فسألها عمر عندك شهود على اللي بتقوليه؟ فجاوبته قالت له أيوة دول إخواتي. فاستدعاهم عمر وشهدوا عنده بأن الغلام ده كذاب، وأنه عاوز أنه يفضح أختهم في عشيرتها وأنها لم تتجوز ما تجوزتش. فقال عمر خدوا الغلام ده للسجن حتى نسأل، وأخدوا الغلام بالسجن. ولما هما في الطريق للسجن لقاهم علي كرم الله وجهه وناداه الولد الغلام، ناداه يا ابن عم رسول الله أنا مظلوم، وحكي له حكي عليه حكايته. فقال له